حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما

0: بالاشتراك مع نقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفتي القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهريك الاثنين 20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Collard, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, Elfri.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
6: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. هيئة الانتخابات تعلن اليوم عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية، والإدارة العامة للغابات تدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر مع استمرار موجة الحر. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث اندلع مساء الأمس حريقان في وقت متزامن بغابات عين دراهم. الحريق الأول اندلع بالغابة بمنطقة سرارة باحة الصفصاف، أما الحريق الثاني فقد اندلع بغابة هضبة الخويلدية وليد الحاج وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية بعين دراهم هذا، وما زالت الجهود متواصلة لإخماد النيران والسيطرة عليها وتطويقها ومنعها من التوسع والوصول للمنازل القريبة منها. الإدارة العامة للغابات تعلن أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد ومرافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية مخزوننا الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. وأمام المؤشرات المناخية الصعبة، أكدت الإدارة العامة على ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر، داعية كافة المتسكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى إبداء المواطن الواعي والمسؤول عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران، والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطة المحلية وفق ما جاء في بلاغ أصدرته أمس وزارة الفلاحة. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سيزداد منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية يوم 18 من جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيلا خلال سنة 25 و2000. من المنتظر أن يتم اليوم الاثنين الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، والتي جرت يوم أمس. وفي تصريح إعلامي قال المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني، قال أن نسبة الإقبال على التصويت كانت مرتفعة نسبيا مقارنة بالدور الأول، وتابع أن نقطة إعلامية ستنتظم على الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين للتصريح بالنتائج. هذا وتجدر الإشارة مستمعينا إلى أن النتائج الأولية للدور الأول لهذه الانتخابات والتي دارت بتاريخ 28 من جوان 26 و2000 كانت قد أسفرت عن تصدر محمد الصالح سالم النتائج بحصوله على 663 صوتا تلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا. وطنيا أي أيضا تفتح وزارة التربية بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية الخميس 20 أوت 26 و2000 باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس عددية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000، ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. ويشار إلى أن 5317 تلميذا قد تم توجيههم إلى المدارس العددية النموذجية بعد اجتيازهم مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية دورة 26 و2000، كما تم توجيه 6063 ناجحا إلى المعاهد النموذجية عقب اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام النوفيام دورة 26 و2000 حسب النتائج التي أعلنتها وزارة التربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق أثناء تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أيضا العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن. الأردني يقول إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وأن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية. الخارجية الأردنية تعلن استدعاء القائم بأعمال سفارة إيران وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة. الجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم. كان العامة الكويتية توضح أن أصوات الانفجارات في حال سماعها ناجمة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي ضد الهجمات المعادية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشيب. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس: نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو. الموعد سهري 22 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Lacoulard, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, M. Free.
5: Jawara FM, Music News.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح ودقيقة لهنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك، وفي يوم يتميز بتواصل ارتفاع درجة الحرارة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. اليوم 22 جويلية 2026 الموافق ل 5/0/1448 للهجرة. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، وإن شاء الله ربي يعطينا كما قلت باللطف. فالحرارة هذه اللي تقريبا باش تتواصل بشكل ملفت للانتباه على مستوى الارتفاع متاع درجة الحرارة اليوم وغدوة، تتفرهد شوية نهار الأربعاء بارابور لليوم، راهو تتفرهد شوية تنقص شوية ولكن تبقى مرتفعة، ويمكن من نهاية الأسبوع هذا وبداية الأسبوع القادم يلا ربما نرجع للمعدلات العادية. المعطى الرئيسي اللي عندنا هو تتواصل الحرارة مرتفعة جدا في مختلف أنحاء ولايات الجمهورية اليوم الاثنين وغدوة الثلاثاء. نهار الاثنين باش نسجل 43 درجة في تونس، في أريانا، منوبة 45، 44 في بن عروس، 42 في بن زرت، وفي نابل زغوان 45، 47 وصلولها في باجة وجندوبة، و44 في الكاف وسليانة، سوسة 41 درجة هي والمنستير، 40 في المهدية، نوصلوا ال 40 زادة 40 المهدية و 40 لا 49 القروان الرافي، 40 49 القروان اليوم، سيدي بوزيد 47، القصرين 43، قفصة 46، 49 في توزر أيضا وقبلي، 45 في صفاق، 46 قابس، 45 منين و 46 تطاوين. هذا بالنسبة لليوم. غدوة تزيد أكثر، غدوة تونس الكبرى تونس وريانا 46، منوبة 47، بن عروس 46، 44 في بنزرت، 43 في نابل، 48 زغوان، 49 باجة هي والكيف، 45 في الكيف، 45 سليانة عفوا، 46 سوسة، قديش 44 سوسة سليانة، 46 و 45 هذه الكيف، و 49 جندوبة ومعهم باجة زغوان 48. قلنا إذا سوسة 44 درجة هي والمنسير، هذا نحكي على نهار 3/21، 42 في المهدية، القروان 49، 47 في سيدي بوزيد، القصرين 42، قفصة 46، توزر 49 هي وقبلي، صفاقس 45، 46 نهار 3 في قابس هي ومدنين وتطاوين. القائمة هذه خرجت من البارحة، والعنصر الجديد اللاعب الجديد اللي دخل على مستوى قصان الضوء في بعض المناطق اللي ما قصش عليها لأول مرة، كما ولاية بن عروس ما قصش عليها الضوء في الليل، البارحة قص في الليل، لكن مش في ولاية بن عروس فقط، عدد ولايات على مستوى تونس الكبرى وولايات أخرى القصة هذه متاع الليل بوان دانتيروغاشون، لأنه ما فيهاش أعلان مسبق، ما صارش أعلان قبلها، الأعلان صار على الصباح. في الصباح فما الفترة الصباحية ذيك اللي تعودنا بها من 10 متاع الصباح للأربعة متاع العشية أو الخمسة متاع العشية، ومن بعد تجي مباشرة من بعدها من 5 متاع العشية للعشرة متاع الليل الإعلان الثاني. البارح ثالث هو قصان الضوء في الليل. مانيش عارف هذه العملية، خاصة فما مناطق فيكسة ما تنحاش، كيما بن عروس المدينة الجديدة تونس، هذوما ما يتنحاوش، يتغيروا بعض المناطق الأخرى، لكن هذوما يلعبوا تيتولير معناها. فبالتالي لاحظوا كونه لهنا هذا التوزيع مانيش فاهمينه من ناحية، من ناحية ثانية علاش تخل الليل في الطرح هذا، ما اقتصرناش على النهار، سبت واحد الإدارات ما تخدمش المعامل في كونجي سي الويكاند، ورقم ذلك يقصوا على زوز فترات ونهار لحد 3 فترات ستيك بوان دانتيروغاسيون اطرحوها، شرنا قاوة اللي جابت شرنا يقولونا شنو اللي صاير. ثم تجربة الخليج، شو اللي عاملين الخليج اللي هما يعيشوا فترات على مدار السنة في 50 درجة ولا ربما حتى أكثر من 50 درجة، شو اللي عاملين، شو اللي عاملين في الضوء، التجربة متاحهم علاش ما نعملوا هالشي احنا، احنا ماشيين رانا نحو ارتفاع في درجة الحرارة وهذا معروف جدا. اذا كان مش نواصلها كيرا وصيبة جدا العملية على مستوى خدمة العباد، مصالحهم، راحتهم، المرضى، الدنيا الكل راهي مرتبطة بالضوء، وهذا تطور عشناه قال الآخر فرضوا علينا هذا النسق متاع الدنيا اللي تطورت، فبالتالي ما عادش نجمو نحطوا مارشالير. هذا كل تو نرجعوا له ونشوفوه مع بعضنا، لكن هات في البداية نبداو بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي يقولوا لهم مصباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبداو بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش متفقين اللي هي حسن حسين، متفقين فيها والحمد لله. وزيد راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. والأروع من ذلك زاد أنها ترضي رب العالمين، ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن وتتواصل بكم ومعاكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مثيل الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
1: صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، وإن شاء الله رب يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. بدينا نتعبوا بالسخانة المتواصلة، ما عملتش ترتيحة هكا ميتون تنفسنا فيه وعدينا 3-4 أيام هكا مروحين، لا في جرة بعض، وتتواصل هذا الأسبوع مع بدايته. قلنا درجات حرارة باش تكون في معدلات قياسية بها تم معنى الكلمة، حيث باش تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة، وهذايا معناها في الفترة هذه صعيبة شوية باش نعيش. ولا خليفة باش نعيش
2: صباح الورد حاتم،
1: الزيادة بارابور اللي كانت عليه معناها
2: سي فعلا فعلا، ما شاء الله ربي كل شيء يعطي باللطف كما نقولوا احنا، وربي معانا ومعك الحيوانات ومع اللي عايشين معانا، سواء كان في الطبيعة سواء كان الأهلية غيرها، زاد هذاك عالم آخر.
1: نقل الربع 22 شوية فما تراجع نسبي معناها، لكن تواصل المعادلات معناها مرتفعة مقارنة مع المعادلات العادية، باش تراوح الزيادة نهار الربع بين 6 و12 درجة، خير من 8 و14 درجة، معناها ننقصوا شوية نتنفسوا شوية تنفيسة ظريفة. تو نرجع لهذا بالتفصيل هكا ولا
2: هذا هو حاتم، حديث تقريب للساعة اللي يعيشوه التوانسة الكل، تو هذه حرارة ذا واقع موجود، الأرقام بالتفاصيل اللي تسمع فيها وثمانات زادة حتى في كرهابهم وغيرهم، الحقيقة أرقام قياسية المرة هذه وعلى مدى طويل حاتم، تداعيات هنا نشوف فيها ثم الحرائق، قطع الكهرباء، قطع الماء وغيره من المعاناة يدخل فيها المواطن بفعل هالحرارة الزايدة، وإن شاء الله كل شيء ربي يعطي باللطف كما نقولوا.
1: باهي نمشيو بسرعة لل اون بريف، لا ناخذوا الأموال وبعدها نمشيو
2: لأون بريف بسرعة.
1: عندنا الفلوس الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 16 جويلية 2026.

0: 842 مليون دينار. الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 17 جويليه عندنا 22769 مليون دينار. بايام التوريد رجعنا ل 90 يوم باهي جيد لانه طحنا طحنا تحت 90 يوم وبدينا نقولوا ان شاء الله نرجع بسرعه ورجعنا ل 90 يوم ان شاء الله نواصل في النسق التصاعدي ونطلع للتروا شيفر باذن الله. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق الاسباس اللي حاوس في حدود 29291 مليون دينار بتاريخ 16 جويليه. الدولار في 2948 مليم فاصل 3 معناها طاح ب 7 ولا ب 8 مليمات هذا جيد. اليورو معناها حافظ على المكان نتاعو في حدود 3378 مليم فاصل 6 بالاروندسمون 3379 مليم. مش عندنا سيدي
1: هذا هو حاتم في الاستوديو مش تكون معنا جمعيه النحالين كل قايل على جمعيه النحالين شفنا مشاهد وعظيمه. انا نقول شفنا اعوان من الحمايه المدنيه كيفاش ينقذوا فك البيوت نتاع النحل شفتها في اكثر من منطقه في تونس
0: لانه الحرائق قتلت على الاماكن اللي فيها المرعى نتاع النحل
1: وهذم احد معناها الاصناف اللي متضرره والناس ما حكتش عليها. شفنا الضرر في الاشجار في الفلاحه في الحيوانات في غيرها في بعض الصناعات التجاريين غيرها نتاج قطع الكهرباء. الناس كانوا مساهم هذا عالم كامل وتضرر بفعل الحرائق وتقريب اكثر قطاع زاد ممكن يمسوا هذا الضرر اضافه الى ضرر اخر في علاقه بما يستورد من العسل
0: 50 طن ما نعرفش رقم قياسي حاسينه شدوه
1: من العسل
0: من العسل المضروب واللي داخل واللي داخل بطريقه
1: نختير حاتم لانه احنا في مخيان وفكرنا العسل دواء تهبط عليه من غير ما تركز الناس تاخو فيه ويطلع مغشوش ختير كان غشيت في الدواء طوى في حاجه اخرى
0: صاحبي هاي. ويضر مش يضر بالصحة يفلقها من بعضها
1: يضر خاصة الناس تاكلوا كعلاج هو العسل اللي يستهلكوا فيه. كعلاش مش كون معنا طبعا مش نرجع للطقس بالتفاصيل مع الأستاذ عامر بحبة متابعات من هنا وهناك ونشرت الأخبار في سوسة سواء كان في الشأن العام سواء كان في الرياضة والتنبؤات منال بنت خير
0: باهي نمشي ولي علاش وفال
1: هي تبت بالكاس الإسبانية ولا
0: لا منال بالضبط
1: في فينال
0: منال بالضبط ما فات باش نرجعوا لها نشوفوا لها كل جمعه تعطينا البرونيستيك نتاع المقابلات ونلعبوا ورقه بروموسيون يلا هون بريف
2: هون بريف هون بريف هون بريف
0: قول صباح النور والسرور وان شاء الله بدايه الاسبوع موفقه لمنال جاب الله نهار اثنين اليوم تاكدين انه باش تكون مع بدايه الاسبوع
1: مؤكد.
0: منال جبالة واللي كيب كاملة تقدمها النهاية مرحبا بيك منال مانيش نسمع فيك منال سمحني يقرب شوية الميكرو
3: منال لكم زين
0: لا عاد
1: فاجأنا
0: منين خرجت السيد
3: مباخر
0: منين خرجت راي فرحت بيك منال بنت خيلة فرحت فرحة كبيرة
3: انت يا حط قلت لك حتى ليش عامل ورقة عجبتها الحكاية
0: مش تعمل ورقة هي عندها الحق اسبانيا قالت على اسبانيا وجابتها قد قد
3: وربي صح قد قد قد
0: انا مبتدئين صناعية صناعية صناعية والله قد قد برافو عليها وكهو خويا مرحبا بيك من اول نهار الاثنين ونزيد نحبوك زاد نهار الاربعاء ترجع لمكانك وسيم مش نهار الاثنين وبعد ما تجيناش نهار الاربعاء
3: مرحبا نهار بارك تعويض لزميلتنا منال ترجع غدوه ان شاء الله مش في بالكم برشا صباح الخير حاتم وخريفة الساعة كل سادة المستمعين تحياتي الناس الكل هذا هو
0: ان شاء الله يا خويا بداية اسبوع موافقة ليك مرحبا بيك نحلوا معاك الاسبوع كلمناك نهار الجمعة ولا هي نهار السبت تليفونك مسكر يا خي
3: لا لا
0: والله مسكر
3: ما هو كي يقص الضوء يقص معاه التليفون
0: مربوط الضوء بستيك
3: انت معناها تحكي ربع ساعة تقريبا باش ترجع معناها فارق
0: معناها التليفون اشرف بن عبد السلام راه مربوط مع ستيك
1: غرفة عمليات
3: حسب ما ريت يعني معظم الناس تقريبا كي يقص الضوء بحضات يقص مع التليفون وريزو يطيح يرجع بشوية بشوية تباعا حتى يرجع شوية الضوء عند شفت عند برشا ناس مش
0: في نفس الوقت انا كلمت حد اثنين من سوسة يجاوبوني ماهوش مقصوص عليهم الريزو
3: ينجم يكون مشغل اخر
0: تليفونات مشغل نفس
1: تليفونات مقديمه
3: ما نعرفش
0: يا اخويا مرحبا
3: تقديم خير
0: مرحبا والله اللي قص علينا ريزو يا اشرف يا اخي
3: ديما موجود ان شاء الله
0: ان شاء الله ديما موجود نبداو معاك
3: نمشيو للعناوين نبداو بالاداره العامه للغابات اللي اكدت متابعتها للوضع الغابي الراهن في ظل موجه الحر الاستثنائيه وإدعاء المواطنين إلى تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران. وقدمت مجموعة من التوصيات قدموها في أخبار السبعة بعد شوية إن شاء الله. إن شاء الله سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحول الديمقراطية من خلال متابعته لسير عملية الاقتراع الخاصة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من تونس. غلق مراكز الاقتراع في التوقيت المحدد على الساعة 6 مساء. وحسب ملاحظات مركز شاهد فإن نسبة الإقبال كانت ضعيفة وضعيفة جدا والعزوف شبه التام على المشاركة بالنسبة لفئة الشباب وبدرجة أقل بالنسبة للمرأة. مع العلم أنه في بلاغ سابق لشاهد امبارح صباح قال أنه إلى حد منتصف نهار امبارح نسبة المشاركة كانت 1% حسب مرصد شاهد. هذا في علاقة بالأخبار الوطنية وتونس. على أخبار العالم التلفزيون البحري البحريني قال أنه منظومات الدفاع الجوي في البحرين اعترضت ودمرت مجموعة من الصواريخ والاعتداءات الجوية الإيرانية في سماء البحرين. والجيش الكويتي كيف قال أنه دفاعاته الجوية تتصدى وتصدت إلى هجمات بطائرات مسيرة معادية. ووليد الجزيرة يجيكم إن شاء الله في أخبار الرياضة. تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم من مرة ثانية في تاريخه وفي تاريخ إسبانيا بعد 2010. جوائز المونديال أحسن حارس وأحسن لاعب وأحسن هداف. كأس العالم القادمة في 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب. والسباح التونسي أيوب الحفناوي يواصل تألقه في الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى آخر أخبار الأندية التونسية وأخبار انتقالات اللاعبين وتفاصيل في أخبار الرياضة إن شاء الله. هذا هو.
0: شكرا لك شريف يعطيك ألف صحة. احنا خلينا نمشي نعملوا أنه نشلمون مطول لأنه من بعد الأخبار مباشرة عنا اجتماع وعنا قوم عيدك اليوم. هذاك علاش نذكركم بالنسبة للخيان اللي عندهم العزيز عليهم حد من العزيز عليهم يحتفل بعيد ميلاده اليوم راهو نجم يبعث لنا SMS على 85 990 يكتب لنا فيه اسم ولقب العزيز عليه اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون واحنا نفيقوه من النوم ويشارك معنا ونهديه له الكادو الرائع المقالة من سيتي واتش. سينو اللي مش بش يخلط على SMS ينجم بسرعة الآن يطلب على 36 300 ألف. نعود نمرو التليفون 36 300 ألف 36 300 ألف. وإلا 73 275 800 73 275 800 73 275 800 سعادة العدواني في قاعة العملية المركزية تستقبل المكالمات متاعكم الهاتفية وتبرمج معاكم للمشاركة معنا في قوم عيدك اليوم. بعد قوم عيدك اليوم لاريير بلان باش يكون خاص جدا بتطور الحالة الجوية. دونك ابقوا معنا راجعين انشينمون مطور. نبداو كالعادة بصوتها واترككم مع رائعة منا روائعها وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامة للجميع بداية اسبوع موافقة وان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا.

0: Jawhara FM. Téléchargez notre application Jawhara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawhara FM Dimamak à l'App Store ou Google Play. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. الإدارة العامة للغابات تدعو المواطنين إلى تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران. وفي البحرين إطلاق سفارات الإنذار، ووزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أماكن آمنة. في تفاصيل أخبارنا، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية المخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. وأكدت الإدارة العامة للغابات في بلاغ نشر على صفحة وزارة الفلاحة حول مجابهة حرائق الغابات في موجة الحر الشديدة ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر أمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة، ودعت كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى إبداء المواطنة الواعية والمسؤولة عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران، والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطة المحلية. هذا وشددت الإدارة العامة للغابات على أن نجاعة التدخلات الميدانية ترتكز أساساً على أحكام التنسيق العملياتي المشترك بين كافة الأطراف المتدخلة من اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث والسلطات المحلية والمجتمع المدني، وتفعيل خطط الطوارئ الاستباقية لضمان سرعة الاستجابة وتوجيه الدعم اللوجستي والبشري بمرونة تامة لإنقاذ المنظومات البيئية المتضررة. سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية من خلال متابعته لسير عملية الاقتراع الخاصة بالدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس غلق مراكز الاقتراع في التوقيت المحدد أمس على الساعة 6 مساء، بناء على المعطيات الواردة من الميدان خلال الفترة المسائية. سجل مرصد شاهد تضاعف نسبة إقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع خلال الساعات المسائية، في حين أن النسبة العامة للمشاركة بقيت ضعيفة جدا والعزوف شبه التام عن المشاركة بالنسبة لفئة الشباب وبدرجة أقل بالنسبة للمرأة. هذا وتم حسب المرصد تسجيل انحصار التنافس بين المترشحين في مركزي اقتراع الوردية 6 وحي النور وبدرجة أقل في الكبرية، وتلاسن واتهامات متبادلة بين ممثلي المترشحين بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائية الوردية 6 بدعوى حشد الناخبين بكثافة للتصويت لفائدة أحد المترشحين وفق نص البلاغ. قال تلفزيون البحريني أن منظومات الدفاع الجوي في البلاد تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء البحرين. وزارة الداخلية البحرينية من جهتها أعلنت عن إطلاق سفارات الإنذار في البلاد ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأماكن آمنة، وهذه هي المرة الثالثة منذ فجر اليوم التي تطلق فيها سفارات الإنذار في البحرين. أعلن الجيش الكويتي أيضا عن تصدي دفاعاته الجوية لهجمات بطائرة مسيرة معادية، مشيرا إلى أن الهجمات تعد جزءا من العدوان الإيراني على الكويت. وختاما، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن اجتماعا يعقد اليوم في الكيان لبحث الوضع بمطار بن غوريون والتعامل مع طلب واشنطن إرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود، مشيرة إلى أن التقديرات الصهيونية أن واشنطن قد تطلب إدخال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود إلى الاحتلال. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله زاد ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا في السخانة هذية. باش نمشيو مع بعضنا لكتماع وتأمينات كتماع وجاور FM TV اللي تقول أميساج بصدق وخارج من القلب، تقولكم على خاطر نحبوكم نرافقوكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: احنا نراو ديما هكا وفي العديد من الأحيان كاميونات تنقل في السلع. السؤال اللي نسألوه، هلك السلعة هذيك مأمنة في عملية نقلها ولا لا؟ يمشي في بال البعض يمكن كالسلعة حتى في الكاميونة راهي مأمنة. لا، كاميونة مأمنة، اللي راكب من قدام وراكب مغادي ونجم الشوفور يختار انه يأمن روحه والله يقدر الحادث، لكن كالسلعة اللي في الكاميونة راهي ماهيش مأمنة. وفي العديد من المرات نقاو الكاميون هذا السلع، اي نوع متاع سلع، باش يتم نقلها من المصنع الى الحريف، وتلقى شطرها طايح في الطريق ومفرطة ومهمشة والسايق واقف يتفرج. ساعات تصير عملية نقل منتوج متاع 3 و6 شهر عمل وتعب ونخاطروا به ونحطوه على كميون. بالله كيف ما تفكر في البحث على المواد الأولية باش تصنع منها، كيف ما تلوج على اليد العاملة الكفة باش تخدم لك، كيف ما تلوج على الحرفاء وتعمل في الإشهار، يزمك تفكر في المخاطر، منها مخاطر نقل السلعة متاعك، ومنها مخاطر السرقة زاد، مخاطر الحريق، مخاطر الفيضانات، مخاطر الحوادث. ونرجع ونقول اللي تأمين البضاعة المنقولة راهو رخيص، أي نعم راهي رخيصة جدا جدا جدا. كيف نقول لكم، راهي المسألة متاع بعض عشرات دنانير، أنت بتبيع الحال وقيمة الشيء المحمول راهو بالفعل. وهو نعطيكم عينة ولا مثال ناخذوه سلعة بعشرة ملاي، ما يفوتش تأمينها بخمسين دينار فقط، برشا هذا بصراحة ما نظنش. وبالله النحية وحكاية خليفتي على الله ودفعت بلا ويلزمك راك تحمي راس مالك وأملاكك. صحيح يا أخويا نقوله خليفتي على ربي في بعض الأشياء ودفعت بلا، لكن في كل مرة تتكرر العملية وفي كل مرة نقعد نخسر في راس مالي وفي تعبي وفي شقايا وفي أملاكي. مسألة متعلقة بحسن التصرف لنا في المشاريع ليس إلا. ما نساوش تأمين نقل البضائع راهو ماهوش غالي، ماهوش غالي بالكل، وينجم يكون حسب المناسبة. معناها كيف عندك سلعة باش تنقلها، امشي أمن راس مالك وتعبك وشقاك. المسألة بسيطة جدا وفي متناول كل إنسان باعتبارها راهي أنوتر بورتي على مستوى السوم. مرسي كتما.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن باش نمشيوا مع بعضنا للأفراح، وإن شاء الله يا ربي دائما وأبدا كان الأفراح موجودة عند العائلات التونسية سيدي خليفة. لكن قبل ذلك نرحب بك من جديد صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سلمين اللي حضروا في روحهم، إن شاء الله موافقين، بداية أسبوع موفق الجميع شال. وإن شاء الله كما كنت تحكي اللي في كرهبهم يوصلوا سلمين يا رب العالمين،
1: إن شاء الله طريق سلامة لكل المستمعين ومشاهدين العزيز الغالين اللي نعرف متعبتهم سخانة النوم البارح
2: صار زادة
1: يصاروا لأنه
2: صاروا
1: السيف صاري هذه واحدة، واثنين بارح قصة متاع الضوء قص عليك
2: لا أمس في النهار قص في الليل، ولا هنا رفعت بكري ما كتعرف
1: في الليل قص على عديد من المناطق وبالتالي كليماتيزور ما عادش يخدم وعباد السنسة ترقد بالكليماتيزور خاصة كبار في العمر
2: صحيح،
1: ولا عندهم أمراض مزمنة وغيرها
2: صغار البيبيات خاصة،
1: إن شاء الله ربي مع
2: الدوسة
1: وإن شاء الله نعديو هالفترة على خير وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. نمشي للأفراح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 20 جويليا، ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف الأعزاز عليهم اللي قالوا لنا قيموهم منهم شاركوهم في الحصة معاكم وهديوا لهم الكادو المنقالة الرائعة من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سي محسن النفطي. صباح الورد سيد محسن.
4: الو
2: صباح النور.
4: اهلا بخير،
2: كل عام وانت حي بخير.
4: كل عام وانت حي بخير. عايش
2: انشط يا سي محسن.
1: دي ليه فايق لها محسن، واعتقد شارك معانا اكثر من مره، نعرف الصوت ونعرف الاسم ولا انا غلط؟
4: والله
1: دي ما
4: مرتي تشارك وانا شارك.
1: يا مرحبا يا مرحبا اخويا، مرحبا بك، منورنا اخويا العزيز.
2: اي سي محسن منين تكلم فينا؟
4: من شواطئ جديده.
2: جديده مرحبا بكل مستمعينا في جديده. قداش عملت عمر؟
4: الو
2: قداش عيد ميلادك هالعمر؟
4: 20 جويلية.
1: اليوم اليوم 20 جويلية
2: 20 سنة.
1: اش عملت عمر؟ قداش عدد الأعوام؟
4: 51 سنة.
1: ربي يطول في عمرك في الخير خويا العزيز.
2: اي سي موس، شكون صاحب المفاجأة أو صاحبة المفاجأة؟
1: مرت.
4: ماذا
1: متأكد؟
4: متأكد.
2: شنو اسم المدام؟
1: قالت لك ولا كيفاش؟
4: رجاء النفطي حسيت بها، فقت بها فقت بها، قلت لها شبيك تخبري لي ومانيش فيها ما حد شيء، نضحك انا توا جيت خارج ماشي نخدم.
1: انت اليوم مولود معناها كيما اليوم مولود هكا ولا؟
4: اي 20 جويلية.
1: اي كيما اليوم انت هبطت تضحك قالوا خليتك تضحك اليوم سيدة هي واختارت عملك لابون سوربريز هكا ولا لا؟
4: في بالي تعطيني خبزة قطة ولا قالت لي لا ما نعرف شنو عندك مفاجأة ولا ماني عارف.
1: هاي سيدي العزيز خلينا نشوفوا هي ولا لا. هي
2: لا هي هي حاتم هي الا رجاء
1: الا رجاء
2: الا رجاء
1: وحدها
2: الا رجاء وحدها.
1: ماذا شو تقول لها انت وحدك توا شو تقول لها؟
4: والله نقول لها يعطيك صحة وإن شاء الله مبروك عليك البنوتة الصغيرة عمرها 3 شهور.
1: ها والله يعجبني انت، انت خرق العاده محسن. انا قلت لها يعطيك الصحه وان شاء الله مبروك عليك البنوته، جابتها من الزهاز في الزهاز معاها من الدار، معناها بنتها هي مش بنتك.
4: جبناها مع بعضنا هي تبدا مبروك عليها، هي مبروك عليا انا.
1: بيقول هلا الحكايه الاخرى، قل لها راني
4: راني.
1: هيا محسن
4: راني ربحت
1: راني نحبك يا ودي انا ربحت.
4: لا لا
1: انت ربحت هي ربحت هي
2: ربحت هي والبنوت.
1: شو اسمها البنوت؟
4: ليندا.
1: ليندا
2: ليندا ربي يفضل.
1: هاي سيدي ليندا. اي ليندا باي ايش تقول لها المدام هي توا؟ قول لها راني
4: راني نحبك.
1: الله يقول له راني نحبك برشا وخرجها من القلب من القلب
4: نحبك الزواج نحبك برشا
1: من الجواج نتاع الجواج
4: خاطري ان شاء الله
1: لا استنى فسخ علينا الدنيا كلها لا استنى اي سيدي عاود توا
4: راني نحبك وراني ان شاء الله ربي تمام العشرة ما بيناتنا وان شاء الله ربي يهدينا وان شاء الله ربك الصغيرات ما بينا في بعضنا وان شاء الله نبدو ديما سعداء
1: يا اخويا ان شاء الله ربي يهديك انت قال يا ربي يهدي
4: الحمد لله
1: ربي يفضلكم لبعضكم ميرسي محسن
2: شو سي حمزه الهواوي صباح الورد سيد حمزه
1: حمزه
5: هلو
1: وينك يا حمزه بربي اللقب شنو حمزه
5: حبيبي
1: حبيبي الغدر اللقب الاخر قلت بالكش انت مولا المصنع مولا الماركه حبيبي
2: هيا كل عام وانت حي بخير حمزه
5: سنين دائما عاش
2: منين تكلم فينا حمزه
5: الياسمينات مدينه جديده
2: ها قريب هات
1: قص عليكم الضوء في الليل في الياسمينات ها
5: ولا قص
1: ريت عيد ميلادك نحتفلوا به عنا ستيك تحتفل به
2: اي مو باش خليوا له الشمع
5: صحيح هاكم تفهموا معنا الشمع في الليل
2: الله حمد
1: اول مره يقص في الليل ولا قص قبل في الياسمينات في الليل
5: ديما فرحين بينا احنا ديما
1: مدلينكم
5: والله ديما مدلينكم ديما فرحين معك
1: باي معك الغد
2: يا حمزه قداش عملت اليوم
5: عملت 30
2: شباب
1: تنبك الشباب
2: تنبك الشباب حمزه
1: ان شاء الله ربي يطول في عمرك
2: وان شاء الله ديما ويوفقك في كل اعمالك يا حمزه اخويا اعطينا شكون اللي بعث لنا الاس ام اس
5: ما انت كان امي بقى خاطر ديما هي تسمع في الراديو
1: ربي يفضلها لك
5: عايشك ربي يفضلك ما
2: عندك عندك زاد امك هذاك مؤكد ما عندك شكون اخر
1: طب ما حد ياخذ معاه
5: والله
2: يا حمزه ها
5: نعم
2: عندك خالتك منيا وبنت خالتك مها
5: بنت خالتي مها
2: اي مع الوالده طبعا
5: الوالدة
2: زينه الا زينه اي
1: بوسالي من جبينه هذيك الخير والبركه وان شاء الله ديما راضي عليك وربي فضلك ليها وربي فضلها لك ليك انت يا صاحبي يا باهي كل عام وانت حي مليون الف خير شرفتنا ونورتنا بابا
2: سمير بن علي صفاقس يهني صديقه صديق العمر عفوا مهران وكل كل عام وانت حي بخير عليا بن فضل المهدية تهنيها يهنيها اخوها مهدي وزوجته لم يقولوا لها كل عام وانت حي بخير
1: باهي نمشوا للتصويت مروة رقم واحد
2: سي محسن
1: سي محسن يتحصل على المونغيلا رائعة اللي هي من هدايا سيتي واتش احنا لحظات باش نحاولوا نرجعوا نربحوا شويه وقت لانه نشره باش تكون خاصه جدا في لاريير بلون حلو الكتاب على هذه التطورات اللي مازلت متواصله تاع الارتفاع الكبير في درجه الحراره وزيدها حاجه اخرى قصان الضوء فما بعض المناطق زاد قصان الماء ربي تستر وربي نعديه الفتره هذه على احسن ما يرام ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله
6: معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين الجمهور باش يغني مع الراديو ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة
7: الحب صعيبة
6: غازي العيادي
8: شفت القمر انت احلى من القمر
6: نادية خالص
9: يا غلا ليلة مهبولة يا غلا ليلة
6: ونوردو
10: ولا حكينا ولا ندحنا طب اللي تبدنا تجرحنا نقول الحب مفتاحنا ووجدنا في غمضة عين
6: الموعد سهري 22 جويليا 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Akoulaam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim Elfri. Jawara
11: FM. Publicité.
12: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
13: فلاي بوكس
12: اسني في سيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج الخلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
13: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
14: جوهرة
15: Publicité.
16: تسمعوا من الاثنين للجمعة
17: صباح
18: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
19: على جمعة
20: موش مع الموجة.
1: باش سبيسيال حول الوضعية اللي نوصلوا لها في حالة الطقس اللي اليوم تعرف ارتفاع آخر في درجة الحرارة غدوة زاد ارتفاع يمكن فما تفرهيد فما هكا تنقص شوية بداية منها الأربعة نشوفوا هذا مع خليفة بن سالم ومع خبيرنا الأستاذ عامر بحبة
21: أغير بلان
2: هذا هو حاتم معنا عبر الهاتف الأستاذ عامر بحبل يقولوا له صباح الورد دول.
22: أخير خليفة صباح الخير سي حاتم وتحية للسادة المستمعين على جوار FM.
1: الوضعية ما زالت صعيبة أستاذ عامر.
22: وهو كذلك سي حاتم نجم نقوله نهار الجمعة سبت لحد اثنين ثلاثة تقريبا هي البيك متاع موجة الحر والبيك هذا ما زال اليوم وحتى غدوة وربما اليوم وغدوة باش يكون مشابه جدا لنهار الجمعة سي حاتم.
1: لا
22: نهار الجمعة نذكروا اللي سجلنا 49.7 وكان وقتها رقم قياسي جديد في تونس الخاص بيوم بشهر جويلية الرقم القياسي السابق هو 49.2 في القيروان وحتى زاد في توزر ونهار الجمعة نهار 17 جويلية سجلنا 49.7 ديجا مش كان في القروان حتى في مناطق أخرى كوندار مجاز الباب وفما برشا يعني مناطق أخرى زاد فيهم 49 درجة حتى 48 ومنها جهة جمال في جهة الساحل اللي وقتها سجلنا 49.3 يعني في جهة الساحل نحكيه مناش نحكيه على الصحراء أو القيروان اللي هم معروفين يعني توزر قبل القيروان وحتى
1: هذا في الظل أستاذ عامر
22: طبعا العمليات القياس دي ما هي في الظل وإذا كان معناتها نحب نشوفه قداش الحرارة في الشمس نزيد 5 درجات يعني الحرارة معناتها في الأيام الماضية وحتى أمس في توزر 49 مثلا إذا كان فاصل واحد إذا كان نحسبه تحت الشمس معناتها الحرارة تقريبا 54-55 درجة ولكن يعني علميا الحرارة يتم تسجيلها في الظل على ارتفاع بين متر ونصف وزوز متر بعيد زاد على الجدران وعلى الأسطح تعرفوا القاعة اليابسة معناتها والجدران الحيوت يشدوا السخان دونك العملية متاع القياس تكون صحيحة
1: بشوفوا في التابلو اللي هبط زاد عندك على صفحتك صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ تابلو متاع أرقام اليوم تتواصل مرتفعة وغدوة يظهر لي أكثر نهار ثلاثة عامر عطينا شنو تقول لنا في خصوص تطور حالة الجوية لليوم وغدوة
22: وهو كذلك سي حاتم هي في الحقيقة الأرقام كي هي اللي موجودة على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ هي الأرقام تاع توقعات المعهد الوطني للطقس الجوي دونك اليوم وحتى زاد معناتها تقريبا هذه التوقعات متوافقة مع التوقعات متاع أغلب النماذج العددية اللي اليوم مثلا نجم نوصلوا 49 درجة في القيروان وفي توزر وكبلي النجم نوصلوا 48 درجة زادة كيف في جندوبة وفي باجة وحتى زغوان زادة كي نقولوا جندوبة وباجة راهو يعني كامل حوض مجردة يعني نبدأ من بوسالم جندوبة باجة تستور مجاز الباب راهي مجاز الباب من أسخن المناطق في تونس وعلى فكرة يوم أمس في محطة خاصة 49.9
1: في مجاز الباب
22: اي في جذب اي محطه خاصه ساعات مش محطه رسميه تابعه تابعه البنك المعهد الوطني للرصد الجوي يعني حراره كبيره ديجا في نفس المنطقه يعني نهار الجمعه اللي فاتت تم تسجيل كما قلنا بكري كما القروان 49.7 اللي هو الرقم القياسي الجديد. دونك الرقم القياسي الجديد هو بحوزه القيروان ومجاز الباب وحتى زاد يكون دار غرب ولايه سوسه. المناطق دي الكل يعني فيها 49.7 نهار الجمعة اللي فاتت. معناتها اليوم من المتوقع كونه ربما في هذه المناطق وحتى غدوة نجم نسجلوا 49 درجة، ربما نقترب حتى من الأرقام القياسية اللي هو الرقم القياسي تم تسجيله هذه السنة اللي هو 49.7. دونك الأجواء حقيقة حارة جدا اليوم بغدوة.
1: إذا كنا نقول مروحة شوية عامر وصلح لي حسب الأرقام اللي نشاهد فيها، المهدية 40 درجة والمستير وسوسة 41، هذه البلايس اللي مروحة
2: قلت مروحة الأربعين.
1: أي الأربعين مروحة.
22: شوف سي حاتم يعني ملاحظة هامة جدا الـ يعني تنقولوا 40 درجة ولا 39 ولا 42 راهو على ساحل البحر خاطر المحطات هذوما

0: تعرف، والحرارة الإحساس نتاعها يزيد بزوج حاجات، خاصة الحاجة الأولانية اللي هي الرطوبة تخلي الإحساس كبير بالحرارة، والحاجة الثانية زاد الرياح، سواء كان الرياح الباردة في الشتاء نحسه أكثر بالبرودة، مثلا هو 20 درجة، مع الريح تنجم نحسوها 12 درجة أكهو، خاطر الرياح تخليك تحس أكثر
1: في الصيف بالبرودة. تولي مع الشيلي، مع الشيلي تحس أكثر بالحرارة، والشيلي يظلي بش يكون موجود اليوم وغدوة حسب المعطيات الأولية، وصلح لي إذا كان أنا غلط عامر بحر.
0: لا موجود، موجود سي حاتم، هي هو اللي خلى الحرارة هذه الكبيرة موجودة في تونس، برشا عوامل، المرتفع الجوي اللي يخلي الهواء الحار معناتها يخلي الهواء نازل من الفوق، دونك ما يخليش الكتله الحاره ديما تقعد عنا قريبه لسطح الارض ونحن موجودين. طبعا الهواء حار، طبعا حاجه اخرى زاد كيما ذكرت سي حاتم اللي هي الرياح الجنوبيه الصحراويه اللي نسميوها الشهيلي، حاجه اخرى زاد الحراره معناتها ساكميل، معناتها تمشي وتزيد كل يوم تزيد، دونك الحراره تتجمع عنا قريبه لسطح الارض. حاجه اخرى راهو ما تنساوش راهو الايام الماضيه وحتى امس فما السحب موجوده مرتفعه، تعرف فما الحمل الحراري يخلي السحاب يتكون، السحاب يلعب دور البيت المكيف، يعني يعدينا الاشعه بتاع الشمس والحراره.
1: نعم.
0: الحراره كي ترجع، كي تضرب في الارض ترجع في شكل ديزانفراروج، تلقى السحاب الفوق ما تنجمش تتعدى السحاب، تقعد موجوده تحت السحاب، دونك عندنا قريبتنا على ارتفاع يعني مئات او الف او او, أو زوج كيلومتر، كيما بيت المكيفه بالضبط تكون سخونه، مع الجدران زاده والمنازل سخونه، دونك هذاك علاش الحراره كبيره معناتها.
1: نجيك خليفه، نجيك خليفه، نحب نسال سؤال اخير قبل ما نمشي لخليفه بسالم. عادة في الليل نتنفسوا عادة، لكن الليلة الفارتة أو بعض الليل الأخرى بعد شوية خويا قائلة، قائلة في الليل.
0: صحيح سي حاتم، هو حتى البارحة مع نصف الليل كنت عملت منشور قلت ليلة مدارية حارة، وتجي تشوفوا حتى التعليقات من تونس الكل براتيكمون معناتها الناس متقلقة، لأنه ليلة مدارية كما قلت كنت فسرتها حتى معكم سابقا، المناطق المدارية يعني الصحراوية شبه الصحراوية تكون فيها حرارة في النهار وحتى في الليل. البارح في تونس الكل تقريبا الحرارة مرتفعة خلال ساعات الليل كما فسرت.
1: والليلة هذه الليلة الفاصلة الليلة القادمة معناها بين الاثنين والثلاثة مبدئين يقولوا باش تواصل هذه الحرارة الليلية،
0: ما زالت متواصلة سي حاتم حتى الليلة اللي بعدها، لأنه
2: هذا السؤال وقتاش تنفرج هكا تشوفها وتعبت شوية درجة الحرارة؟
0: أي نهار الأربعاء سي خليفة وحتى نهار الخميس باش يعني تنقص بعض الدرجات، معناتها مثلا في شمال تونس تو اليوم عندنا 49 وحتى غدوة جندوبة 49 وفي منوبة وفي مجز الباب والمنطقة الكل وحتى في العاصمة فما 45 و46 درجة إلى آخره، دونك باش تنقص شوية نهار الأربعاء بدرجة زوز ثلاثة ماكسيموم، ولكن ديما تقعد حرارة يعني أربعينية ديجا حتى في مناطق أخرى في تونس، ممكن جنوب تونس ليش تقعد أجواء حارة في جنوب تونس. نهار الجمعة يزيد ينقص أكثر، زي تنقص أكثر الحرارة، ولكن حتى نهار الجمعة باش تقعد أجواء باقي حارة في الحقيقة. يعني الأسبوع هذايا نتاع 2027 النموذج الأوروبي متوسط المدى يضع ألوان حمراء على تونس، صحيح باش تنقص شوية مع نهار الجمعة حتى نهار السبت.
2: هل تونس الأكثر حرارة في المنطقة تو بحذانا الجزائر وليبيا؟ تونس الأكثر حرارة؟
0: تونس وشرق الجزائر سي خليفة، منطقة المناطق اللي لاصقة في الكاف والقصرين كيف كيف تقريبا نفس الوضع، بالنسبة للغرب والجزائري أقل شوية، الصحراء زادة سخونة طبعا ديما يعني ديما
1: سخونة تقريبا بطبيعة
0: الحال. تقريبا تونس والجزائر هي من أسخن المناطق في العالم توا. معنا طبعا يعني منطقة الخليج أمس في الكويت 51 درجة، حتى زاد في غرب إيران.
1: احنا شمال إفريقيا ما بقينا، مازلنا في شمال إفريقيا مش في الخليج العربي، مازلنا في شمال إفريقيا هكا ولا لا في منطقة المغرب العربي مانيش في الخليج العربي. نحب نشكرك برشا الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ الأستاذ عامر بحبة. السابعة صباحا و31 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد اسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد مونديال 2010 انتصار البارح في المباراة النهائية في الولايات المتحدة الأمريكية على المنتخب الأرجنتيني هدف لصفر هدف توريس في الدقيقة الأولى من الحصة الإضافية الثانية شوط أول 0-0 نهاية المباراة في 90 0-0 تعادل تواصل في الحصة الإضافية الأولى توريس اللي دخل في المباراة دقيقة 62 سجل هدف يساوي التتويج بلقب كأس العالم تتويج مستحق تتويج منطقي جدا لإسبانيا بعد المردود اللي قدمته البارح في المباراة النهائية مبعوث جغرافيا نجح المجدوب من أرضية ملعب المباراة وأجواء ما بعد التتويج المنتخب الإسباني صباح النور نجح
4: صباح خير وليد صباح خير كل مستمعي ومشاهدي جغرافيا اليوم نهاية رحلة عالمية بتتويج المنتخب الإسباني بصراحة عن جدارة كانت مقابلة حماسية مقابلة كبيرة وشفنا تتويج كبير ياسر للمنتخب الإسباني فرحة كبيرة للجماهير هنا حضور جماهيري عالمي بصراحة شخصية كبيرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان حاضر وكان هو اللي اعطاهم الكاس كان تو التتويج مازال كيكمل واللاعبين قاعدين يحتفلوا تو في الجهة اللي من غادي كيا بالكاس مع الجماهير مع اللي ميداي أجواء كبيرة ياسر نهاية رحلة العالمية كأس العالم انتهى إن شاء الله ربي يحيينا بخير الكأس العالم الجاية إن شاء الله كنا في المستوى وعند حسن ظن السادة المشاهدين على جوهرة سبورت تحياتي للناس كل
3: واضح ويعطيك الصحة على المجهود الكبير اللي قمت به نجاح طوال المونديال انتصار مستحق لإسبانيا انتصار عن جدارة تقريبا البارح أسوأ مباراة للمنتخب الأرجنتيني منذ مدة طويلة مدرب إسباني عرف كيفاش يغلق المساحات ما خلاش ملاعبية الأرجنتين تتقدم 65% نسبة امتلاك الكرة لإسبانيا 35% فقط للأرجنتين 19 تصويبة لإسبانيا نحو المرمى والتصويب عدد 20 جابت هدف المباراة 12 تصويبة مؤطرة لإسبانيا مقابل 0 تصويبة مؤطرة للأرجنتين في المجموع إسبانيا صوبت 20 مرة نحو المرمى الأرجنتين والأرجنتين صوبت مرتين فقط 9 ركنيات لإسبانيا 4 للأرجنتين 852 تمريرة بين لاعبي إسبانيا تقريبا النصف للمنتخب الأرجنتين باش نعرفوا الفرق الكبير البارح بين مردود إسبانيا ومردود الأرجنتين 464 تمريرة فقط للأرجنتين ملاعبية الأرجنتين البارح ذهنيا ما كانوش في المباراة تحصلوا على 6 ورقات صفراء ومعهم إقصاء مقابل 0 من الورقات ضد لاعبي إسبانيا فقط نختم برقم هذا إسبانيا صوبت 9 مرات في منطقة 18 متر الأرجنتين مرة وحيدة ومنطقي جدا إسبانيا بطلة للعالم 8 مقابلات قبلت هدف وحيد قوة دفاعية كبيرة برشا وصلابة دفاعية يعني 7 مقابلات في المونديال إسبانيا ما قبلت حتى هدف البارح ملعب ميت لايف في الولايات المتحدة الأمريكية عرف حضور 3000 صحفي كانوا في الملعب منهم 1000 صحفي أرجنتيني 700 صحفي من إسبانيا والبقية من تقريبا القارات الخمس من بلدان العالم في المجموع 40 يوم من المنافسات 11 جوان 2026 19 جويلية 2026 عدد الجمهور اللي حضر 104 مباراة حطم رقم قياسي عالمي بلغ 6,810,966 متفرج بالنسبة للجوائز الفردية للمونديال كلها للمنتخب الإسباني رودري لاعب وسط إسبانيا يتحصل على لقب أفضل لاعب في المونديال كوبارسي لاعب دفاع منتخب إسبانيا مواليد 2007 عمره 19 سنة يتحصل على لقب أفضل لاعب شاب في المونديال سيمون حارس إسبانيا أفضل حارس في المونديال كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي أفضل هداف في المونديال بعشرة أهداف ويصبح زاد الهداف التاريخي لكأس العالم بريصيد 21 هدف شفنا تشنج واشتباكات بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا بعد نهاية المباراة، لكن شفنا زادة عناق وروح رياضية عالية بين النجم ليونيل ميسي اللي يودع النهائيات والنجم لامين يامال، مازال موليد 2007 19 سنة وفي العمر هذا لامين يامال تحصل على بطولة أوروبا وتحصل على كأس العالم. كما قلت لامين يامال مازال الطريق أمامه طويل للمشاركة في عديد النهائيات وجوائز مالية ضخمة للمنتخب إسباني اللي باش يتحصل على 170 مليار جائزة مالية بعد تتويجه بالمونديال. الأرجنتين باش تتحصل على 100 مليار. من المونديال بقية أخبارنا، السباح التونسي أيوب الحفناوي واصل تألقه في الولايات المتحدة الأمريكية، يحرز ذهبية ثانية في بطولة فلوريدا الصيفية بعد فوزه في سباق 400 متر سباحة حرة توقيت 3:50.45 من الثانية. أيوب الحفناوي كان توج في نفس البطولة بذهبية 200 متر سباحة حرة. النجم الساحلي واصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، البارح كانت مباراة تطبيقية بين لاعبي النجم في ملعب محمد معروف. تركيبة الإطار الفني الجديد النجم المتلوي اللي يعود اليوم للتمارين، أمين قارة مدرب أول، رياض الحذري مدرب مساعد، صلاح الدين خليل معد بدني، أمين السحيمي مدرب مساعد مكلف بالإحصاء، بسام حركاتي مدرب حرس. الأردن تواصل الاعتماد على المدرسة المغربية بعد إقالة المغربي جمال سلام اللي شارك مع منتخب الأردن في مونديال 2026. اتحاد الأردني لكرة القدم يعين بادو زاكي مدرب جديد للأردن، والهدف التحضير لنهائيات كأس آسيا اللي باش تحتضنها السعودية سنة 2027. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: 73 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة
4: من 6 إلى 9
3: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. السخانة منذ الأسبوع الفارط قلت لكم راهي ماشية وتزيد، راهي ماشية وتزيد تسخن، مش حابة تراجع لتالي. حتى الأسبوع هذا يا راهي اليوم باش تزيد، غدوة باش تزيد على اليوم، نتنفسوا شوية نهار الأربعاء تنقص، مش تنقص راهو برشا درجات كما قال لنا عامر بحبة باش تنقص بدرجتين ثلاثة. دونك العائلة ماذا بها على خرشة للبحر، وتعرفوا جيدا موسم العطلة الصيفية الكونجي متاع الصيف ينطلق من الأسبوع من العشر أيام الأخرانين متاع شهر جويلية إلى حدود 15 سبتمبر، العشر أيام زاد حتى الأولانين و15 يوم الأولانين متاع شهر سبتمبر. دونك الكونجيات باش تبدا تاع الموظفين متاع حتى اللي يخدموا في القطاع الخاص، الكونجيات الصيفية العائلة صغيرات مرتاحين، والمدام تحب على تخرجهم وتفرهدهم ويكاند ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام كل قدير وقدره، يحب يلوج على الوتيل اللي يناسبه من ناحية لا كاليتي رابور كاليتي اي رابور بري. ما تفركش برشا يا سيدي، جرب ودخل للسيت متاع براء فواياج وشوف الأسواق، أحسن سوم في تونس الكل، ومستحيل تلقى أقل من غير ما تلوج ولا تسل. أي نعم، أحسن سوم تعوتله وأحسن أسوأ تعوتله في تونس السنة موجودين عند براء فواياج. ادخل وشوف وثبت في عقلك برا، أسمع كلامي وتوا تشوف كيفاش ترجع للعائلة الكل فرحانة وتقول لهم وتفرحهم هما بطبيعة حال، أنت ترجع فرحان وتفرحهم هما وتقول لهم ها هي لا ريزيرفاسيون تاعنا اللي خلتني نتشجع في عود باش نعمل ثلاثة أيام، أنا عملت أربعة أيام أربعة ليالي معناها في عود ثلاثة ليالي، ولا في عود باش نعملوا خمسة ليالي يعني الجمعة كاملة سبعة ليالي مع بعضهم. ادخلوا وثبتوا على السيت اللي هو www.baraavoyage.com، تلقاو أرخص سوم في تونس موجود على السيت. ابقوا معايا راجعين زادة.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraavoyage.com برمش سيفك على كيفك. براء فواياج votre partenaire de confiance.
1: وباش نمشي الموضوع اللي سنيناه والحمد لله الأسبوع الفارط نهار 16 بالضبط، وقال إعلان رسميا على افتتاح الموسم الجديد متاع العمرة 1448 للهجرة. إن شاء الله موسم موافق، وإن شاء الله ربي يكتمنا العمرة للناس الكل، ليا وليكم وكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين وكل مشتاق يا ربي. برشا مشتاقين رغم العمرة يستناو في هالحدث الكبير هذا باش يبداو يسجلوا أساميهم في أولى الرحلات إلى البقاع المقدسة. براء فواياج تعلم حرفاها العزيز الغالين اللي يستناو في الافتتاح أنه تم رسميا فتح باب التسجيل لرحلات هذا الموسم الجديد، واللي باش تكون رحلات ممتازة ومتميزة كالعادة مع جودة الخدمات اللي تعودتم عليها الناس الكل في براء فواياج. برشا تحضيرات، برشا مفاجآت، برشا جديد السنة يستنى فيكم. فريق كالعادة متميز وعنده الخبرة اللازمة، جاهزين الكلهم باش يخدموكم بعينيهم وبقلب رب كما العادة وأحسن من العادة زادة. براء فواياج كيف ما تعرفوا الكل ولات من أفضل الوكالات في جودة الخدمات، وهذا بشهادة الحرفاء اللي جربوا ومشاو معها. ملالي ناوي يسجل في أول الرحلات وأولى رحلات الموسم، وإلا الرحلات الموالية ما عليه كان يكلم توا براء فواياج ويضمن بلاستو على 70-550-020، نعاود 70-550-020، ولا عندنا 21-881-882 وإلا 21-882-881 نعاود 70 دونك تنقولوها نسهلوها شويه 75 50 020 و 21 8 82 و 21 8 82 8 81. Bara Voyage, votre partenaire de confiance.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع ونعيش ويلزمنا الموجات الإيجابية بالرغم من كل شيء، والموجات الإيجابية أحنا اللي نجيبوها ونبعثوها لكل أفراد عائلاتنا ولكل شعبنا. شو رأيكم لو كان مع بعضنا نوصل ونوقف حوادث الطرقات؟ ما عادش فما حوادث الطرقات، والأرقام قاعدة تفجع فينا، عدد القتلى زادوا مقارنة مع السنة الفارطة والأيامات الفارطة في الحوادث. يمكن نقصت الحوادث لكن عدد القتلى قاعد يزيد. علاش؟ لأنه السرعة في الصيف ولا في الشتاء، هي في كل الفصول السرعة خايبة، وخاصة في الصيف راهي السرعة فيها ريسك كبير متاع الانفلاق متاع العجلة متاع السيارة. الكياس يسخن برشا لأنك الزفت ساعات يذوب معناها بالسخانة، ويولي هو بيدو يزلق ما غير ما نشعره، ويسبب في حوادث خطيرة. رجاء كونوا كيما لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس، تميزوا بكونكم عندكم 5 سنوات وأكثر، ووصلوا حتى للي ريكور بعض الخيان 54 سنة ما تسبوا في حتى حادث، ونكونوا سعداء احنا يوميا باش نكرموا لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس اللي هما يمشيوا للكلوب سون دو غات اسيرونس سنة. وكل عام كنا على امتداد السنة الفارطة وقبلها زادة قامت بالمبادرة هذه، قاد تقريبا 5 ولا 6 سنوات كل عام فما 100 سوبر كوندكتور ينضموا للكلوب 100. هات نعرفوا اليوم شكون باش يكون معنا، خاصة وإحنا ماشيين للكيف العزيزة مروان السلطاني، أجونس مروان السلطاني غات أسيرونس الكيف.
2: غات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سيد علي المناعي معانا من الكيف، مرحبا بك سيد علي، منورنا ومشرفنا.
3: اهلا وسهلا سي حاتم، صباح الخير عليك وعلى كيف مستمعين جوهر فيلم.
1: شكرا لحضرتك. سيد علي المناعي من الكيف هكا ولا لا؟
3: من الكيف، حي حشير الكيف.
1: يا مرحبا، منورنا سيدي. قداش عندك من اللي خديت البرمي اولا؟
3: البرمي هو في حقيقه الامر ثم حكايه 18 سنه لأنه قعدت مرة سنين ما خذيتش السيارة. خذيت بعد السيارة وليت مشيت اللي أعطاني البرمي، تعلمت معاه المرة الأولى البرمي سي موجه له تحية سي دشراوي. عملت كلاج بحوالي 20 ساعة راس كلاج.
1: برافو عليك راس كلاج.
3: وبعد خذيت المقود، تو حوالي عندي أكثر ما قرابة 7 سنوات والحمد لله والفضل لله ورضيت الوالدين، معناها ما كيما نقولوا زيرو فوت.
1: زيرو فوت وما تسببت في حتى حادث، الله مصلي على النبي علي يا اخوي، تبارك الله وان شاء الله 50 سنة و60 سنة اخرين هكا. قداش عندك اسوري مال معاسي مروان السلطاني في الكيف؟
3: من اللي خذيت السيارة حوالي
1: من اللي خذيت السيارة؟
3: من اللي خذيت السيارة
1: معاها
3: في الكاف.
1: واضح، كات اسورونس الكيف مروان السلطاني في وسط البلاد. في وسط البلاد معروفة البلاصة، 5 على 5
3: بلدية الكيف، مقر بلدية الكيف،
1: بحذا مقر بلدية الكيف، تعرفها مروة قتلي معروفة جدا. سيدي علي، شنو السر اللي خلى أخونا علي ما يتسبب في حتى حادث والحمد لله وإن شاء الله ربي يبقى عليك الستر وإن شاء الله ديما هكا؟ وفاجئتني بحاجة بعد 7 سنين وانت متارك السياقة وقت اللي خذيت باش تاخذ السيارة، مشيت عملت روسيكلاج مع لوتو ايكول اللي تعلمت معاه ب20 ساعة. هذه المسؤولية، لكن مع المسؤولية هذه وقت خديت تسوق زدت حاجات اخرين، شنو ما اللي عملتهم، شنو اللي حطيت لها بالضبط؟
3: والله سي حاتم، هو بالنسبة اولا ببدأ هو اول حاجة العناية بالعربة. هي ذيك من مهمة الحاجة الكبيرة تعتني بها من حيث معناها الرقابة الدورية ومن حيث الصيانة، وخاصة السيارة كي تبدأ عندك مستودع هذيك معناها شطر العمر نتاعها
1: يزمك في المستودع
3: من حيث العربة. من حيث السائق هي وسع البال، والسياق هي فن أو وذوق أو لا تكون.
1: سمعني وين تحكي علي نحن لهنا في تونس؟
3: نعم
1: تحكي علينا احنا في تونس، معناه السواق متاعنا فن وذوق.
3: سياق بصفة عامة نحكي لك.
1: بصفة عامة فهمتك.
3: يا تبدا ذوق وفن، وبالنسبة لهنا يلزم ثم احترام اشارة المرور وثم حكاية السرعة المفرطة اللي هي معناها أتت معناها على الأخضر واليابس في تونس.
1: صحيح.
3: معناتها كيسوق معناها في السرعة 80 كيف 180. يعني بحكم الاحترامات للسادة السواق ثم استهتار، وخاصة من حيث الشباب في تونس. وذاك كما كنت تحكي معناتها اللي سبب في برشا حوادث خاصة السرعة واستعمال هاتف الجوال والسياقة في حد سكر. أمام ثلاثة اللي معناتها
1: الله يلطف بينا من الحوادث.
3: الحادث الحاتم تلقاها عربة واحدة وفيها أربعة خمسة.
1: يا لطيف يا لطيف، الله يلطف بينا ويبقى عليهم مستر كل مستعملي الطريق. البعض منهم قلنا انسى انه سياقة فن وذوق واخلاق وايضا وسع بال، انساها ان شاء الله من خلال كلامك.
3: تفضل بقى. سمح لي سي حاتم انه راهي ثم حتى الوالدين عندهم تعطير، فهو الناس الكبار الاكثرية قليل ونتلقى مستعمل ما يستكب في الحوادث. لأنه الشباب الصغير ما فيه باس، أخوي أنا محطر ولدي راو كذا كي تجري كي تعمل راو كي تمشي وانت معناها في حالة سكر هاو شو قاعد.
1: قديش عمرك انت زيد عليه؟
3: أنا عمري أنا توت قعدت عندي بريسك عام واش. أنا كنت في
1: ومتأثر في الأولاد ولا لا؟ تأثر في الأولاد ولا لا؟
3: والله عندي بناتي زوز هما في تونس اللي عندي ديما عطر فيهم خاصة من حيث الصيانة.
1: ربي فضلهم ربي فضلهم لك وحسن ما تعمل. اي اي تجاوب قال الاخر كي تكون مريق لما تخليها شي بيك وتجاوب وتستحفظ على سلامتك. شكرا ليك سيد علي.
3: عايشك. شكرا
1: شكرا لحضرتك خويا العزيز، نورتنا. اما ما تمشيش هكاك راهو فما كادو. قالوا لك اللي فما كادو ولا في بالكش؟
3: والله سي السلطاني علمني هو قال لك كادو ما نعرفش وين.
1: يا خويا سي مروان السلطاني لاجونس نتاعك جات اسيرونس مروان السلطاني في الكيف، الكادو اللي قالت لك عليه قيم في 500 دينار خويا العزيز، 500 دينار ليك سي علي المناعي، كارت تجليس دو عجيل انرجي فيها 500 دينار اسونس مودات من جات اسيرونس. مبروك الخون علي المناعي من الكيف. اي قول لك توا سي السلطاني لاجونس نتاعك مروان السلطاني تقول لك وقتاش يسلمولك ال 500 دينار ويعملوا لك زاده سوربريز وحفل فما على شرف الناس الكل اللي دخلوا للكلوب سون، وهذا اقل حاجه نقوموا بها نحو لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس. ميرسي بوكو سي علي المناعي.
4: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أوسو، 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية بمرسل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصلتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهرة اف ام.
5: جوهرة اف ام.
6: يلا جو سيف سني حافلة انترنت.
7: اسنا في السيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
6: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافله انترنت. مالا يلا جو عندك أورانج.
8: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريكن حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: إن شاء الله صباحكم كل أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية وبداية أسبوع موافقة للجميع، ويزمنا نتفعل خير ونعمل موجات إيجابية ونتجاوز هالفترة هذه متاع هالسخانة اللي ما حبتش تطيح، لكن فما مؤشرات وحسب المعطيات اللي قال لهم نعم ربح بوانا باش نمشيو زادة للميتيو اللي ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي انفراج نسبي ببعض الدرجات مرحبا بداية من نهار الأربعاء، لكن طقسنا اليوم الاثنين 20 جويلية 2026 كيف بش يكون؟ بش يكون طقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ونشوفوا أن هي الولايات اللي فيها الأمطار بعد قليل من خلال الخريطة. الريح متاعنا من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج جيبس، وبالتالي بحرنا باش يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بخليج جيبس. الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 39 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي. الخريطة متاعنا اللي وقع تحينها منذ قليل تعطينا احمرت منذ صباح هذا صباحا من نهار الصباح، معناها المناطق متاع ولايات الجمهورية الكل دون استثناء فيها شهلي، كل دون استثناء. أقل الدرجات موجودة على الشريط الساحلي اللي هي بنزرت، ولكن فيها يقظة برتقالية باش تفهموا، ولو بنزرت 35 درجة وفيها شيلي واليقظة برتقالية. في تونس الكبرى يقظة زادة برتقالية و 36 درجة والشيلي، 40 في نابل ويقظة برتقالية والشيلي الشيلي راه على كل ولاية الجمهورية، 37 في سوسة، 37 سوسة ومعها المستير زاد 37، ما فماش اليقظة لهنا مش موجودة الإشارة متاع اليقظة، في حين في زغوان يقظة برتقالية و 41 درجة. قلنا 37 سوسة والمستير، 41 بالنسبة للمهدية، 42 إصفاقس، 39 ويقظة برتقالية في ساعة نرجع لإصفاقس، 42 يقظة برتقالية، 39 في جيبس ويقظة برتقالية والتحيد مازال جاري، 41 زاد في مدني ويقظة برتقالية، نفس الشيء تطاوين يقظة برتقالية ونسجلوا فيها مع الشيلي 40 درجة، بشنقاو 43 ويقظة برتقالية في توزر وهي أعلى الدرجات هذا الصباح هي، والقيروان 43، بقية المناطق تتراوح بين 38 الكيف يقظة برتقالية، أغلب ولاية الجمهورية يقظة برتقالية، جندوبة كيف كيف 39 ويقظة برتقالية، باجة كيف كيف ومعهم سليانة كيف كيف. هذه أبرز الملاحظات اللي عندنا في الفترة الصباحية. بعد الظهر شو اللي عندنا بعد الظهر؟ بعد الظهر طقس حار في كل ولايات الجمهورية باستثناء الشريط الساحلي، شهيلي في بنزرت ونسجل 40 درجة، 42 درجة في نابل وشهيلي، 38 في سوسة وشهيلي، 38 في المستير وشهيلي، 37 في المهدية وشهيلي، ثم بقية المناطق طقس حار باستثناء الكيف اللي مش تعرف خلايا رعدية بعد الظهر ونسجل فيها 45 درجة، 44 درجة في القصرين وخلايا رعدية، بقية ولايات الجمهورية الكل هي باش تتراوح بين 46 مرورا 46، هذه نشوف فيها في سليانة 47، في جندوبة هي وباجة وزغوان 44، تونس الكبرى 46، طقس حار هذوما اللي يقول عليهم كل طقس حار، سيدي بوزيد 46 درجة، 44 القصرين، 46 في قفصة، 48 في توزر وقبلي 48 ومعها 48 مدنين أيضا، 44 فقط جابس وتقص حار، 46 تطاوين و46 زادة في برج الخضرة و46 في قفصة. هذه تقص معناها متميز بحار، تقص حار جدا في فترة بعد الظهر. في الليل يتواصل زادة تقص سخون بشكل ملحوظ، المناطق اللي بشكون مروحة شوية هي على الشريط الساحلي، بنزرت 31، تونس الكبرى 29، 33 نابل، 32 سوسة، 30 مستير، 30 المهدية، 33 صفاقس، 35 جابس. يقولوا يقول قائل 9 معناها 30 و 32، 30 مستير و 32 في سوسة، وتقول مروحة. علاش مروحة؟ لأنه في الليل باش توصل درجات الحرارة الواحد 41 درجة في توزر في الليل هي في الليل، واربعين في قبلي، وسبعة وثلاثين في سيدي بوزيد، وسبعة وثلاثين زادة في جندوبة، وخمسة وثلاثين في باجة، ستة وثلاثين في مدنين، اربعين درجة في قبلي، تسعة وثلاثين في كل من برج الخضرة وأيضا قفصة. قائلة في منتصف الليل بأتم معنى الكلمة، اللي تقصد الحار باش يتواصل نهار الثلاثة، باش يكون طقس حار جدا جدا مع كل الولايات فيهم طقس حار، كل الولايات وزوز ولايات الكيف وسليانة نهار الثلاثة في الصباح، نهار الثلاثة فيهم خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة نجم يكونوا بعد الظهر، بقية المناطق باش تتراوح بين أقل درجات 40 درجة في المهدية، مرورا ب 42 في المستير، 43 في سوسة نهار الثلاثة وتونس الكبرى 43، وصولا ل 48 في باجة، 48 جندوبة، 49 توصل في توزر، و 49 في قبلي، 48 في مدنين. طقس حار حار جدا، زاد نهار ثلاثة نهار الأربعة يتواصل زاد الطقس حار مع كونه مروحة شوية بارابور لداخل البلاد، معنى 41 توا في نابل ومروحة لأنه ماهوش طقس حار، الإشارة متاع طقس حار مش موجودة، كيف كيف سوسة 41 هي والمستير والمهدية، 40 في صفاقس ومش طقس حار، و39 في قابس، بقية الولايات الكلها الكلها باش يكون طقس حار نهار الأربعاء، وتوصل لدرجة الحرارة 49 درجة في توزر، أقصى الدرجات 48 زادة في قبلي، طقس حار جدا بداية من نهار الخميس. باش نعرفوا تفرهيدة نسبيا باعتبار تنقص شوية درجات الحرارة بدرجتين ثلاثة درجات تقريبا، فتنفيسة ظريفة باش تصير بداية من نهار الخميس، نهار ثلاثة ونهار الأربعة طقس حار حار جدا في الصباح في العشية في الليل، يتواصل حار اليوم وغدوة وحتى بعد غدوة، الفرج إن شاء الله من عند ربي سبحانه وتعالى باش يكون بداية من نهار الخميس، نتفرج شوية حتى من هنا الخميس، نهار الخميس أنا الأربعاء شفنا حارة جدا، إن شاء الله ستيك تعاوننا وكهو ما يقصش برشا الضوء علينا، لأنه في بعض المناطق ولا يقص في القائلة العشية والليل الساعات الأولى من الليل، وبعد يزيد يقص في الليل المخر كما البارحة، إن شاء الله استيك تلقى الحلول الكفيلة باش أموا متعاون العباد وخاصة الكبار في العمر والصغار في العمر والمرضى والناس زاد اللي ما تحملش سخانة، فما عباد تمرض كيف فما أسخانة هذية، إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، تلقى النشرة هذية الخاصة جدا ونشرة زاد على الريال بلون اللي كان معنا عامر بحبة وعطى فيها قراءته وتفاصيل كلها المتعلقة بحالة الطقس. يلا فاصل ونتواصل، ابقوا معنا رجعين، ان شاء الله صباحكم زين وان شاء الله بداية اسبوع موافقة للجميع.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة للحدث نهاية الأسبوع والتوانسة فرحوا لأنه فما شكون قاعد يراقب شكون يتبع 50 تورناتا متاع سل بين مهرب وبين فيها شيء
2: أخر طلعت سل مهرب
1: أي مهرب داخل مهرب ومش حسب المواصفات متاعنا احنا ويجي بيعوه كعسل حر وعسل تونسي وهو قالك جاي من الصين ومشين ومن دراوين مانيش عارف تو نشوفوها الحكايه هذه هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه بعد الحرائق اللي صايره في الجبولات وبعد يقول لك يقلعوا راهو في الكلاتوس كيفاش تقلع الكلاتوس محميه الدوله ما تسمحش انه يقلعوها هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه الكليل والزعتر زاد كيف كيف قاعد يتقلع وبطريقه بالترخيص وحتى ما غير ترخيص والمرعى نتاع النحل نتاعنا بالأساس هو هذا إلى جانب أنواع أخرى دونك النحالة مش قادين يعمل والبعض قالك يوكل في السكر وفي الجمعتين الأخرانين يعطيهم يمكن يصيبهم يسرعوا والسكر هو اللي ضارب أطنابه وساعات تلقى السكر هكا تحس به عند في وسط العسل هل هذا زاد خليفة
2: صحيح ولا
1: صحيح عسل حر ولا مش حر ولا عسل مخلط بالسكر الحر
2: خلنا نفهم مش معناها حر هو من الأصل
1: خلنا نفهموها دونك سي قيس العجيلي اللي هو أستاذ جامعي ومربي متاع النحل ويمثل عضو في الجمعية التونسية لمربي النحل يحضر معنا باش يفسر لنا كل هذه الحكايات اللي تداول بيناتنا وأغلبية التوانسة راهم يحصلوا في العسل
2: صح صح ساعات انت قاعد في قهوه يجيب لك واحد عسل يقول لك عسل الحب
1: بده يحلف
2: في الكياس في كل يعني. مكان موجود
1: ضيف الدنيا وما فيها قيس العجيلي
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: استاذ قيس العجيلي شكرا لك على تلبيه الدعوه مرحبا بك
3: صباح الخير مرحبا بك سيحات مشكور على الدعوه
1: استاذ جامعي مش تقري في النحل في العسى في
3: اي في الشهر نحل عندها موسيقى راهو التنين نتاع نتاعها كي تسمعها تقول ساعات هاي جيعانه ساعات تقول هاي هايجه ساعات هاي فرحانه راهو
1: بجدك تعرف
3: والله اي ثم دراسات حتى على النغمه نتاعها والناس تعرف هذا والنحل القدم والكبار يقول لك راهي تغني ولا راهي اليوم راهي تكر في جناحها من بعيد يعرف الحس نتاعها
1: انت استاذ جامعي الاختصاص يهرب بعيد كل البعد على تربية النحل وعلى الفلاح
3: اي ما هو نقول لك كما برشة توانسة راهو نحالة فيهم القاضي فيهم الطبيب فيهم الصحافي فيهم المعلم فيهم الحداد فيهم النجار تلبنا الكل محبتنا للأرض
1: شنو اختصاصك في
3: موسيقى
1: موسيقى درس الموسيقى معهد العالي الموسيقى
3: معهد العالي الموسيقى
1: مرحبا بك استاذ جامعي في معهد العالي الموسيقى وايضا مربي نحل قداش عندك مربي نحل
3: 15 سنة
1: في 15 سنة تولي مربي شوف رؤني معنى طيارة هكا
3: ديما تتعلم في النحل النحل حاجة صعبة ياسر ديما تتعلم النحل أنا نقول لهم ما تولي تفهم ما تولي تعرف النحل لما تولي نحلة
1: بيه. انت وليت نحله ولا مازال
3: ما زلنا
2: كيفاش دخلت سامحني حاتم المجال هذا جاتك الفكره انك تدخل المجال ولا واخذه على العائله ولا كيفاش
3: والله هي فرصه باش نشكر السي المنصف حازم هو قريب زوجتي هو اللي دخلني المغرام هذا هو اللي غرمني مشيت معاه لغابات سجنان وقت اللي كانت غابات سجنان ماهيش مقصوصه صراحة
1: ريت زوجتك وعائلتها
3: معناها اي ربي فضل تحية ليها والعائلة الكل
1: باهي سيدي العزيز قيس قبل ما نمشي لمعرفتنا نحبوا نعرفوا كيفاش نفرقوا بين العسل الحر والعسل ماهوش الحر 50 تورناتا المصالح المختصة للديوانة وللشرطة يذلي وقع القبض على ناس تروجنا في حاجات نجم تضرب صحة المواطن التونسي 50 تورناتا من العسل وقاع حزة شنو العسل هذا؟
3: والله هو في إطار حملة تقوم بها الدولة في كامل المجالات وإحنا يظهر لي تأثير الإعلام كان عنده دور كبير خاصة كنتعدى في إذاعة ذي جورة إفا ونتعدى مع سيادتك بصراحة بش يكون الأثر الأكبر الخمسين تورناتا هذوما هما راهم مش مهربة بمعنى التهريب هي حسب ما تقولوا مصالح الدولة المعنية راهو مصدر منشأ متاعو مجهول وذي مهم
1: أخطر هذا
3: مصدر منشأ متاعو مجهول
1: هذا أخطر نعرفش من وين جاينا معنا
3: أي.
1: وش فيه
3: ما كيكا مسألة التهريب أنا أجهلها بصراحة أما المنشأ دولة المصدرة الأم ما نعرفوهاش.
1: كان شدينا توا 50 تورناتا، البعض يحدث فيه يقول لي راهو ترانا التخرين تتباع في وسط البلاد ويبيعوا فيها على أساس عسل تونسي حر، لكن هي سنتيتي ولا شنو الحاجة كيما هكا قالوا لي هو وصينية ودرا شنو.
3: بالضبط هذه الأعسال هي أعسال مستوردة من مصر ومن الهند ومن الصين. هذه أعسال صناعية
1: صناعية
3: صناعية كريمان كرام يجيك يخلط لك سيرو دو مايس سيرو دو دوري سامحوني على الكلام بالفرنسوية ويعمل لك أصناف، صنف أول صنف ثاني صنف ثالث، يقول لك أنت بلاد كوين حسب الترتيب والإجراءات معمول بها في بلادك، يعمل لك صنف عسل كأنك الدولة ماخذ الأمر بجدية، يعمل لك عسل تكلف. هو راه كي تبدا يشري ويشري فيه من 6000 7000 8000 الموردين
1: 8000 في الكيلو.
3: اي 8000
1: الكيلو
3: الكيلو يجي
1: تبيعنا ب 50 دينار و 60 دينار لهنا و 70.
3: ما هو ثم اللي يبيعوا ب 50 وثم اللي يبيع لك زاد ب 25 ويقول لك راه باش تربح.
1: كل ريت على الفيسبوك يبيع ثلاثه
3: ثم
1: اللي يبيعوا 25 في 3 يجيو 75 لا ادفع 50 تاخذ 3 والرابعه ما نعرفش كل الحكايه.
3: ثم تليفونات هديه وثم عمرات هديه وثم فلوس هديه. انا تو كان حاضر راني جاي نتكلم باسم الجمعيه ونحاله توانسه 12000 رانا تعبنا.
1: قداش من عدد
3: نتاع 12000
1: نحال
3: بين الهاوي والمحترف رانا 12000 رانا نعيشوا في حاله احباط وغبن. رانا نحسوا في رواحنا ما حناش توانسه كي نشوفوا اللي واحد بمجرد تليفون يشد في يده تليفون يشري 200 كيلو يتكلف الكيلو ب 15 يبيعه للتونسي ب 25. الدوله ما تراقبش في الفيسبوك، الدوله ما تراقبش
1: هي بيدها خاسره الدوله لانه مش يدفع في حتى اداء السيد هذا
3: بالضبط. ليتيكتاج ما ثماش الدوله المنشا مكونات العسل انواعه ساعات راك تشوف في حاجات غريبه. ثم ناس تبيع في عسل الخلنج انا عمري ما ذقته صدقني. ثم نحالة عند لمية دو بروير موجود خاصة في شيرة تسكرية في بنزرت تحية لهم. عسل الخلنج ما يصلح للمجاري البولية ممتاز. الناس عندها أكثر تقريبا 20 سنة ما نحاتوش العسل الحر نتاع الخلنج، يتباع بشكل كبير في السوق التونسية. مش معناتها أنت تجيني تبيع لي أربع أنواع نتاع عسل وخمسة أنواع كلها فرد لون، الكليل والزعتر والسدر والكلاتوس كلها
1: يا اخي فما الوان في العسل
3: بتبيعها مثلا ما نجمش
1: الكليل مثلا شو
3: الكليل يبدا لونه فاتح ينجم يكون ابيض اصلا لونه كلمة ولا اصفر فاتح وكل ما تسخن هذه الاعسال الشتويه وكل ما الدنيا تسخن كل ما لون العسل يتبدل يولي غامق لين يوصل للخريف يولي تقريبا اكحل. وبين قوسين راهو لون العسل ما عندوش حتى علاقه بالفايده راهو
1: الزعتر
3: لونه مستحمر شويه. هو السنه بس الحمد لله كنا حينا شويه زعتر راهو سي حاتم يا سي خليفه ما ثماش زعتر وصبت المطر في شهر جوان انقذته ما ثماش راهي الناس تحش فيه.
1: علاش يحشوا فيه مش هو في الجبال ومحمي من طرف الغابات
3: ما ثماش مراقبه الدوله.
1: نرجع لك على في خصوص الموضوع هذا بعد الفاصل مباشره وزاد باش نذوقوا خليفه ما هو اختصاص ولا عنده شهاده معتمد من طرف مروه سالمي وتدخل زاد تراقب العمليه يتذوق العسل هكا ولا لا؟ موافقه معك. يلا فاصل ونرجع مع الاستاذ قيس العجيدي عن جمعيه تونسيه لمربي النحل.
0: فاسبوك نهار ثلاثة 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
4: برعاية
0: تحب ما أحسن تعدى المخير استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق طور حالك
5: جوهرة
6: الصيف متسمي على التبحيرة الجو اللمة ونقية الحلو وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت مونوبري ديما معك
5: جوهرة
7: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله بدايه الاسبوع موفقه للجميع. دوزيام بارتي دو الانترفيو مع قيس العجلي اللي هو مربي نحل ويمثل اليوم جمعية تونسية لمربي النحل من ناحية، ومن ناحية ثانية هو أستاذ جامعي يدرس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى، ياخذ شهرية متاعه يصرفها عن حل بطبيعة الحال وما يرجعش منها حتى شيء ويزيد من مكتوب ويظل لي المرأة ندمت على اللي عرفتك بال ما عادش قالت
3: والله أولادنا اشترنا ما كي كبروا قدامنا ما شفناهمش حتى نهار لحد نعديو في نحل والله العظيم راهو الغرام ذرنا
2: شو تهزم للغابات
3: نقلوا نحلنا برشا ونتحركوا برشا ونشوفوا تقصير بصراحه من الدوله رغم المجهودات الحاليه الحمد لله نقولوا ماشي
1: حال الدوله شو شعملك دوله تنتج في بلاصك ما كنتي باش
3: مثلا مثلا ثم حاله حرق تنحلها في عين الكرمه واحد نحال خسر 90 بيت في زغوان 70 بيت شكون باش يعوض له 90 بيت 45 مليون
1: ما يعوض له كان جاي مأمن هو
3: هو هو التأمين هذايا إشكالية التأمين حاولنا نطرحوها برشا مرات المشكلة اللي النحال من جملة الخسائر متاعو أنا عندي مثلا 70 بيت أي نحال في تونس بسبب التغيير المناخي يبدأ بعدد بيوت الشطر متاعو في خلعان ما عادش يلقاه معناتها حتى الأسيرونس تقول لك أنت كيفاش نعمل لك الأسيرونس هذه إشكالية راهو الدولة لازم تدعمك ما عندكش الحق حتى باش تملك
1: تدعمك لكن زاد اوسي كان حال فكر في الاسيرونس اما معناها اللي نعرف كتما جيدا انها تتعامل مع الفلاح وتلقى له الطريق باش تامن له النشاط نتاعو
3: النحله حساسه شويه تنجم عنده نحال 1000 بيت بعد شهر تنجم تتحرق تهزها ما مع الشقه
1: يا لطيف
3: اي تم حاجه اخرى الدوله ما تدعمكش ما تعطيكش فلوس باش تشري كاميونه تشرط عليك باش تشري كمينة
2: هو فلاح عنده دعم معين
3: الفلاحة
2: انتم مش فلاحة مقيدين
3: باش نعطيك غريبة سخيفة باش تنجم تقدم روحك لابيا وباش تسجل باش تنجم تاخذ دعم في تشري كمينة لازم تكون عندك أرض انا نحال نقل في النحل علاش تطلب مني أرض شرط تعجيزي راه بين قوسين غريبة شوية انا نقل وانت تطلب مني أرض يا نشريها يا كريها الغابات اللي يقصوا فيها ما ثمش تجديد للغابات في تونس
1: شو معناه؟ صحيح بعض أشجار الكلاتوس قاعدين يقلعوا فيها؟
3: أشجار الكلاتوس قاعدين يقصوا فيها بطريقة ما هيش مراقبة هذه الأولى ثاني حاجة رأوا كلاتوس
1: شو معناه؟ كأنها مسروقة؟
3: يقص
1: يدخلوا يقصوا يفلح
3: صدقني ثم بلايس وقت قبل العيد بجمعة يبدأ يقص عادي حتى ود المنطقة يبدأ إنسان معناتها فهمتني إيه ترونسونيز يقص باش يعملهم قرضة على العلوش حتى حد ما يكلمه على قارعة الطريق
1: ما يعرفش شنو المنفعة نتاعك يا شجرة الكلاتوس كل في اللي هي النحلة راهو للتوازن البيئي للحرارة اللي تحرق فينا هذه راهي الكلاتوسة تفيدك برشا
3: الكلاتوسة في بالشاطر مثلا في المناطق الشمال الغربي في نفزة راهي غرستها الدولة عندي راية على خاطر حدا الجبال وباش تشد التربة تسكرية تكلسة قصوه مدخل البلاد مقصوص الكل ما عادش ثم وما ثمش تجديد الخروب كيف كيف الزعتر والكليل الحش بدون مراقبة لا رقيب ولا حسيب يقطروه باش فرنسا

0: عاجز وما عادش ينجم يربي النحلة وتولي له كلفة وعبء على حقوق صغاره، راهو كي بطل نوعدك لطف على بلادنا 2035 ما عادش باش تلقى نحل في تونس، خاطر باش يغلب هذا. هذايا راهو بتليفون سي حاتم، انسان ياخذ تليفون يشري 200 كيلو عسل، يعمل باش فيسبوك ويقول لك من المنتج الى من الفلاح الى المستهلك.
1: ما هوش عسل طبيعي،
0: ما هوش عسل اصلا.
1: شنو هو عسل؟
0: هو ماده صناعيه مصنع.
2: يعني ما عندوش علاقه
1: كانه سيرو.
0: سيرو هو سيرو كيتعدى على المصالح البيطريه والصحيه في تونس، رغم مراقب للمواصفات اللي نحبوها تتغير. احنا كجمعيه نطالب الدوله انها تسمح لنا بالمشاركه في تغيير اللوائح والتراتيب اللي نصنفوا بها العسل في تونس.
1: كيفاش نعرف وانا ما نحصلش فيها السيرو هذا؟
0: انت تحصل.
1: عجب
0: والله،
1: مالش كل يعرف.
0: وايش نقول لك، راه حتى ثم انواع نتاع عسل راهو كي تاكلوا الناس حتى نحاله تنجم تحصل. راهم يسنحوا لك بطريقه يوصل يخلط لك عسل حر مع عسل صناعي، يعمل لك ميلانج رهيب
1: جلاتيف.
0: راهو
2: معناها بامكانه قانون يبيعوا كعسل.
0: شوف وايش يقول لك، يشوفوا تودو ساكاروز جلوكوز فريكتوز، هذه راهي مادامها سكر ما ماهوش باش يقول لك لا، راهو في التحليل يتعدى. وشوف الميتالور معادن ثقيله، وشوف المبيدات الحشريه والمضادات الحيويه ماهوش موجودين، ما يهموش يا ودي. مش هذا التحليل، راه لازم تعملي له تحاليل اخرى على الليزونزيم، تعملي تحاليل على الانفرتاز، تعملي تحاليل انت على حبوب اللقاح باش نعرفوا المصدر. من الحين ما ثماش تواصل نقولوا احنا ورغبه بيه. على التغيير.
1: انتم زادا يقولوا انكم توكلوا في معناها السكر للنحل.
0: ثم نوعين من النحالة، ثم اللي يربي النحل اللي هو يربي النحل، عندنا ولايات مختصة في تربية النحل وبارك الله فيهم اللي موفرين النحل في تونس، خاطر النحال يخسر شطر النحل في آخر الصيف. شطر النحل يعاود يربي يموت كما السخانة. النحالة راهي تعاني، راهو كي تشوف أنت صفحات النحالة راهي النحالة تطلب من ربي الرحمة، ربي يرحمنا. النحلة الملكة راهي ثم اللي عسل ذاب، وثم البيوت ماتت، وثم الملكة ما عادش تبيض. إذا الملكة ما عادش تبيض ما عادش ثم خلايا.
2: بفعل السخانه،
0: بفعل السخانه وبفعل الصندوق اصلا اللي يتصنع في تونس الدوله ماهيش داعم فيه، لوح خايب، لوح يخلي عادي سخانه بعدي البرد. رانا احنا نعيشوا في دوله نتمناو تكون وزاره فيها وزاره الفلاحه وزاره السياده. راهو احسبوا جندي من جنود الوطن راهو النحال، والله العظيم انا واحد من الناس يجوني يقول لي علاش ما تبيعش كي انت خاسر، ما يصدقونيش. نقول لهم شكون باش يشري من عندي؟ ما هو النحال، نحال خاسر يا اخي، نحال هو خاسر باش يشري حاجه هو خاسر مره اخرى. مش معقول راهو العسل هذايا.
1: واش معني قداش من نحال؟ انتم تقول لي 12000 نحال خاسرين ومواصلين، انت خسرت مبطل.
0: هاهم فسر لك، هاهم فسر لك. نسبه كبيره منهم 80% من صغار النحالين. يخدك 10 بيوت 15 بيت في ثانيه ويقعد يربي 5-6 سنين، هذاك يتقيد يتحسب نحال، خاطر احنا النحال مش كل شهرين نعملوا عمليه الاحصاء عدد النحاله. يتقيد عليك ديما ثم داخل جديد، يخرج يدخل. فهمتني؟ النحالة 80% نحالين 20-30 بيت ويعاود يجي غيره، وثم النحالين الكبار اللي عنده بالله
2: كيفاش يعدي نهار النحال؟ نحب نعرف، انت تقول خاسر وتعب، كيفاش تخدمها العملية؟
0: كيفاش نخدمها العملية؟
2: ما نعرفش تعلفها متوكلها متهزها متجيبها.
0: إذا تحب إذا نحال يحب إذا نحال يحب يخدم خدمة صحيحة لازم يتبع المطر، وين ثم المطر وين ثم المرعى. راهو نوصلوا نهزوا نحل في الشتا لسيدي بوزيد راهو على الجرجيره، ونهزوا الصفاقس على نوار تلوز خاطر الطقس ادفى، ونهزوا الجابس خاطر ثم جرجيره زاده، ونبداو طالعين. كان ثبت في سوسه نمشيو سوسه، صدقني نبداو في التليفونات راه الو وين البلاصه؟ وين شكون؟ عند شكون يعس؟ ثم مشاكل السرقه، ثم كلفه الحساس كبرت.
2: تحطهم يعني في
0: تحطوهم ونحطوهم اسمع وتحطهم وتبدا بجاه ربي عس لي على الحل، الله يرضي عليك والديك.
1: وتخلص
0: الفلوس، وراهو في الشتاء كلفه ابقاء الحياه في الخليه موجوده راهي مكلفه، راك تقعد تنقل من مرعى لمرعى. وعندنا مشاكل اخرى، مبيدات حشريه في وقت البرتقال، ولي نهربوا مسوين البرتقال. كانت عندنا في تونس دويات صديقه للنحل، توا لا
1: يكتب لك
0: توا تقتل النحل. ماهيش دويات، راني مختصين يقول لك ما حقاش تكون في السوق التونسيه. راه عندنا مشكله اخرى، وهذه مشكله عويصه جدا جدا جدا، اللي الدولة اصلا باش تقول لك انت شنو حاجتك او تدعمك ما تدعمكش. ما عادش تبنى حالة صغار راهو سي حاتم، راهو عددنا حالة صغار محدود جدا، مرتبط بالبوء مثلا.
1: انت باش تخرج لي عسل حر
0: اي
1: تونسي، راعي بالقدامه.

0: ماكلوا السكر، لانه الاغلبيه يقولوا ياكلوا في السكر تو، صحيحه ولا لا؟ هذه ما جاوبتنيش عليها.
1: راه باش نجاوبك، قلت لك اللي ربي ونحل اللي يعلفوا، اللي ربي ونحل يعلفوا.
0: شو معناها؟
1: معناتها اللي ينتج في خلايا النحل باش مثلا انت تحب تشري نحل، ثم ناس مختصه باش يخلي الملكه ديما تحس اللي هي في موسم التفريخ.
0: دونك
1: ديما هذاك يعلف.
0: هذاك يعلف. والعسل
1: اللي والعسل كيما عسلي انا هذاك حر، هذاك راهو
0: ما فيهش ما تعطيه السكر؟
1: لا بالتحاليل.
0: بالتحاليل
1: يساق. انا نقول لك حاجه،
0: قداش يمشي العسل الحر سومو؟
1: من 80 ل 100 110 120. احنا نطلبوا من الدوله تساعدنا. اول
2: واحد يقول يا عسل الحر 40,000 نقطه استفهام.
1: عندنا ثلاث عسل، عندنا العسل الصناعي اللي توا يفوق القيمه النسبه نتاعو اكثر من 60% من السوق التونسيه.
2: سوق تونسي 60%.
1: كان ب 300 ترناطة قبل 5 سنين، توا فات 1300 ترناطة.
0: 1300 ترناطة
1: مصالح الدوله موجوده، ينجموا يكذبوني.
0: 1300 ترناطة نجيبوا فيهم،
1: نجيبوا فيهم
0: برا ونبيعوا فيهم.
1: اي نجيبوا فيهم ونبيعوا فيهم. اي
0: ومش عسل الحر؟
1: مش عسل الحر، ماهوش. انا نعرف اللي مش عسل الحر بالقانون، بالقانون عنده الحق يورد. عندك فلوسك الدوله تسمح لك، ومطابق للمواصفات اللي احنا نغيروها نحبوها تتغير. راوك تذوق سي حاتم سي خليفه،
0: ربي ذوقه خلينا نفهموا الحكايه. اعطيه ذوق. ايش امر
2: وش باش نف
0: ايش امر باش نفهم؟
1: اي سي خليفه، اول حاجه لازمك تشم.
2: صلي على النبي.
0: شنو نشم؟
1: شم شم.
0: ها؟ شنو يلزمني نشم غادي؟
1: تشم تشم العسل، العسل فيه ريحة.
2: ها مختلفين هذا.
1: اي.
2: رايحة هذه مش كيما هذه حتى.
1: اي ذوق.
0: ذوق لنا وقول لنا سيدي، ايش يا مروة ذوق أنت عاش بنتي؟
1: يا سي حاتم نحب نقول حاجة مهمة. نحب الدولة تصنف لنا العسل في تونس. أنا نحب نخلص، عندي تي في آ، عندي خلاص أداءات نخلص.
0: باهي شد.
2: مختلفين المذاق.
1: راهو العسل الحر سي حاتم لازم يتباع في الفارماسي. أصلا صنف لي العسل يا دولة يا وزارة الفلاحة يا وزارة التجارة باش تحمي التونسي، باش تحمي النحلة التونسية. لازمك تصنف لي العسل.
0: صنف العسل. باهي خلينا نصنفوه احنا العسل توا اللي ذقته.
1: شنو رأيكم فيه؟
0: بين بين هذا والآخر. أعطيني خليفة.
2: هذا حسيته اقوى الوحده هذه.
0: انا الاولاني
2: على مستوى المذاق اقوى حتى على مستوى الرائحه.
1: اي
2: هكا ولا؟
1: اي صحيح.
0: ومروه هذا مروه جاوبني.
1: جاوب جاوب اللي ذقته.
0: اخف مروه اللي ذقته.
2: ما عرفتش هذا
0: ذقته عسل
3: هذا خفيف برشا.
0: هذاك خفيف برشا. وهذا كونسونتري اكثر.
2: هو هذا نتاع
0: انا باش نفاجئكم، يظهر لي باش يطلع هذا في نهايه الامر ماهوش عسل الحر.
1: زوز مش عسل الحر.
2: سبا فري.
1: والله.
2: بل هذاك علاش قال لي ذوق انت محضر روحه للحر. ما هي نفس الفكره.
1: يا سي خليفه باش نعطيك حاجه. راك تسمع في صفحات الفيسبوك.
2: والله انا ما نعرفش احسب عسل ونعرف عليها.
1: راك تسمع في الفيسبوك يقول لك باش الراعي زوالي السنه رانا انتاج كبير. بين قوسين السنه الانتاج ما ثماش. والله لا ثماه وليت نحلف. نعطيك سبب واضح. مش نعطيك سبب واضح. يعرفوها المهندسين الفلاحيين كي يحبوا البرد شجره البرتقال تنتج يقوموا بالتعطيش. السنوات الفائته كان ثم جفاف، النواره بطبيعتها شجره تنور تحب تعيش، دونك تعطي برشا عسل. السنه شجره عملت بلوكاج، عريت المراه نفس الوالده لازمها ترتاح. بعد سنوات من الجفاف الشجره ما عادش تحب تعطي ثمره، تحب تحافظ على غلتها. داكوردو؟ ولذلك كل من يقول اللي عندنا سنه عام صعبة نقول له يا تونسي راني خوك وعليك من الله، كلمه صادقه راه ماهوش صحيح.
2: تو باش ما نحصلوش كما حصلنا احنا الان.
1: اي
2: ثم اللي يقول كيف معين تعملوا على الدبوزه تفرخها هكا ولا كيف
0: ولا تشعل النار ولا
2: تشعل النار
1: ماهوش صحيح. ان شاء الله ربي يطيحك بواحد يحبه ربي، اللي يحبه ربي ربي ما يخليش يغش.
2: لا نعرف ان شاء الله واحنا ديما نتيحوا
1: بنفسنا. اما ايش نقول لك اكثر حاجه، اكثر حاجه هي التحاليل.
0: شنو
1: نهزوا هذاك علاش احنا احنا ذاك علاش طالبين من الدوله تصنيف. انا نولي ما نبيع العسل في السوق التونسيه، كنت تحب تحميني انا كعسل تونسي كمربي تونسي لازم نعمل تحاليل في اللابوراتوارات. بارك الله عندنا خبراء في تونس باش يشاركوا في الجزائر وموجودين في اسبانيا تو مختصين في تصنيف العسل وخصائص العسل البكتيريولوجيه الفيزيولوجيه. الدولة ما تستغلهمش. عندنا معامل، عندنا مخابر في سيدي ثابت في المريسة، لابوراتوار سنترال ريفيرونس كبيرة. معناتها أنت كدولة عندك الإمكانيات باش تقوم بتدقيق أكثر باش تولي تعرف أصناف العسل. ما تطبقشهاش، بدل القانون، بدله لي، احميني أنا، احميني. راك تحميني كي تولي انا العسل
0: مسلم. واعمل مداخيل.
1: خلص انا خلص.
2: خلص على
0: خلي خلص على
1: قد يا سي حاتم.
2: بالله هذا قاعد يتباع كيما هكا كونه عسل هذا تو.
1: انا والله جبته من جرون سيرفاس. هذا ريتو هذا. هذا نشارك به لو كان جات دولة تدعمني نشارك به في مسابقات. سويسرا كل 3 سنين 4 سنين تجي لتونس، الاتحاد العام التونسي الاتحاد الصناعيين لوتيكا تقوم بمسابقة باش تستورد العسل التونسي الحر. عندنا ما يعادل 4.7 طن يتصدروا للخارج. شوية جيب العسل من مصر فتدعمني.
0: يعني النجم نصدروه،
1: شنو النجم نصدروه؟
0: مطلوب العسل
1: عندنا
3: جوائز عالمية في بريطانيا.
1: عندنا عسلنا التونسي كي يمشي للخليج ويذوقوه الخليجيين، عندنا توانسة تخدم غادي يذوق العسل التونسي الحر كما هذا ويذوق زيت زيتونة. قسما بالله يقول لك راني حسيت بروحي توا.
0: أنا نحب تعاون شوية التوانسة اللي يسمعوا فيه
1: باه
0: فماشي حويج نعرف بها يا سيدي بنسبة مئوية مش كبيرة
3: ما نحصلش.
0: أنا نعرف هذا عسل الحر فماشي حاجة من تكنيك.
1: لا تكنيك، لا تكنيك، لازمك تشم ريحة العسل، تشم فيه ريحة الشمعة. ريحة الشمعة كي تاكل مرة برك عسل الحر تولي تعرف ثم ريحة الشمعة، والريحة تبدا حارة تحرق شوية هكا زاكي احنا نقولوا الريحة داكوردو. كذوق العسل، كذوق العسل لازمك كذوق ويبدا فيه مطعم وفي الاخر ثم مطعم اخر، خاطر العسل ما فيش
0: من المطعم
1: وفي الاخر مطعم، ما ثماش مطعم واحد، خاطر كي نقولوا زعتر ماهوش باش يكون 100% زعتر، يبدا زعتر ومخلط بمور روبيا مخلط بالشوكيات. لازمك تتبنن، لازمك كي تاكل العسل تحس اللي ثم احساس بالاحتراق الخفيف.
3: اي هاو نحس ساعات احراق نوع من العسل كي تاكل تحس بالاحراق نهنا،
1: ولو انه راهو العسل هذاك كيبرد يولي ما عادش يحرق حتى الحر راهو.
0: شو معناه يبرد؟
1: يبرد خاطر اللي يحرق هي زيوت الطياره اللي في العسل.
0: معناها يرقد شويه،
1: كي يرقد شويه كي زيت الزيتون يكون اخضر ومن بعد يبدا يصفر، فهمت؟ الريحه تاعها تتبدل. اي ماده طبيعيه عندها عندها عندها خصائصها الغذائيه اللي تتبدل، لكن العسل الحر نحب نقول راهو يجمد.
0: العسل الحر ما اللي عندهم السكر ينجموا ياخذوا منه
1: باستشاره الطبيب نتاعو،
0: باستشاره الطبيب
1: ينجم ياكل منه افيك موديراسيون اذا الطبيب يسمح له ديابيت تيب 2 تاكوردو. انا شخصيا ناخذ منه.
0: وانت ماكش ديابيت لطف عليك؟
1: لا لطف علي. كيما الناس كل في عمر معين لازم نحافظ على روحنا. ناكل منه بزيت زيتونه، وننصح كل تونسي اذا تحب تاكل عسل مع عمرك ما تخلط دبوزه مثلا مع زيت زيتونه، لازمك في الوقت. العسل ما يحبش حاجه مخلطه معاه، لازمك مثلا لوش. مثلا انسان عنده
0: يحط شويه عسل، هو يحط زيت زيتونه
1: مثلا
0: منه.
1: كاس يحط مع مغرفه نتاع عسل زيت زيتونه مع شويه كركم مع شويه فلفل اكحل داكوردو، يخلطهم يشربهم بالوقت.
3: فلفل اكحل في العسل؟
1: اي فلفل اكحل ومع شويه كركم وفلفل اكحل، فهمتني؟ فهمتش
0: هذه.
1: مثلا انسان عنده كحه يحب يرتاح، عسل فلفل اكحل نكته وكركم ويخلطهم مع بعضهم مع شويه ماء ويشرب على روحه.
0: تو العسل الحر يحطوه فطور الصباح مثلا، يحط شويه عسل مغير في عسل وزيت زيتونه وياكلوه بالخبز مثلا.
1: اي تاكل بالخبز صحه وبشفاء. وفي الاصل في الاصل راهو العسل راهو كنز بالحق. الحر ماذا بيك تاكل تشم وشمال حتى الصباح، مغرفة قهوة تكفي والله. وي
0: ما غير خبز
1: العسل
0: غير زيت زيتونة؟
1: لا لا مع زيت زيتونة،
0: مع زيت زيتونة.
1: العسل دواء راهو ولا تعمل معاه ماء وعسل قارص اكسترا اوردينار.
3: تحطه في كاس ماء،
1: كاس ماء دافي
3: ومغرف عسل،
1: ومغرف عسل تحركها وعسل قارص، انتهى الموضوع، تعدي نهارك بامتياز، تحسي روحك مرتاح.
0: شو داوي العسل؟ كل دوين ما فيش دواء.
1: أول حاجة العسل يعطيك المناعة، يحميك فيه من الخصائص الشفائية والعلاجية كيبدا حر، إنه يخلي لي يعطيك جهاز المناعة متاعك ديما يخليه متحفز للأمراض. وأول جهاز مناعي عنا هو المعدة. كي تاكل العسل الحر أنت تدخل على المعدة بعد ليلة كاملة إنسان راقد دخل عليها العسل، ثم إفرازات اللي تعطيها المعدة تكون اكثر اريحيه في العمل نتاعها، والمسار تبدا جاهزه للفطور. نحب نقول حاجه سي حاتم بربي، عندنا حبوب لقاح. حبوب لقاح راهي مستقبل تونس.
0: شنو حبوب لقاح؟
1: حبوب لقاح هذه هي البروتين فيجيتال اللي تنتجها النحله واللي منها تعيش. هي البروتين كما هي اللحم
3: واللحم
1: اي هي اللحم والدجاج نتاع بيت النحل. من غيرها ملكه ما عادش تبيض. تنهار الخليه وعندها قيمه غذائيه أكبر وأرفع برشا مع العسل. ونصيحة لكل تونسي، بخلاف الزيت زيتونة والقارص والتوابل اللي عندك في الكوجينة وسيب عليك من اللي جاي من الخارج، إذا تحب تعيش مرتاح تاكل مغرف عسل مع حبوب اللقاح لو أمكن. النتيجة مذهلة ياسر وبرشا
0: اللقاح.
1: أمراض كيما موجودة، أمراض عند النحالين المختصين، برشا أمراض كيما الألزايمر كيما الباركنسون تجدد وتحفز لفلورانتستينال، سامحوني في الكلمة بالفرنسوية، وتجدد البكتيريا النافعة في الأمعاء. راهو المخ الأول لو بروميير سيرفو سي لستوما. أكثر من 80% من الأمراض إذا تتعدى على المعدة وهي صحيحة تمنع. الجهاز المناعي الأول هو المعدة. نتمنى كلمة أخرى سي حاتم على الاستضافة هذه، أنه الدولة وبارك الله فيها المجهود تعمل أكثر مجهود. نتمنى من سي محمد بن عمر يظهر لي، هو اللي يمثل الفلاحة تو في مجلس النواب، يتواصل معنا باش نتحاوروا معاه، خاطر السلطة التشريعية هي اللي توصل. نحبوا نتواصلوا معاه، ما لقيناش حتى حل، خاطر هما اللي غير
0: مقابلة رئيس اللجنة الفلاحة،
1: هو اللي قرر، هو اللي هما اللي غير غير القوانين. راي الإدارة، راي ناس تحب تخدم، تم ناس صادقة قاعدة تعمل في مجهود، القوانين مكبلة نحبوا نغيرها.
0: به شو المجلس، مجلس النواب وتقدموا يسمعوكم النواب
1: ان شاء الله، ان شاء الله يسمعونا عبر اذاعتكم ان شاء الله، ان شاء الله
0: يسمعوا النواب تحب تخدم على الروح، وتحب تخدم على الروح،
1: وان شاء الله الدوله تقوم بواجبها وتحرص على انها تحمي مستقبل تونس.
0: اكثر من هكا بشو اللي هي نحاله الدوله.
1: والله ربي يعين النحله وربي يعين تونس والتونسي.
0: خويا العزيز نورتنا، نبقاو في تواصل مع قيس العجلي. نذكر 50 طن وقاع
1: ذوق سخيفه، ذوق سخيفه هذا العسل،
2: ذوق هذا ذيك لنا حلوه،
0: لا ذوق، لا تو تو هاك في الديريكت ذوق باش نفهم واتينا
2: ضرب ضرب
0: شنو ضرب ضرب.
1: لا لا بصراحه بصراحه
0: اقسم بالله لا اعرف فرق بين هذا وهذاك.
1: لا بصراحه سخيف.
0: يا سيدي
1: يعرف يعرف يعرف،
0: حلفت
2: هذا والله هذا مختلف
0: كان على قدر قال لك
2: طبعا،
0: كان خلاني انا وصلت معاه هذا اللي هو
2: السكريات. لا لا
0: شنو مخاف هذا يا بيه،
2: حاجه ما صارتش
1: هو هو خاطر هو كلال
0: مغشوش، هذا مش مغشوش، هذا يحر،
1: هذا مزوج،
0: هذا يحرق والله.
2: نسال حاجه شويه،
0: نسال زيدني دقيقه فقط. واحد فاتح واحد غام،
1: هذا عسل البرتقال والشوكيات ربيعي، وذا عسل الشهر جوان الحينه، هذا تو هو عسل الزعتر. شوف الفرق في اللون، راهو يتباع هذاك.
0: واحد فاتح،
1: واحد فاتح
0: والاخر غام.
1: تو في الانترنت يبيعوا لك اربع الوان، اربع انواع بنفس اللون.
0: لما واحد عسل هذاك السيرو اللي تحكي لي
1: عليه، ولا بدك تشري.
0: يا لطيف
2: في واحد حرقني في اللون،
0: حرقت
1: قريت
0: حرق. اخيرا جات حاجه حرقت لي في اللطف هذيك.
1: شفتوا قريت اللي حرق هذاك، يزيدوا الزيوت،
0: يزيدوا الزيوت.
1: اوي هذاك ثم هذاك عسل معلف صنف اول، هذاك عسل صناعي صنف اول اللي حرقوا فيه الريحه وعجبته خاطر مخلط هذاك بالحر، والاخر لطف يا ربي
0: لطف. قيس ميرسي بوكو، نبقى متواصلين معك. الأستاذ الجامعي في الموسيقى ومربي النحل وناطق باسم الجمعية التونسية لمربي النحل.
4: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف
5: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
6: السنة في الصيف، وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
5: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافلة انترنت. مالا يلا جو عندك أورانج.
7: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك، ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
8: عليك برياكتور، موش بواسون انرجيزونت أكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بإنرجي جديدة،
7: متوفر في زوز أنواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
8: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس،
7: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
8: رياكتور توا في تونس ب 2008.
7: رياكتور بوش يور ليميتس.
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة
10: الساعة 9 الصباح
9: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: فما ميساج هدايا كيف نسمعوا موش يفرهدني غادي من اللي فرهدني وينقص لي في السخانة الإحساس بالسخانة اللي موجودة عندنا خير من الكليماتيزور. أسمعوا الميساج هذا من عند نزل المرادي لزوتيل المرادي الكلهم شي يقولوا لكم يقولوا لكم سيفكم على كيفكم وتفرهيدة صغيرك علينا. أي نعم سيفكم على كيفكم وتفرهيد صغيركم علينا. اللي مراد يتودي العائلات بأقوى عرض للسيف الطفل الثاني أقل من 12 سنة بلاش بلاش ينعم بلاش جراتوي جراتوي جراتوي بين اللعب في التوبوغون جو الميني كلوب والتحويس في البحر. اختار البلاصة اللي تحب عليها وفردت وفرهد عفوا عائلتك وصغيراتك فيه. اولا المرادي جربة منزل المرادي بور القنطاوي وإلا كلوب قنطاوي المرادي سقانس وإلا زاد المرادي كلوب سليمة. ما تضيعوش الوقت سيفكم ما يستناش العرض هذا للإقامات حتى الواحد وثلاثين جويليا والريزيرفاشون لازمها تصير من توا حتى لثلاثة وعشرين جويليا انكلوي معناها داخل. ومشي في بالكم مفات هوني الحكاية مفاتش المرادي يزيد يعطيكم تخفيضات توصل للموان 40% اي نعم اي نعم حتى 40% تخفيضات على وتلة المرادي في الحمامات في سوسة في المهدية وفي جربة. العرض هذا راهو صالح للإقامات من توا إلى حدود 17 أكتوبر. برمج الويكند ولا الأسبوع ولا العشر أيام اللي باش تاخوهم ولا ثلاثة ولا أربع أيام من توا إلى حدود 17 أكتوبر. لكن شريطة أنه ريزرفاسيون من توا تصير إلى حدود نهار 23 جويلية. باش تاخو أكثر معلومات كلموا المرادي على 70-105-720 نعاود 70-105-720-70-105-720 وإلا زوروا موقع المرادي اللي هو المرادي.com نعاود المرادي.com. مرسي المرادي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: الليلة سواري متاع الفنت تونيام انيفرسير دو جاورا FM. 21 سنة مروا بسرعة، والتجربة من أحلى التجارب اللي عاشت فيها جاورا مع ناس هي الفضل لها مستمعيها ومشاهديها، في خلات 21 سنة متاع تألق وابداع وإضافة وأيضا احتلال للمراتب المتقدمة في نسب الاستماع والمشاهدة المراتب الأولى. اليوم الـ 21 anniversaire دو جاورا FM باش يكون اكسبسيونيل، لأنه باش نغنيه الكل مع بعضنا، لأنه صار هذه هي بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جاورا تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين، لكن في سونس دو مون هو جمهور جاورا هو اللي باش يغني، لو بوبليك اللي باش يحضر اليوم في مسرح سيدي الظهر يلفا شونتي افيك لا راديو اي اوسي، معناها باش يكونوا دي زانفيتي دونور مطربينكم لي ستار هذوما اللي باش يجيو يحتفلوا معاكم ويغنيوا معاكم انتوما، باش نلقاو نور شيبة، غازي العيادي، نادية خالص، النور دو اوسي باش يكون موجود الليلة 20 جويي 2026 من 9:30، بداية من 9:30 في الأنفي تياتر متاع سيدي الظهر. تباع التذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظهر، دونك نجم تخلط على التذاكر متاعك وتعيش سهرة، سهرة الذكرى 21 لي انبعاث جوهرة FM TV احتفالا بعيد ميلادها، واحتفالا زاد احتفالا واحتفالا بجمهور جوهرة العزيز الغالي اللي هو باش يغني مع الراديو متاعو ومع الستار متاعو نور شيبة، غازي العيادي، نادية خالص، وايضا نور دو في سهرة اكسبسيونيل بمناسبة العيد ميلاد 21 لجوهرة FM ولجمهورنا العزيز الغالي. كونوا ناس كل مع بعضنا اليوم في الموعد بالبوان بوزيتيف هذايا في ساري اكسبسيونيل، بطبيعه الحال نكونوا مع بعضنا الناس الكل ونغنيوا الكل مع بعضنا بالبوان بوزيتيف هذايا وبالسهريه الرائعه في عيد ميلاد 21 لجوهرة FM TV. نحب نقول لكم كل عام وانتم حيين مليون الف خير، ان شاء الله ديما جوهرة متالقه بفضل التفاف جمهورها حولها من مستمعيها ومشاهديها. وايضا نحب نقول لكم استحفظوا على رواحكم، سخانه كبيره، عملوا تفرهيد اليوم في مسرح سيدي الظهر، واستحفظوا لي على رواحكم، راكم انتم رسمي البلاد هذية، واستحفظوا على بلادكم، راكم مماليها، لكم سياح، لكم رايفيها، أحب من أحب وكرهها من كرهها. باي وتحية تونس.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ نزلته عن فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج القادم بداية من يوم الاثنين وإلى غاية يوم 28 جويلية الحالي. ودعت الشركة الراغبين من المتطوعين لتأطير الحجيج إلى تسجيل ترشحاتهم بالمنظومة المعلوماتية خلال الفترة المحددة وإيداع ملفات ترشحهم بصفة مباشرة بمكتب ضبط شركة الخدمات الوطنية والإقامات الكائن مقرها بنهج بحيرة تركانا عمارة جراد ضفاف البحيرة 1053 صندوق بريد 130 تونس أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو البريد السريع على أن تصل إلى شركة الخدمات في أجل أقصاه يوم الجمعة 31 جويلية الحالي على الساعة 11 صباحا. الشركة اشترطت بالنسبة للمترشحين الجدد أن لا يقل سن الذكور عن 35 سنة وألا يتجاوز 55 سنة وألا يقل سن الإناث عن 45 سنة وألا يتجاوز 55 سنة بتاريخ 16 ماي القادم مع الخضوع لاختبار كتابي ثم شفهي في صورة النجاح. الفرقة العالمية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيدا لإيران، مشيرا إلى أن نص مذكرة التفاهم واضح ولا يوجد أي مبرر لانتهاك هذه المذكرة من جانب الولايات المتحدة. بقائي أضاف أيضا أن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد وطهران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق إلى تفاصيلها الآن. ختاما أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تعارض الهجمات التي تستهدف منشآت المدنية في دول الخليج، وأكدت في بيان لها ضرورة احترام سيادة وأمن السعودية وبقية دول الخليج، داعية الأطراف المعنية في الشرق الأوسط إلى تسوية النزاعات عبر القنوات السياسية والدبلوماسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: 26 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بربي عنا حالة تستدعي تدخل عاجل عاجل على الأخر. عنا وليد هابط على الباجيت تحب نوصل صوتنا. ولدنا راهو تعب عنده نزيف في دماغه محطوط في مصحة في ساقط كل وضعيته حرجة نحب نحولوه للسبيطار عمومي معناها حقه كحق أي تونسي. عنا جمعة نجيره نحاوله نداوله اللي هذي يقولك استنى استنى استنى عمره 32 يخدم في الفلاحة عائلة أم حشك ما تشوفش عائلة كلها بالسكر عايشين بالكرني الابيض معناها راهي الحاله لا يرثى لها. الله يخليكم الله يبارك لكم وصلنا صوتنا راهي ما هيش حاجه كبيره محبش حتى السبيطار يقبلوا.
2: أنا مواطن بخارج شايف في بالي باش نعدي فاكونس في سوسة كي عبيد الفوري في حمام سوسة نشوفه في الضوء متاع الكياس يشعل معناتها والضوء متاع الديار طافي هذه معناتها قمة متاع الشتاق القمة الذكاء متاعه والقمة متاع الخبرة متاعه معناتها يكونسومي في الضوء للشارع أما للديار ما يكونسوميهمش ديما نفس الناج وديما نفس السيتي وأنفاس عندهم الضوء وإحنا لهنا معناتها ضوء معناتها واحد يحط دم قلبه باش يجي يطل على البلاد وباش يجي يشوف الحباب والأصحاب معناتها واحد ترسيله يهج منها والله.

0: احنا سكان الطريق المهدي السباق، السباق كل عادة هبط البلاغات الغالطة، ولينا ما نعرفوش وقت شقة الضوء، ديالنا ما نجموش ندخلوا لهم صوتوا اللي بيبانهم يحلوا بالكورون، هذا نداء استغاثة، معناها ماذا بينا شوفوا لنا حل، خاطر حتى في الليل ولا يتسكر الضوء، والسباق ما تهبطش بلاغات، وحاجة أخرى الضوء كل عادة بتاع الشارع ديما يشعل.
1: ما استاق عليه عامل علينا بالعاني الضوء مقصوص في منطقة سوسة دير الشباك التول الساعة هذه هيكون بنتكلم في داري يعني في الخدمة خلي الضوء التول ارجع عندي دواء متاع المرأة في الفريجيدير انسولين تتعمل فيه وقعت اتخانة يدوب برب يشوفوا لنا حل معها مع النون اللي هي كلموهم انتم وشوفوا واحنا اتصلنا ما خيناش حتى حل معها.
2: بارك الله فيكم على كل رسالة توجهها المسؤولين بربي في سوسة في جوهرة اليوم فما حرفو ماء ما تترشق بعد يجي حلول قوة ما بالبريسيون تاع الماء يترشق الحلقوم وترشق المنقلة اليوم ما تصار في جوهرة يقصوا الماء ديجا كل ولاية ما تبش يعمل وكاية يقصوا الماء يحلوا بالقوية بالبريسيون القوية فما 50 خانة 48 خانة 46 خانة هذه ما المسؤولين هذوما الفوق ما يعرفوش شيء وعلاش يقصوا فيه جملة الماء سدود كل تعبيد ما شاء الله علاش يقصوا

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: الاشتراك مع رقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشيل. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهرية 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulam, Jawara FM, Mustamaïha, Hayim El Fri.
5: Jawara FM.
6: Publicité.
7: جو صيف سنة حافلة انترنت
8: اسنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج الخلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
7: فاش تستنى خاطر صيف سنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
5: جوهرة
6: Publicité.

0: كرنفال أو السوق الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أو السوق فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أو السوق، 24 جويلية كرنفال أو السوق، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصلتنا. أو السوق فن وتراث. أو السوق بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام. جوهر
1: اف ام بوبليسيتي. رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزان واي خليوك ديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس، والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008. رياكتور push your limits.
2: جوهر اف ام بوبليسيتي.
3: بزنس نيوز. مرحبا بكم في اخبارنا الاقتصاديه. ذكرت الاداره العامه للاداءات بانه اليوم 20 جويلية يمثل اخر اجل لايداع التصريح الشهري بالنسبه الى الاشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومه التصريح ودفع الاداء عن بعد. واكدت الاداره في بلاغ لها ضمن رزنامة الأجيال الجبائية لشهر جويلية أهمية احترام الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. وأوضحت أن المقصود بالتاريخ المذكور هو آخر يوم هو آخر يوم في الأجل القانوني، وليس اليوم الوحيد لإيداع التصريح، داعية المطالبين بالأداء على إنجاز إجراءاتهم أقبل حلول الأجل النهائي، بما يجنب الضغط على المنظومة الإعلامية والاكتظاظ خلال الأيام الأخيرة. الإدارة العامة للأداءات أشارت إلى أنه إذا صادف آخر أجل لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة، فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موالي دون احتساب خطأ التأخير حسب نفس البلاغ. من المنتظر أنه تعرف تونس خلال فترة المخطط التنموي 2026-2030 جملة من الإصلاحات الهيكلية والجذرية اللي مستهدفة لقطاع الوظيفة العمومية وتحديث الإداري والرقابة والحوكمة بالمنشآت والمؤسسات العمومية في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز دور الدولة في تدعيم مقومات التنمية العادلة وتحسين أداء الإدارة وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وتتصدر منظومة التصرف في الموارد البشرية أولويات الأسلاح عبر استكمال بناء منظومة التصرف التقديري من خلال إصدار الدليل المشترك لمهن الوظيفة العمومية، صياغة بطاقات وصف الوظائف، وإرساء نظام تقييم فردي جديد للأعوان. وبشتشهد الفترة القادمة مراجعة شاملة لقانون الوظيفة العمومية لوضع إطار قانون جديد والنصوص الترتيبية المتصلة به، والقضاء على كل أشكال التشغيل الهش عبر تسوية وضعية الإنابة والتعاقد وعملة الحظائر. في نفس السياق باش يتم العمل خاصة على تطوير الإطار الاستراتيجي والقانوني والترتيب المنظم للتكوين في الوظيفة العمومية، وإجراء إصلاح هيكلي وشامل لمنظومة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة عبر قطع الصلة مع المقاربة الكلاسيكية واعتماد نظام التكوين المزدوج الحضوري وعن بعد، إضافة إلى إطلاق برامج خصوصية لإدماج المدمجين بالوظيفة العمومية وتأهيلهم، وإرساء منظومة للتكوين الإشهادي وأحداث مختبر للتجديد في القطاع العام. وفي إطار التحول الرقمي اللي يعتبر الرافعة الأساسية لتطوير أداء الهياكل العمومية، يركز المخطط على تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة عبر توظيف التكنولوجيات الحديثة وجعل البيانات العمومية المفتوحة أداة للاستجابة لاحتياجات المواطن. أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المقرر تنظيمها سنة 2027 بقصر المعارض بكرم. وتم تحديد يوم 16 أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الملفات، علما وأن المشاركة مجانية لفائدة الباعثين المستوفين للشروط. هذا باش يخصص الديوان فضاء عرض مجاني لفائدة الباعثين الجدد في مختلف اختصاصات الصناعة التقليدية ومن جميع ولايات الجمهورية. وتتمثل شروط الترشح في أنه يكون المشارك متحصل على شهادة تعليم عالي أو تكوين مهني أو شهادة في إثبات الكفاءة المهنية في أحد اختصاصات الصناعات التقليدية، وأنه يمارس النشاط موضوع الترشح بصفة رئيسية، وأنه يكون مسجل بالسجل الوطني للمؤسسات في نفس النشاط. الديوان دعا الراغبين في المشاركة إلى إيداع ملفات ترشحهم لدى مكتب الضابط بالمندوبية الجهوية المختصة ترابيا. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 17 جويلية الحالي في حدود 803 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ 17 جويلية بلغت 22769 مليون دينار، أي ما يعادل 90 يوم توريد. أسعار النفط بلغت اليوم 87 دولار للبرميل. أسعار الذهب بلغت 4024 دولار للأوقية. ونختمك العادة بسوق الصرف، لورو 3378 مليم، والدولار الأمريكي 2948 مليم. من سنوز في لمنع
4: بيزنس نيوز جوهر أف أم تندنس
5: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
6: بوريدو، طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقيت هذايا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على الحدث اللي قاعدين نعيشوا فيه توا منذ أكثر من أسبوع، وهو ارتفاع درجات الحرارة. بتبع الارتفاع هذا لاحظوه خلال فصل الصيف، وين يواجهوا مستخدمي التليفونات الذكية مشكلة كبيرة برشا تتمثل لكونه التليفون متاعنا يسخن والباتري نلقاوها فيسع فيسع ما توفى. السخانة الكبيرة برشا تأثر بشكل مباشر على كفاءة الباتري من نوع الليتيوم، وباش تحمي التليفون متاعك من السخانة الزايدة هذه وتحافظ على أداء الباتري متاعك، الخبراء حطوا مجموعة من النصائح ومجموعة من الإجراءات السهلة برشا واللي تعاون على تقليل السخانة في التليفون متاعنا وتحسين كفاءة الاباري متاعنا. دونك أول حاجة وأول نصيحة نجم انقلوها هي ما نخليوش التليفون في الكهرباء مثلا إذا كان الكهرباء في الشمس، وإلا ما نخليوش تحت أشعة الشمس المباشرة. علاش؟ على خطر درجات الحرارة المرتفعة باش تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الباتري بشكل كبير. وننصحوا زادة كيف كيف باش نحيو الكاش متاع التليفون وقت اللي نبداو نشارجيو فيه، سورتو إذا كان الكاش متاعنا هكا البرسوناليزي وكل خشان شوية. حاجة أخرى زادة، ماذا بينا ما نستخدموش التليفون في الألعاب ولا التصوير لفيديو في فترات طويلة تحت أشعة الشمس. مثلا اللي يبدأ في البحر ويستنى باش يهبط يعوم، وإلا كان يعوم وقعد خرج البر يرتاح تحت الباراسول ولا يعمل فيه برونزاج، ماذا بيه ما يخدمش التليفون متاعو. علاش؟ على خاطر يسخن برشا. حاجة أخرى زادة كيف كيف، نقلوا من سطوع الشاشة، يعني اللومينوزيتي اللي موجودة عنا في الإكران نقصوا فيها لو ماكسيموم بوسيبل، على خاطر على قد ما الإكران يبدأ ضاوي على قد ما السخانة تزيد بالنسبة للتليفون متاعنا. حاجة أخرى هي إيقاف التطبيقات واللي تخدم في الرير بلان، مثلا نسكروا البلوتوث إذا كان ما حاجتناش بيه، الجي بي اس إذا كان ما حاجتناش بيه، على خاطر هذا يخفف الضغط على الميكرو بروسيسور وبالتالي ينقص من إنتاج الحرارة. حاجة أخرى، نتجنبوا استخدام لزابليكاسيون الرزان وقت اللي نبدأ نشارجيه في التليفون متاعنا، مش نحط التليفون في شارج ونلعب لجو اللي موجودين فيه واللي هما يأكلوا برشا شارج ويأكلوا برشا من الميكرو بروسيسور. علاش؟ على خطر شيء هذا كما قلنا يزيد في استهلاك الطاقة، وخاصة خاصة يرفع في درجة حرارة الأباري، وسورتو إذا كان ظهرت لنا مساج متاع أفرتيسمون يقول لكونه التليفون ترتفع الحرارة متاعه حاجة ولا تختيرها، من الأفضل ومن المنصوح به نتوقف تماما على الاستخدام متاعه، نحيوه من الشارج ونخليوه في مكان جيد التهوئة، بتبيع نحيو الكاش متاعه حتى لنطيح السخانة متاعه بشكل طبيعي. بتبع لا نحطوه لا في الفريجيدار ولا نحطوه تحت الكليماتيزور. علاش؟ على خاطر التغير المفاجئ في درجة الحرارة ينجم يسبب أضرار داخلية في وسط التليفون متاعنا. إن شاء الله النصائح هذو ما يفيدوكم، وإن شاء الله تليفوناتكم يقعدوا لباس ما عادش برشا وترجع درجة الحرارة إلى المعدلات الطبيعية متاعها. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
4: جوهرة اف ام تندونس
8: جوهرة
9: اف ام موسيقى

0: احلى الاغاني الشرقيه على جوهر اف ام. تسمع بيدولو مع هبه لوسيف على جوهر اف ام. موج مع موجه.
1: العشرة وثلاثة دقيقة، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها. رونديفو جديد نبدأ به الأسبوع، نقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع موافقة. الاثنين 22 جويلية 2026 موافق لي 5/0/1448 هجري. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك. كما قلنا بداية أسبوع إن شاء الله بانفراج، يبدو أنه باش يكون نهار الأربعاء. فيما يخص الوضع الجوي اليوم نعيشه على وقع درجات حرارة مرتفعة، طقس خلينا نقولوا كيما طقس نهار الجمعة، دونك ردوا بالكم على رواحكم. درجات الحرارة المرتفعة ديما نأكدوا من خلالها على كبار السن اللي عندهم الأمراض المزمنة، صغيرات، دونك إن شاء الله كما قلنا نهير ويتعدى. غدوة كيف كيف باش يكون أقل شوية في درجات الحرارة، وأبارتير من هاي الأربعة في العشية تبدأ النسائم ويبدأ الطقس يعود، تعود في درجة الحرارة للعادي. دونك شوية صبر وإن شاء الله ما فما كان الخير. نسلموا على ليكيب الكل، هاي جاتنا بالورد والياسمين، نقولوا لها صباح الفل فل وياسمين هكا ولي سوما يصغير في الإخراج، صباح الفل والياسمين عادت إلينا بعد كونجي أون فورم. دونك نرجوسا نجد خلالة، أهلا وسهلا ومرحبا. نسلموا على جمال بقديدة في التنسيق العام، نقولوا صباح الفل والياسمين. وسوسو زادة سوسو سعاد العدواني، نقولوا لها أهلا وسهلا ومرحبا. هيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم، نقول لكم الغونديفو حتى الماضي ساعة، خليكم معنا بالريتم نتاعنا بالموزيكا بالمود أوف ذا داي اللي يكون حاضر توت سويت.
0: Mood of the day.

اللي تنور كل دويرة إن شاء الله ليلة البنات. نجم تكون الوالدة، نجم تكون الأخت، الزوجة، دونك كل امرأة هكا تبدأ منورة لنا حياتنا. دونك تحية ليلة البنات، نبدأ بريتم تونسي مع الكبير لطفي بوشناق. تصفيتها

0: الصيفية.
1: العشرة 26 دقيقة على موجات نقفيفة الصيفية، أولى فقراتنا نتابعوا من خلال بورصة الأسعار ونهاية الاثنين. الموعد يكون مع شيراز التزركي ومن سوق الجنين بحمام سوسة. خلينا نتعرفوا على بورصة الأسعار، نقولوا لها صباح النور صباح الفل يا شيراز، كيف الحال؟
2: صباح النور صباح الفل والورد والياسمين ليك هبة والأمين والكل الفريق العام معك.
1: أمين خرج كوز
2: في بليش
1: تحية
2: لي تحية لي وكل الفريق العام معك، وإن شاء الله بديت أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله جوهرتنا كل عام وهي حية بخير، وإن شاء الله ديما صوتها واصل في تونس وفي أنحاء العالم.
1: اليوم دونك إن شاء الله باش تكون حاضرة في الاحتفالات، طبعا شوية نحكي لكم على السهرة اليوم احتفالا واحتفاء بعيد ميلاد جوهرة فام، تاخذوا تفاصيل إن شاء الله بعد شوية. دونك نلقاوك شيرازة
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله أكيد. إن شاء الله إن شاء الله. اي قالوا لي البنات قالوا ايش بك ما عادش تقولها شوشو شوشو بيان سور، شنو ما عادش تقولها شوشو؟ مش خاطر الدخله نتاع الميكرو حبيتها تكون شويه يا شوشو اعطينا بورصه الاسعار
2: يا بيبا ساعه باش نقول لك حاجه. بورصه الاسعار في العموم الاسعار في المتناول ثم ارتفاع في اسعار اللحوم الحمراء وثم انخفاض في اسوام الاسماك. اليوم لاحظت في السوق اللي الحقيقه ثم حاله غضب بالنسبه للتجار ونفس الشيء للمواطنين. العبيد ما عادش يهمها برشا معناتها الاسعار ارتفعت ولا انخفضت على خاطر معناتها الحكايه نتاع قصان الضوء والماء. كانوا انا سجلت مع بعض المواطنين والتجار وحكيت معاهم، بالنسبه للتجار كانت مشكله كبيره سورتو نتاع الاسماك، لانه الفريجو معناتها كيقص الضوء تعرف انت ثم عندهم
1: بالجلاسون
2: يذوب الثلج، وهذاك مهم برشا باش يصبر الحوت. قالك معناتها هذايا نجر عليه انه احنا اضطرينا باش نطيحوا في الاسعار بالكدا باش نخرج السلعه نتاعي وما تقعد ليش معناتها هكاك تتهلك له. بالنسبه للمواطنين بيبا فما شكون تستعمل في آلة الاكسجين معناتها قالت لي نقعد في الليل نغفق ومتقلقه، وصلت حتى معناتها تاثرت وتبكي وهي تتكلم خاطر قالت ديجا فما هي قالت على موقع التواصل الاجتماعي شفت ثم نزل باغامون عامل معناتها متبرع الاقامه، قالت لي كي نلقاه معناتها نمشي حتى نبيت غاديك على الاقل في الليل باش نجم معناتها نتنفس.
1: فما نزل في سوسه؟

0: شوية تلقى بلاصة ظلام معناها تضروا برشا ناس العرايس نشوفوا فيهم يما كي يجولهم معناها على التورش متاع التليفون نحكيه على قاعات الأفراح نحكيه على الناس اللي تخدم تسترزق في الصيف راهو هذا هو الموسم نتاعها معناها فما مهن مرتبطة كان بالصيف وبعد سيزون يتيح عندهم الخدمة دونك اليوم
1: فما هيبة كبيرة سمحني هيبة فما شكون حتى اللي أنا مثلا لقيت مواطنة تخدم منظفة هي في قاعة أفراح فما اللي تخدم في الليل معناتها قالت لي أنا نروح لا نلقى لا ماء لا نلقى ضوء كيفاش نعمل
0: توا ودخلنا في منطقة السمسرة الجديدة هذيا نتاع لي جروب وشفنا برشا باجيت زاد على مواقع التواصل الاجتماعي اشري الجروب الفلاني يعني ربي يجريها على صلاح هذاك شنو
1: والجروب غالي هيبة يوصل حتى ل 10 ملايين حسب ما قال لي صاحب المقهى
0: مش نحكيو على مبلغ صغير ونحكيو على مبالغ وملايين راهو دونك اليوم الجروبات ان شاء الله مع المهرجانات ان شاء الله ربي يكون في عون المهرجانات التونسيه اللي باش تفتتح قريبا يكونوا قارين حسابهم ان شاء الله تؤمن كل العروض ان شاء الله الظروف الكل تكون طيبه وخلينا نكونوا متفائلين يا شيراز عطينا اختي بورصة الاسعار وكلنا قلوبنا معبيه على الضوء
1: نبدأ بأسوام الخضرة ديبا الطماطم بين 700 و 1400 الكيلو البصل 800 الكيلو البطاطا 2500 الكيلو ولد القمرة 1980 الفلفل الحلو 2980 الكيلو والفلفل الشعباني دينار 500 الكيلو القرع الأحمر بزوز دينارات الكيلو القرع بوتو زينة ب 1900 الكيلو القارس ما بين 4300 و 4700 الكيلو الباذنجان 1950 الكيلو الطماطم السوغيز 3200 الكيلو السناريا ب 2500 الكيلو الليتيو 3700 الكيلو الخس ب 2500 الكيلو السلق المعدنوس والكلافز الربطة ب 500 النعناع الربطة ب 600 والحمص واللوبيا والفول بنفخ بدينار 100 جرام نمشيو للغلال الخوخ العادي ب 6800 الكيلو الخوخ بوتابقايا ما بين 6800 و 7200 الكيلو التفاح اللي نقولوا احنا المتفح هذاك كي تاكل تلقى فيه حروشيه ب 3500 الكيلو والتفاح العادي ب 3980 الكيلو اللوز ب 2500 العنب ما بين 7900 و 8400 الكيلو العوينه ب 6800 الكيلو الدلاع بدينار الكيلو والبطيخ بدينار الكيلو نمشيو للحوم البيضاء الدجاج الحي ب 4 دينارات الكيلو الدجاج المذبوح ب 7900 الكيلو كويس الدجاج تخض الدجاج ب 8900 الجوانح ب 5 دينارات كبده الدجاج ب 14500 القانصه نتاع الدجاج ب 3900 الكركاس بدينار بالنسبه للدانك الاسكالوب ب 17500 الكويس ب 9900 الكبده ب 16 دينار واخيرا العظم ب 900 الحاره نمشيو للحوم الحمراء ثم ارتفاع في اللحوم الحمراء العلوش ب 53 دينار الكيلو الماعز 53 دينار الكيلو الهبرة بقري ب 55 دينار كتلة البقري ب 45 دينار الرقبة كيف ب 45 دينار مخلط البقري ب 35 دينار المرقيز ب 35 دينار الكبدة والقلب ب 65 دينار الكيلو والكرش ب 8 دينارات نمشيو للحويتة التريليا ب 10 دينارات الكيلو المجل انت والحجم ما بين 8 دينارات و 16 دينار السردينة الصغيرة ب 3 دينارات والكبيرة ما بين 5 دينارات و 6 دينارات السكومبري ب 6 دينارات وتاخذ 2 كيلو ب 10 دينارات والسكومبري الكبير ب 12 دينار الكيلو السر ب 24 دينار الغزال الابيض ب 10 دينارات الكروفيت ما بين 20 و 22 دينار النازلي ب 18 دينار راس كاس ب 18 دينار السوبيا بثنينة انت والحجم ثم ب 22 دينار وثم ب 32 دينار الحسيرة ب 10 دينارات كلب البحر ب 28 دينار الوراطة ب 20 دينار الحلوف ب 18 دينار القاروس 26 دينار والتون ب 14 دينار هذولي فما انخفاض باهي في الحوت
0: فما انخفاض اي دونك الاقبال اللي يمكن يكون للحوت خير
1: هذاك هو اي
0: تري بيان دونك اليوم المنيو باش يكون مع شيراز حويته
1: ليلى اليوم اليوم باش نقول لك على حاجه زمنيه اللي هي المدفونه
0: هذه حكيت لي عليه المره اللي فاتت، قالت لي باش نطيب مدفونه خلينا نسال ماما ونقول لك.
1: مش عارف تهرك على طريقتها وكيما هي قالت لي عليها.
0: باهي هاي مدفونه فسخانه مع قصان الضوء، تفضل تفضل.

0: مادام الغاز موجود وهي تحب لها شويه وقت الغاز.
1: باهي
0: هي المدفونه قبل هبه كانت تتعمل كان بالسلق وتوا ولينا نحطوا لها السبناخ على خاطر الحقيقه معناتها كي جربنا السبناخ تولي ابن. ناخذوا الورقات نتاع السبناخ والسلق كيما تقول الوالده نسلكوا لها العود معناتها نحيوا لها العود نتاعها ونحطوها تتفور حكايتك هكا 30 دقيقه. الماء نتاعها بطبيعه ذاك ما نلوحوهش نخليه خاطر باش نبركوا به. بعد ما معناتها ما تتفور وكل نعصروها مليح مليح هذاك السبناخ ولا السلق ونحطوه في الزيت يتقلى نخليوه يبرد شويه نرتحوه وبعد نرحيوه بالميكسور بالكدا بالكدا. بعد نحضروا اونتخوتون نحضروا الكعابر نتاعنا نتاع اللحم نفوحوهم بالنعناع الثوم التابل الفلفل الاكحل الملح الكركم ونحطوهم مع يسيبوا مع هذاك الخليط نتاع السلق والسبناخ ونزيدوهم ونحطوا معاهم اللوبيا وبعد نزيدوهم شويه الفاح ما نفوحوهاش هذيك تطيب الفاح الكعابر ما تفوحوهم بالفلفل الاكحل وشويه دوبليش ملح. فوالا نخليوها تطيب سله سله وكي تطيب اللوبيا وتقر زيتها هي كل ملوخيه تولي خاطر كي نرحيوها تجي كل ملوخيه كي تقر زيتها والكل نولي نرميو لها في الاخر قراين فلفل.
1: فوالا قداش تشد وقت؟
0: والله هي تعرف كيف تشد وقت ان معناتها من الاول قلت لك 30 دقيقه تتفور ومن بعد كي تطيب اللوبيا سي بون معناتها
1: داكوغ
0: تقعد سله سله حتى لين اللوبيا تعبت زبده هكا هو نطفيو عليها. وثما هبه اللي يحب يزيدها الجلده نتاع البقري بون الجلده نتاع البقري نطيبوها وحدها في الكوكوت نعملوا لها نظفوها مليح ونعملوا عليها لاستيوس هذيك عصره قارص باش تقعد بيضه ما تكحالش وبعد ما تطيب مليح في الكوكوت نرميوها في الاخر معاها تولي ضربه ضربه البوشة خسوخ.
1: لا انت اليوم جايه بالذمه بالحق وتحب تتعب لنا الحراير مع درجه حراره مرتفعه تي انا باش نقول لهم تري فحوت يتحط في الفور ما يهكش مش وقت بطاطا في الفور كل شيء في الفوره بالحق مع السخانه ذي مدفونه يا
0: صحيح هو هكاك كل شيء في الفور وحاجه خفيفه وناجم ممكن نعمله هكا وهكا
1: مش حامل شعره يعني شعره مش حامله
0: خليهم يختاروا ما يبانش يختاروا اسمع يا المنيو نتاعي يا المنيو نتاعك
1: خويا اعملوا لنا فوت يا المنيو نتاع مدفونه نتاع شوشو يا اما خويا حاجه هكا قرياد وفي الفور وفي ساعه في ساعه وقت سخانه ودنيا وحراير مسكنات يعلم بهم كان ربي مع درجات الحراره اش مقعدهم في الكوجينه ونص ساعه وسلق ومعدنوس ومدفونه من بعد
0: اسمع سهل باش تكون حره يا اخي وباش تكون مجديه يسمك توري قدك
1: حره مجديه في الشتاء في الصيف لك حره لك مجديه كل شيء غابيدوس لازم في الصيف اللي طيبت اسمع اللي طيبت المدفونه ابعث لنا تصويره يا مدام يا حره يا مجديه ابعث لنا تصوير على صفحه جوهره فيم. يعطيك الصحه شيراز تزركي شكرا ليك وتحيه للوالده نتاعك ربي يفضل هيلك كالعاده حرايرنا اللي يكونوا حاضرين معنا يكونوا زاد كونيكتي يتابعونا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم ويتابعونا من خلال فقرات وريتم تاع موزيكا عندي برشا يحبوه عندي برشا يحبوا موزيكته اسمه فضل شاكر انا زاد نحبه ونحب موزيكته دونك فكرني نسيتك الله وانا كنت ماشي في بالي نسمع اغنيه هكا جديد باهي باهي تو نكلم حمدي الموزيكا اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: Oh, yeah.

0: صيفي.
1: العشاء 47 دقيقة على موجتنا منو صيفي تكون فيه التصنيف والبنة مع شيف رؤوف بالحاج. صباح النور وأهلا وسهلا شيف.
2: صباح النور هبة أنت وسادة المستمعين الكل، نقول لهم إن شاء الله نهاركم زين.
1: اسمع مانيش نسألك، نقول لك الأوضاع ودرجة الحرارة في القاهرة وين؟ القاهرة وين دي سجلت أعلى درجة حرارة بيانسور في شهر جويليا، دونك نتصور سخانة سخانة في القاهرة وين؟
2: إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهودنا وكها.
1: اللهم أمين. اسمع شيف نزيد عليك بالصبر يقولي كيفاش هكا الأجواء مع الخدمة شيف والعريس والدنيا مع الضو كيفاش الأمور؟
2: والله الحمد لله، احنا بالنسبة للقروين متعودين راهو بالسخانة، معناتها شخصيا معناتها متعود بها والإنسان يكون متحضر لها، ما هي نفسه للسخانة على خاطر احنا متعودين.
1: كيفاش معناها
2: يعني يحضر روحه، معناتها يعرف روحه كما نقولوا على علاش قادم، معناتها مش مثلا مش حاجة جديدة عليه، معناتها فهمت. احنا القروين متعودين بالسخانة من الدنيا، القروين تكون خاصة في الصيف تكون بصفة غريبة، فهمت.
1: فما
2: يعني
1: حاجات حتى في البني زادة، فما حاجات يتم اتباعها باش تقاوم السخانه وقت الصيف وقت الذروه.
2: والله اكيد هو بالنسبه للقروين خاصه الديار العربي كانوا مبنيين بالصخر، تعرف الديار اللي مبنيه بالصخر وقاوم يقاوموا معناتها السخانه في الصيف ويقاوموا البروده في الشتاء، معناتها في الشتاء تكون الدار دافيه معناتها سخونه وفي الصيف تكون معناتها فيها البروده، فهمت. خاصه الدار العربي كان قبل الدار فيها المزلت وفيه زوز مقاطر تلقاها معناتها الدار وفيه المزلت معناتها دايرين، والمزلت تلقى فيه معناتها بيت كبيره وفيها زوز مقاطر، الزوز مقاطر هذوك يكون فيهم البرود يكونوا باردين، الشبابك نتاعهم يكونوا الفوق عاليين على الاخر، معناتها نقولوا احنا كيما المضوى الفوق كهو يقلوا، كان كيما نقولوا في العشيه ولا الصبح بكري على البرود باش يغيروا الهواء، فهمت، بتاع الغرفه هذيك يعني المقصوره وذلك في الصيف زرد على الاخر، معناتها الناس الكل نقولوا احنا كنا رسم فك المقصوره هذيك يسهروا ولا يفطروا يعني في وسط المزلت، والنوم في الصيف يرقدوا في المقصوره ذلك زرد يبردوها بالعربي ذلك فيها، نقولوا احنا الماء تعرف كل دار تبقى فيها ماجل والى دير يكون نتاعو الماء بارد على الاخر يبردوها، معناتها يفيقوها العشيه ويظلي البرود، فهمت، ظلي بارده وظلي مدهونه بالجير، الجير معناتها يبرد، فهمت.
1: هذا هو معناها البني يعاون
2: يعاون في القيروان، يعاون برشا يعاون برشا، هو خاصه تو الناس الكل معناتها الدنيا تبدلت شويه ولات العباد تبني اسرع خاطر بالياجور ارفق، اما الاغلبيه اللي بانين على قاعده بانين الديار معناتها بالصخر تكون الدار بارده لداخل شويه فيها البرود، فهمت.
1: والحركه زاده في القيروان ظهر لي وقتاش تبدا تحفل اذا كان درجه الحراره مرتفعه، دونك فما ريتم يمكن يتطوع خلينا نقولوا مع ارتفاع درجه الحراره يمكن الحركه.
2: احنا نقولوا احنا بلغتنا نحن في القايله اضرب الفاري تكسر ما تلقى حد في الشارع، معنا الاغلبيه يعبد الليل مش يخرج للضروره القصوى، فهمت انت، اما في الليل معنا تحفل البلاد، ناس تخرج يقعدوا حدا السيد حدا الدهماني يتفرهدوا معناتها يخرجوا الحدائق العموميه، اذا مع فما بلايص هكا المنتجات يمشيوا الناس تتفرهدوا وتبدل فما حتى شكون يهزوا فطوره عشاوات ومتعشاوا لبرا، فما عباد نشوف في ناس يهزوا طاوله وكراسي ويقعدوا حتى في الحزاميه يحطوا طاوله وكراسي ويهزوا ما بارد ويحاولوا معناتها يتاقلموا مع الطقس يبدلوا جو. ما حبيت نحكي لك على عاده انا بالنسبه لي نسال القريب الولي صالح في ولايه القيروان، هو معروف اهل القيروان كل اغلبيه يعرفوه اللي هو سيدي يوسف الدهماني، البلاصه هذه عنده ماء بارد جلاس جلاس جلاس جلاس، نمشيو في القايله نهار السبت ولا حتى في سير الايام نصبوا سبعه طيوس ماء بارد جلاس، ما نحكي لك تحس روحك متفرش كم نهار كامل ما تحسش معناتها بالسخانة. وفما ولي اخر هو سيدي ابراهيم الزهير من مشكم القروينه من القراوة زي يعرفوا، كانت العباد الكل تمشي تطيب فيه في الصيف، الناس الكل تلتجئ للولي هذا للمقام هذا، فيه بير هو تو تنجم تقول خاطر هو نداء معناتها الاهالي والكل باش يحافظوا عليه خاطر ما قعدتش البلاصه هذيك معناتها لا هي نداء بالباهي وكل المشيين للمقام هذا زاد بارد برشا والماء نتاعو بارد برشا ويقولوا كما هو سيدي يوسف الدهماني وسيدي ابراهيم الزهير يمشيوا له حاشاك اللي مريض بالسفير ولا يشوفوا حد هكا عينيه يصفر شويه يقولوا له يمشي يصب سبعه اصله غاديكا يقولوا يبرى معناتها فما معتقدات وفما حاجات اللي فهمت
1: داكو هذا في المخيل الشعبي خلينا نقوله وفي العادات وفي العادات والتقاليد المهم التدابير الكل تتبعوها بشكل صيف يتعدى ان شاء الله ان شاء الله على الكيف مع درجه الحراره المرتفعه دونك اخترت لنا سلايطه مفوره اخترت لنا مرقه جنويه وساندويتش جلاسي
2: اي اوكا سلطه مفوره مش ورا ومش ناكلها ومش نفورها ما نخليوها لين تبرد مش نحنا تقول الشيف اختار سلطه مفوره تقول انت هذه دي كان في الشتاء احنا مش نعملوها في الصيف ما نخليوها لين تبرد كومبليتمون بالبين حطوها حتى في الفريجيدير مش تبرد بس ناكلوها تظلي هكا بارده والواحد يحس هكا بشويه فرشيكه احنا موجود البتراف متواجد وتعرف اللي البتراف عنده قيمه غذائيه و هيلة برشا وزادة يحد من العديد من الأمراض مش ناخذوا بزيت بتراف مش ناخذوا بطاطا مش ناخذوا السنارية مش ناخذوا شوية جلبانة كل مش نفوروهم هذوما نقصوهم معناتها مكعبات ظريفة على الأخر نفوروهم في الكاسكيت بعد نضيفوا لهم شوية هكا بصل شوية معدنوس مقصوص جويد فوقهم شوية ملح وفلفل أكحل وعصر عقارب وشوية زيت زيتون نزينوهم شوية عظام نزينوهم مش لازم العظام كل كتبوت نجم نحطوا زادة شوية طنك عباد زيتون نقدم سلايطه نتاعنا تكون بارده ناكلوا صحه بالشفاء ونتعداو الجناويه اللي هي متواجده في الاسواق او لازم ناخذوا حتى نصيفر طل معناتها جناويه ناخذوا شويه لحم برسني والقدير وقدره حتى اللي يكتبوا نقولوا احنا بويت اللحم غالي كل حد حسب العائله نتاعو حتى شويه فيح مش لازم معناتها مش ناخذوا كونتيتي كبيره نقليوا اللحم نتاعنا في شويه ملح وفلفل اكحل شويه كركم سينون نحطوا شويه هريسه عربي نحطوا غير فاطمات معجونة نجم نغسلها بشوية طماطم مكعب نرحيوها كطماطم مكعب وإلا نقشروها ونقصوها تريفات جويدين نقليو التقلية نتاعنا بالطبيعة نمرقوها ونخليو اللحم نتاعنا وقت اللي يقرب يتقاس بالطبيعة نرميوه هكا رويشات بصل صغيرين هيبة ونحن بطبيعة يجي معناتها في وسط الجنوية يعطي جو منين برشا اللحم نتاعنا وقت اللي يطيب يتقرص بالماء احنا ديجا حضرنا الجناويه ماذا بينا ناخذوا بالجناويه الجويده نديو لها الكبوسه نتاعها نقولوا احنا الطرف الفوقانيه نقصوها نسطيوها في شويه زيت زيتونه ومن بعد نرميوها في الاخر وقت اللي يطيب اللحم نرميوها الجناويه نخليوها تاخذ غليوه خاطر هي ما تطيبش برشا نرميو جرينة فلفل هكا نخليهم ربخين ما نخليهمش يطيبوا برشا نشقوا القرن على اثنين ونخليه الانتاق في الجناوية بتاعنا على زيتها ونرشوها كرشة في البلاك على الاخر وتاكلوا صحة والشفاء هي بالنسبة للطريقة متاع الجناوية
1: باه بالنسبة
2: للساندويتش جلاسي والله انا سميته ساندويتش جلاسي حبيت نعطي حاجة هكا ترشيكة وطقس تكون لازم حاجة باردة سميتها انا ساندويتش جلاسي هي ذكرتها وحدي من عرش عملتها في الدرجة تبنينه قلت علش ما نعطيهش لسادة مستمعين مش ناخذوا بيسمين تيعنا ذاك المداول اللي معروف مش نكرشوه في بيريكس معناتها كما فورما وألا بلا وألا حاجة ريكتونجيلير نكرشوها كالبسكوية ذاك وبعد ناخذوا شوية كونيفة نسطيوها في شوية زبدة نضيفوا لها شوية كريم يعني دو بيستاش ونفرشوها فوق كالبسكوية ذاك حضروا البلاس نتاعنا والا نسيو بلاس حاضر كان باش نعملوا بلاس في الدار لازم ناخذوا خمسه فصوص عظم وايتر حليب وحكه حليب نستلي وساشي كريم فريش يعني حكه كريم فريش نخلطوهم المكونات هذوما الكل مع بعضهم ناخذوهم بالباهي الطريقه مش ناخذوا معناتها الخمسه فصوص عظم وايتر حليب وحكه حليب نستلي نركضوهم بالباهي ونحطوهم على الغاز تدو نخليهم يبردوا كومبليتمون بعد نضيفوا لهم حكه كريم فريش ونصبوها اكل الجلاس هذاك بعد ما نحضروه احنا من قبل راهو الجلاس وحده معناتها حضروه الجلاس ونحطوا الجلاس هذاك فوقك الفرشه نتاع البسكوي والفرشه نتاع الكريم بيستاش وال يعني والكنافه، نحطوا فوقها الجلاس هذاك ندخلوها للكونجيلاتور تشد روحها شويه، من بعد نحطوا فيها فوقها فرشه نوتيلا من فوق مع الشوكولا، ونحطوا فوقها فرشه مات البسكوي اللي فرشناه من اللوطه ورجعوها للكونجيلاتور خليها لين تصمل بالبي، من بعد نخرجها ونقصوها في شكل ساندويتش معناتها كعبة بسكوي ملوطة وكعبة بسكوي من فوق، أو كمنظر جميل فما اللون الفير واللون نتاع الجلاس كسوا فاني وإلى أي نوع نتاع جلاس والشوكولا والبسكوي نقصهم ديريكتونجل على حجم كعبة البسكوي ونقدموهم مع حاجة هكا فريسكا نقولوا مخيطو وإلا ما نعرفش أي حاجة تحبوا
1: ودلي
2: تفتيكة في العشية وكم تعملوا عليها جو وصحة وبالشفاء.
1: يعطيك الصحة شيف رؤوف بالحار، شكرا ليك هكا عطانا رسيت مبتكرة وعطانا زادة المنيو اللي إن شاء الله يكون خفيفي وصيفي وما يشدش برشا وقت كالعادة في الكوجينة. خليكم معانا احنا مازلنا موصلين الغونديفو حتى الماضي ساعة في بيدون لون. علاش سألت شيف هكا وحكينا شوية على البني في علاقة بالبني، ضيفي بعد شوية باش نحكي وابتكارات باش يكون ضمن فقرة ضيف الصيفية وحتى زادة نجم يدخل في خانة الميد ان تونيزيا لأننا نحكيه على ابتكار كاريمون. دونك خليكم معنا حتى الماضي ساعة، فقراتنا مازالت متواصلة مع الأكتواليتي ومع جو الموسيقى. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

جوهرة جيت سيت. كرنفال أوسو في الدورة 63 السهر الحدث. ستار أوسو بلطي. ومرتضى رفتيتي.

0: الموعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصالتنا بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة وزارة الشؤون الثقافية وزارة السياحة قاعة المؤتمرات بيرانيت وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. يواصل أعوان والغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة مجهوداتهم للسيطرة على حريقين اندلعا في ساعة متأخرة من مساء أمس بمناطق رابح دار فاطمة بمعتمدية عين دراهم، إضافة إلى حريق ثالث اندلع فجر اليوم في نفس المحيط بمنطقة الصفصافة، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وشهود عيان لوكالة تونس أفريق الأنباء. وبينت المصادر أن النيران اندلعت في وقت متقارب بين منطقتين متناظرتين يشقهما واد تصب مياهه في سد الواد الكبير، وأن حريقا ثالثا اندلع فجر اليوم في منطقة الصفصاف في محيط الحريقين. وأضافت المصادر أن أعوان الحماية المدنية والغابات إضافة إلى متطوعين يحاصرون منذ ليلة البارحة النيران ويضعون بمتابعة من قبل ممثلي السلطة المحلية والجهوية حواجز استباقية للتوقي منها خاصة في محيط المنازل القريبة. نظمت الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بالتعاون مع مدرسة علوم التمريض وتحت إشراف وزارة الصحة الدورة التكوينية الأولى لفائدة نظار المؤسسات الصحية بإقليم تونس الكبرى، دعما لقدراتهم وتعزيزا لمهاراتهم الإدارية والقيادية وارتقاء بكفاءاتهم المهنية. الإدارة الجهوية للصحة بتونس أوضحت في بلاغ نشرته أن هذه الدورة تندرج في إطار المساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير حوكمة المؤسسات الصحية. في أخبارنا العالمية، ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا من إيران، والبنتاغون يزيد من عدد الطائرات العسكرية في المنطقة. المسؤول أضاف أيضا أن توسيع العمليات الأمريكية سيكون محدودا بسبب تراجع مخزونات الدفاع الجوي وبخائر البعيدة المدى والقيود المفروضة على إرسال المزيد من القوات إلى المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك مدخول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك مدخول تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24

0: الاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشيل. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس: نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهجولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Charles Koulab, Jawara FM, Moustamaïha, Haïti.

0: اسمعوا يدعونوا فيلة الصيفية مع هبة لوسي.
1: Made in Tunisia. لحدش 20 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بيي دون لو. تحيتنا لكم وكنتوا في الاستماع والمتابعة، إن شاء الله الرفقة تكون طيبة، سيرتو اللي شادين ثنية، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. اللي يبدأوا في الخدمة قولوا لهم باش نجاوبوكم على سؤال يمكن برشا توانسة تسألوا الفترة هذية، اللي في الدويرة زادة أكيد نسلموا عليهم ويبدأوا فك الدويرة العزيزة الغالية يقول لك للبرود. دونك تحية لكم، وفي علاقة بالبرود وفي علاقة بالضوء. دونك اليوم لا حديث إلا ولا تساؤل إلا ويكون في خانة الضوء والستيج. ذاك علاش اليوم علاش عنا مشكلة في الضوء. الإعلامي والباحث في النجاعة الطاقية للبنائات عدنان الحديد باش يجاوبنا وباش يعطينا مقاربة لحقيقة علمية وباش يعطينا زادة ابتكار وباش يحكينا برشا تفاصيل ومعطيات. ذاك علاش نقولوا له صباح النور صباح الفل. كما قلنا الإعلامي والباحث في النجاعة الطاقية للبنائات خونا عدنان الحديد، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك هيبة وكل مستمعي جوهرة فهم.
1: شكرا ليك. دونك خلينا نشوفوك عاد بالكام هكا، ما احنا اون دوبليكس من استوديو سوسة واستوديو تونس. دونك اليوم علاش عندنا مشكلة في الضوء؟ هذا هو السؤال اللي المواطنين تسأل فيه وتتسائل عليه.
2: هو سؤال الناس كل تسأل فيه، وعلاش بلايس يقص أكثر وعلاش بلايس لام يقصش أقل. هو المشكلة في الشبكة الكهربائية كي يكثر عليها الطلب. مش معناتها معناتها كي احنا نخدموا برشا المكيفات شنو يصير؟ هو بعد يصير ضغط على الشبكه الكهربائيه نتاع ستاج. المشكل كي تكثر السخانه انت باش تستعمل اكثر ساعات الكليماتيزاسيون. معناتها انت تكون مثلا كي يكون طقس في الترونت ولا اقل من ترونت تستعمل ساعه ولا ساعتين. اما كي يكون فوق الكارونت تستعمل براتيك مون نهار كامل، وحتى في الليل معناتها 24 على 24 قاعد يخدموا طول الكليماتيزاسيون. كي يصير الضغط لهنا تكثر الحراره نتاع الكابلات اللي عاديه في الضوء. احنا نبسطوا فيها الحكايه باش الناس الكل يفهمونا، معناتها باش ما ندخلوش في برشا
1: امور تقنيه صعيبه.
2: امور تقنيه صعيبه ومعاها باش ما يفهمونا الناس بطريقه مبسطه. اللي هي شنو يصير لهنا؟ الكابلات تسخن وقتها يخدموا أنظمة الحماية اللي موجودة في الفستاج، خاطر هو فات الطاقة المسموح بها. شنو يصير من بعد وقت تخدم أنظمة الحماية؟ فما قطع متاع مناطق، تقول أنت علاش مناطق يقص ومناطق لا؟ حتى كان تكون عدد السكان أقل. هنا الحرارة متاع المناخ هو اللي يحكم، خاطر هو عنده انديكاتور يصير الانديكاتور هذيك متاع التمبيراتور. مثلا في البلاصه هذيك فما فات الحد الاقصى متاع الحراره، معناتها مع المناخ مع الاستعمال وقت يصير القطع.
1: معناها مش مربوطه بالكثافه متاع الاستعمال برك، مربوطه حتى
2: بالجو. اي بالجو. أي. على خاطر وقت انظمه الحمايه هي اللي تحكم. أناهم المناطق اللي يصير عليهم القطع، خاطر برشا ناس يسأل ويتسأل ويقول لك شبيه مثلا في الريف يقصوا وقتها هما زوز ديار برك. وفي المدينة برشا معناتها ضغط وما قص. لهنا تحكم فيك التمبيراتور والمناخ لهنا، خاطر هو الأنظمة الحماية عنده انديكاتور يصير المؤشر هذاك متاع السخانة وقت يفوت الحد يقص.
1: داكو
2: بي هاكا علاش الضوء معناتها يقص في بلايص وبلايص لا.
1: اليوم زاد سؤال اخر عند التوانسه يقول لك بي يا اخي ما كناش نعرفوا لي احنا تونس باش تعيش مثلا موجه حر، ما نكونوش مستعدين، علاش ما فماش استراتيجيات هكا؟
2: السؤال هنا غياب استراتيجيات، هذيك هي احنا مشكلتنا اللي احنا قاعدين نعيشوا معناتها كل نهار ونهار. ما عندناش غياب مخططات معناتها في الامن الطاقي. هذا الكل راهو معنا 20 سنه نحكيوا فيه، اللي هو باش نوصلوا راهو ما عادش نلقاو عندنا الكهرباء وما عادش نلقاو عندنا الماء. معناتها عندنا مشكله نتاع الثروات الطبيعيه اللي موجوده ما عادش عندنا، على خاطر التغيرات المناخيه والعالم الكل والتوجهات العالم الكل قاعده معناتها تحارب في التغيير المناخي هذا اللي قاعد يصير، اللي هو تو في السنوات الاخرى درجه الحراره طلعت ودرجة الحرارة المحيطات زادة طلعت. لأنه يخلق لك مشكلة طاقية، معناتها أنت تولي معاش تنجم تنتج الطاقة قد الاستهلاك. تفوت الانتاج الاستهلاكي يفوت الانتاج لهنا تولي عندك مشكلة المخططات. لازمنا نمشيو في البناء الأخضر على خطر هو قطاع البناء يمثل 40% من التلوث والانبعاثات ثاني أكسيد الكربون اللي هو قاعد يغير لنا في المناخ. يعني لازمنا نخدموا على البناء الإيكولوجي بتبعه ونخدموا زادة على النقل على خاطر حتى الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون متاع الكراهب والسيارات واحد. لازمنا نخدموا على الترشيد في الاستهلاك ونخدموا زادة على
1: الكراهب الإلكتريك اليوم مع المعضلة ذي متاع الضوء كيفاش قاعدين
2: مشكلة
1: هي مشكلة
2: لأن راك لازمك أنت تخدم كي باش نخدموا نحن معناتها الكراهب الإلكتريك لازم توفر طاقة الشمسية باش نجم هي تتولد لك لي باتري معناتها هذوك قاعدين باش تشارجي لك. لأن لازمك أنت تخلق طاقة أخرى بديلة طاقة الرياح ولا عندك طاقة الطاقة الشمسية اللي احنا عام طوله شمس ما شاء الله معناتها لازم لنا نخدمه على البناء الأخضر ونخدمه على الطاقة الشمسية باش يوليوا عنا أكثر معناتها مولدات بتاع الطاقة الشمسية ويسهلوا زادة في الفوتوفولتايك ويسهلوا في معناتها باش يوليوا يستعملوا الطاقة الشمسية اللي هي تكون أقل كلفة حتى من الطاقة الكهرومائية خاطر احنا ما كتعرف الانتاج الطاقة متاعنا يجي من الماء من السدود السدود هو اللي قاعد يدور في التوربيون وبعد يتعدى للمولدات الكهربائية وبعد يوصلنا نحن يوصلنا الضوء. معناتها لهنا تولي نستعملوا طاقة أخرى الطاقة البديلة اللي هي عنا احنا الرياح وعنا زادة الشمس نجموا نستثمروا فيهم ويكون فما استثمارات ونسيبوا زادة الشركات تخدم سيرتو الشركات الخاصة تخدم على الطاقة خاطر لهنا إذا كان
1: الأمن الطاقي اليوم كيما الأمن الغذائي بالضبط يمشيو
2: لا هو سيرتو توا نحن هاك تشوف معناتها كي يقص لك ماضي ثلاثة متاع الليل تقوم بالنوم معناتها فما توا معناتها قاعدة تقص ماضي ثلاثة متاع الليل
1: ورغم البلاغات اللي تحدد الأماكن والتوقيت لكن راهو تونس الكل قاعدة تعيش على وقع انقطاع للتيار الكهربائي اللي
2: أزمة طاقية
1: دون سابق انذار وما عادش تعرف الوقت ولينا عايشين أمود هابي نيو يير وعرفت الضوء يقص الضوء يرجع تمشي
2: هاني قلت لك هو راهو القصان الضوء راهو حتى كي هبط لك الليستة راهو مينجمش يعرف راهو هو وقتها المناخ اللي موجود فيه معناتها الوضع المناخي وقتها باش الأنظمة الحماية هي وقتها تقص معناتها فما لهنا فما مشكلة اللي كي يكون ما تنجمش تهبط مناطق ساعات تهبط مناطق ويقصوا مناطق أخرين ساعات أنت ماكش في الليستة مثلا
1: صحيح
2: منطقتك ماشي في الليستة ومن بعد جي يقصوا عليك الضوء
1: معناها الانديكاتور هو اللي
2: يحكم
1: ديكلونشي هو اللي يحكم انه ساي فتنا التو معناها متاع الاستهلاك سواديزون خليني بالمفهوم متاعي الكوابل سخنوا دونك لازم تقص الالوي
2: لازمك تقص سينو راه باش يصير تلف في المنظومه
1: الكل وشفنا مجموعه من الصور معناها حتى
2: بوتوات تحرقوا
1: اليوم ما العمل اليوم خلي المواطن البسيط اللي يسمع فينا وخلينا نبداو حتى من الدار نتاعو من الكوجينه يقول لك انا راهو الاجهزه نتاعي تضرت فريجيدي كليماتيزور اكل قصن وترجع قص وارجع قص
2: يرجع بقوه
1: يرجع بقوه شنو هما لي زاستيوس اللي اليوم المواطن في ثقافته اليوم لازم يعتمدها اسكو مثلا بعد ما يرجع الضوء كي قص الضوء ينحي البريز كاريمون ومن بعد ما يرجع الضوء يعاود يرجع البريز ولا كيفاش يعمل اليوم فما برشا
2: مشكله شو قاعد يلعب مع الضوء كيك تولي مشكله شوف انا راهو ما نمشيش في السياسه اللي انت تحمل المواطن المسؤوليه
1: المواطن ماناش نحمله فيه ولكن المواطن الا غالب المسؤوليه لبسته تاو ما عنده ما
2: يعمل هو نورمالمون راهو لهنا انت ترقى لي حلول كدوله باش انا ما تقصش عليه الضوء اما نجي انا المواطن نقول له يجبد الكليماتيزور ويجبد الاجهزه ومن بعد يعاود يرجع ومن بعد يعاود يقص فهمت معناتها مشكله اللي انت ما تعرفش وقت ايش يقص زاد لهنا انا نقول لك لازمك تسكر معناتها تنحي اللي بريز كل نتاع بتبيع نتاع الاجهزه باش كي يرجع الضوء ما يرجعش بقوه باش ينجم يحرق لك الاجهزه نتاعك اما لهنا راه مش حل الحقيقة ما. لأن الحل هو في الترشيد في الطاقة اللي يكونوا نحن نمشي ونتجه مثلا للبناء الإيكولوجي. علاش؟ خطر هو والعزل الحراري، خطر هو وقتها يستحفظ لك على على الطاقه نتاعك. اش معناتها؟ معناتها كي تحل انت كليماتيزور نص ساعه تبقى لك البروديه في وسط الدار، حتى كان قص الضوء ما عادش عندك مشكله، ماكش باش تقعد انت ترجع في المكيف نتاعك، على خاطر الدار نتاعك باش تلقاها بارده.
1: وهذه يمكن الابتكار اللي قاعد تخدم عليه.

0: لهنا طاو لازمنا نحن نمشيو في الترشيد. كيفاش البناء نتاعك كي يكون بناء ايكولوجي وما فيهوش انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، لهنا انت حافظت على البيئه وحافظت على الطاقه نتاعك. كيفاش ثاني اكسيد الكربون هو المسبب الاول في التغيير المناخي، هاك علاش تخلقت حاجه اسمها بيلونت كربون ومبرانت كربون، البصمه الكربونيه ولات فيها تاكس، على خاطر هو من اكثر الانبعاثات اللي قاعد يغير لنا في المناخ نتاعنا. لهنا شنو اللي نمشيو للبناء الايكولوجي. انا المقاربه اللي معناتها الراها اللي هو لازمنا نغيروا طريقه البناء نتاعنا من البناء التقليدي الى البناء الايكولوجي، نرجع كما كنا قبل. كنا نستهلكوا اقل طاقه، ما كانتش فما الطاقة ذي الكل. ونمشيو في الترشيد في الطاقة اللي هو خلقنا حاجة اسمها الياجور الفرنين. الياجور الفرنين هو شنو؟ هو مواد طبيعية صارت الدمج بيناتهم بالضغط الهيدروليكي، معناتها ما يصيرش احتراق باش ما نخلقوش نحن ثاني أكسيد الكربون وتصير انبعاثات، يصير الدمج بيناتهم بالبخيس، ولهنا خلقنا ياجور. ياجور هذا باش يعوض الياجور الاحمر.
1: داك شو اسمه الياجور؟
0: الفرنين. الفرنين هو الغلاف الشجره اللي موجود في شمال الغربي. وقتاش احنا رانا ديما نقول راني ما نقصوش الشجره، هي النفايات نتاع الفرنين، معناتها الفرنين الشجره هذه الغلاف نتاعها كل 12 سنه يصير معناتها التجديد الطبيعي. كي يصير هو التجديد الطبيعي هذاك، النفايات نتاع الغلاف هذاك احنا نستعملوه في المواد البناء. عملنا الدمج مع التربه، بتبيع التربه خاصه فيها خاصيات، فيها مواد لاصقه طبيعيه. وعملنا الدمج مع الفرنين، علاش؟ خاطر الفرنين هو تخلق باش يحمي الشجره من التغيرات المناخيه. لهنا المقاربه صارت في الياجور، معناتها اذا كان هو يحمي الشجره من التغيرات المناخيه، معناتها احنا نجمو نستعملوه باش يحمينا نحن زاده من التغيرات المناخيه.
1: داكو.
0: ويصير فيه تثمين للنفايات وندخلوا في الاقتصاد الدائري. معناتها خاطر النفايات ديما تكون موجوده معناتها في الغابات، ما يصيرش فيها تثمين. هنا خذينا نحن النفايات الفرنين وعملنا لهم الدمج مع التربه. التربه تخدم لك على الحراره نتاع الصيف، واحنا نعرفوا التين والكي كانت ما نزلنا نحن بالتين كانت
1: وذي قبل اللي حكينا فيه قبيله مع الشيف رؤوف بالحاج، قلت له درجات من القيروان، تحيه لكل اهالينا في القيروان، قلت له كيفاش قاعدين تقاوموا في السخانه اللي نعرفوا درجات الحراره اعلى درجه حراره في شهر جويليه تم تسجيلها في القيروان. قال لي تعودنا واغلبيه الديار في القيروان بالحجر، معناه يقول لك تبرد، معناه ما نحسوا تعودنا وراهو ما تحسش بالسخانه اللي يمكن تتخيلوها.
0: صحيح الحجر الطبيعي
1: مثلا زاد ديار مطماطه
0: متبعه. المواد الطبيعيه ديما تحافظ لك على درجات حراره معتدله، لهنا تخليك انت ما تستهلك اقل طاقه. التين، الحجر الطبيعي، الفرنان، الكل هذوما تخلقت ثروات عنا نحن في بلادنا، نجمو نستعملوهم باش نطوروا بهم مواد البناء.
1: داكو.
0: ونمشيو في البناء الايكولوجي.
1: البناء الايكولوجي هذا باش يساهم في ترشيد الاستهلاك. يعني كيما قلت سيادتك، كي نحل الكليماتيزور مانيش مضطر انه الكليماتيزور يقعد يخدم 6 سوايع 4 سوايع، نجم ساعه
0: يخدم نص ساعه. تخدمه نص ساعه، وكي يكون فما عزل حراري موجود في الدار نتاعك البروديه ما تخرجش. هذه الاهم، الأهم البروديه لازم تخرج. فما عزل في وسط الدار، لان تقعد تحافظ عليها. بالنسبة للمواد العازلة الفرنان يخليك 12 ساعة اللي انت تعيش في الكونفورت ترميك متاعك، الرفاهية الحرارية متاعك تكون موجودة 12 ساعة كافية باش انت تحمي الدار متاعك من التغييرات المناخية. بتبع في الصيف وفي الشتاء، حتى في الشتاء كيف
1: تحل شوفاج تقعد
0: يحافظ لك على الطاقة، ريت الطاقة اللي انت تخرجها في وسط الدار تقعد ما تخرج لكش. لهنا هوك عليش نحن نشجعوا بتبع على البناء الايكولوجي، خاطر البناء الايكولوجي راهو حل وتفرضنا به توا، راهو مش معناتها مش اختيار، معناتها هو حل للمشاكل الطاقيه واللي البلدان العالم الكل كيما سويسرا المانيا البلدان الاوروبيه كندا كل ماشيين في التوجه هذا.

0: ونحن بطبيعتنا معناتها التغيرات المناخية قاعدة تأثر على الجميع معناتها بلدان العالم. اللي لازمنا يكون فما استراتيجية ويكون فما تشجيع على الاستثمار في القطاع البناء الإيكولوجي. ومشكلة المواطن هو شنو؟ يقول لك أوكي أنا نمشي فيه البناء الإيكولوجي، لكن وينهم المواد؟ وعنده الحق راهو، مواد الإيكولوجية مش موجودة مثلا بنسبة قليلة.
1: فهمت؟ وأسعار وكذا ده بنسبة قليلة أسعارها تكون مشط هكا ولا
0: بتباع، وكيكون فما هو زادك يكون فما امتياز على المواد التقليدية بتباع الأسعار باش تكون أكثر من أسعار المواد التقليدية. وحاجة أخرى لأني ما فماش تشجيع على الاستثمار في المواد الإيكولوجية اللي يخليك أنت باش تكون متوفرة في الأسواق التونسية. يعني فما مشكلة متاع معناتها استراتيجية تكون على المدى القصير والطويل والمتوسط، باش تكون فما البناء يكون المواد البناء هذوما يكونوا موجودين متوفرين عند المواطنين الكل، وزاد باسعار تكون مش اسعار غاليه.
1: داكو بي البروجي هذا خلينا نقول اللي قاعد تخدم عليه برشا، تم طرحه على على وزارات ما نعرفش، بتناقشتوا فيه، قدمتوا كحل بديل اليوم او واحد من الحلول خلينا نقولوا باش نحافظوا على الطاقه ونخدموا
0: هو على رسلت ثلاثه وزارات، وزاره البيئه، وزاره الصناعه، ووزاره التجهيز المعني 2024 ما جاوبني حد، بتبع ما فما حتى جواب. اخيرا تفاعلت معي وزاره البيئه،
1: طرحتوا
0: اخيرا بعد عامين طرحته على وزارة البيئة. الحقيقة الليلين دو فينانسمون شوية موهوش متاع باش تحل بي يونيتي دو برودكسيون، معناتها تا مشاريع صغرى، معناتها موهوش معناتها المونتون ما ينجمش يحلك بيه مصنع حتى كان يكون صغير للمواد الإيكولوجية. أنا قاعدين نلوجوا في مستثمرين أخرين، وقاعدين نلوجوا في معناتها في ممولين يكونوا بالحق. راهو كما قلت لك راهو هذا مشروع اجتماعي أكثر منه ربحي، ماهوش مشروع متاع ربح فلوس، راهو مشروع اجتماعي بيئي للمحافظة على البيئة. والفرنان شنو نعطي معلومة، الفرنان راهو يعمل أبسوربسيون متاع ثاني أكسيد الكربون، معناتها هو بيدو ينظف لك المحيط متاعك حتى في وسط الدار، والفرنان ما يخليوش يندي الدار الهوميديتي تكون مش موجوده، على خاطر هو يحافظ لك على درجات الحراره المعتدله اللي تكون لك في الدار.
1: تري بيان، ان شاء الله ان شاء الله زوز وزارات الاخرى تتفاعل معاكم. من منبر جوهر فيم خليو لك يمكن توجه لهم رساله اليوم، هاو عندنا شباب قاعد يخدم ما شاء الله، عندنا شباب قاعد يقدم يعمل في بحوث، يعني خلينا نستغلوا الطاقه الشبابيه نتاعنا هذه في الطاقات البديله اللي اليوم عندنا فيها شح نوعا ما. واليوم اذا كان في 2026 تفعت شويه درجات الحراره اضطرينا، وهذا لوجيك معناها معناها الناس كل فاهمه انه لازم يصير انقطاع في التيار الكهربائي، لكن الى متى هل ستتواصل؟ لازم حل جذري لانه درجه الحراره باش ترتفع، والموجه الحر بوتيتر باش نعاودوا نعيشوا على وقع موجه حر اخرى. دونك هل يعقل اليوم مواطن باش يعيش صيف كامل وهو مش فاهم روحه؟ الصباح عنده الضوء، في العشيه عنده الضوء، ولا في الليل
0: نجموا نعيشوا زاد شهر كامل غير ضوء راهو في السنوات القادمه. معناتها راهو نحكيو بالحق، راهو في مشكله كبيره وازمه طاقيه كبيره اللي نجموا
1: اين ذهبت الكونيكسيون. باهي تو نزيدو نتحصلوا على خونا دونك عدنان الحداد معنا، ترى خلينا نسمعوا معنا ولا لا؟ الو باهي اتوقع باهي تو نعاودوا نتصلوا به، ولو انه فهمنا كل النقاط. دونك ان شاء الله يكون فما تفاعل من الوزارات المعنيه باش نجموا هكاكا وموا نلقاو حلول، لانه يعني المواطن اليوم وعندي برشا تو قاعدين يتفاعلوا الحقيقه حتى معايا على الخاص، يقول لك تعبنا معناها اللي كليماتيزور الضر، اللي فريجيدير الضر، اللي نفسيته تضرت. راه ما عندكمش فكره، صيف راهو صيف معناها صيف تمشي في نهج ضاوي نهج اخر ظلام، يعني حتى من نفسية واحد تتقلق ما مش فاهم روحه يقدم ما يقدمش. خلي عاد الناس اللي عامله دي بروجي دونك ربي معاهم، الخسائر اللي قاعدين يتكبدوا فيها اليوم دونك في الخدمه نتاعهم. دونك ان شاء الله تكون فما حلول جذريه. عدنان قصت عليه دونك قصت عليه الضوء ربي جريها على الصلاح وكهو. يلا لحد ايش 41 دقيقه. شكرا للباحث والاعلامي بيان سور اللي نورنا وشرفنا على موجات جوهره فام، وبيان سور خذينا معاه يمكن بدينا بالاشكال والحلول، دونك الباحث والاعلامي في النجاعه الطاقيه للبنايات عدنان الحديد. ترجو تلقاو الفيديو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فام. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
2: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
3: جوهرة FM. Publicité. الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
4: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
3: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
4: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس،
3: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
4: رياكتور توا في تونس بلفين ويتي.
3: رياكتور بوش يور ليميتس.
2: Publicité.

0: Machine.
1: بنتي قالوا موجدنا رجعنا لكم في بيد لو خلينا نمشيو للكوتشينغ. واليوم تحكي لنا مدام سميره صلوحي على الخلافات. قلت لها باهي خلينا نسال، هل الخلافات تقوي العلاقات الزوجيه؟ قالت لي لا، حط الخلافات تقوي العلاقات الزوجيه. صباح النور، صباح الفل مدام سميره.
2: صباح الفل ياسمين.
1: اقربنا الميكرو عاد، شنو توا استنسنا بالستيج ولينا بعدنا على الميكرو.
2: الا غالب سخانه مادام تحكي على السخانه. انت ديجا عايشتنا في الاجواء رغم اللي
1: ما شاء الله
2: كليماتيزور واجواء منعشه صيفيه.
1: خليني نوجه تحيه لزملائنا في استوديو تونس، قص عليهم الضوء. دونك تحيه اليوم ضيفنا زي جاي يحكي على الطاقه، قص عليه الضوء. دونك تحيه لي وتحيه للكيب الكل. يلا الحمد لله، نقولوا احنا في نعمه. دونك توا ربي يداوم علينا النعمه.
2: ضوء يتقص والصيف وضغوطات ويلزم برشا فلوس
1: وبرشا عرق
2: صيفية. دونك هذا الكل باش يتجر عليه برشا عرق.
1: هي قالت لكم راهو يقوي العلاقات الزوجية.
2: لكن الخلافات تقوي العلاقات الزوجية وقتاش؟ وقت اللي يصير فما احتواء، وقت اللي سيكون فما حوار، وقت اللي نسمعوا لبعضنا، وقت اللي نفهموا بعضنا. هذايا الكل باش يقوي الروابط بين الزوج والزوجه. يعني احنا هي ما فما حتى علاقه ما تكونش فيها خلافات يوميه. ما نحكيوش على المشاكل الكبيره، نحكيو على المشاكل اللي كل يوم عايشينها. ما فما حتى علاقه ما تكونش فيها خلافات نظرا لاختلاف الشخصيات، اختلاف الافكار، اختلاف البيئه. هذايا الكل راهو كل انسان باش يجي من مكان معين، من بيئه مختلفه، جايب افكار، جايب تراكمات، جايب برمجه، جاي. دونك الزوز كي باش يعيشوا مع بعضهم اكيد باش تكون فما خلافات. لكن وقتاش الخلافات بالحق تعاوننا برشا؟ وقت اللي احنا ما عادش نحكيو على الخلاف في حد ذاته، وقت اللي احنا نوليو نحكيو كيفاش نحتويو الخلاف هذا وكيفاش نتجاوزو. كيفاش احنا باش نتجاوزو الخلاف هذايا؟ اول حاجه مانيش هذيا مجموعة نصائح اليوم اللقاء، معناها موجه للزوج والزوجة. ما نحكيوش على المشكل وإحنا في قمة الغضب نتاعنا. وقت اللي يصير المشكل، الشريك ما لازموش يحاول يفض النزاع ويفض أي خلاف وقت اللي يكون الطرف الآخر متغشش. خليه يهدى ومن بعد نفضوا المشاكل. هذه أهم نقطة، راهي تتسبب في برشا في مشاكل تتطور وتنجم توصل حتى تكبر، حتى نوصلوا إلى مرحلة الطلاق. ونوصلوا ونتعداو إلى العنف اللفظي والجسدي. دونك أنت لازمك تكون ذكي، تعرف هو متغشش ولا هي متغشة، سي بون مش وقتها نحكي ونحكيو بعد. الحاجة الثانية نركزوا على التصرف، ما نركزوش على الشخص في حد ذاته والمشاكل قاعدة تصير. خاطر احنا نخليو المشكل، ما نفضوش المشكل، لكن نركزوا على الشخص، على الشريك. وساعات نخرجوا له أخطاء متاع 4 أو 5 سنين التالي ونتذكروا أنت قبل كنت عملت هيك على حاجة بسيطة، على ما نعرفش ما تعديش.
1: وده كمول هذاك
2: يعطيك الصحة،
1: ما تحلش في وقت.
2: يعطيك الصحة، هذاك الكمول ما تحلش في وقت. ودونك احنا
1: ما تخليوش الكريديات معناه
2: صارت هذا مشكلة. هو كل شيء في وقت، ولكن بالطبيعة ماهوش في لحظة الغش. مثال الزوج جاي مخر وكان تستنى فيه الزوجه باش يقوم بحاجه معينه باش يعاونها فيها، هو جاي مخر في عوض انت باش هو يدخل وانت تقول له انت انسان مهمل، انت انسان ما تتحملش المسؤوليه. في عوض هذا انت هكا تكون ركزت على الشخصيه، ما تركزش على الشخصيه، ركز على الحدث في حد ذاته. قل له انت كبتيت راهو اني تقلقت برشا عليك، وراك انت كبتيت، راني اني اضطريت باش نخلي حاجات اخرى ما عملتهاش، وقمت بالشيء اللي كنت انت باش تعمله بالطريقه هذه. انت كي تحتوي وتتعامل بطريقه لينه وما تهاجموش هو في شخصه هو، راهو صدقني الزوج راهو باش بالحق يتفهم وباش هو يرجع يحاسب روحه وباش يفهم. وناكد لك راهو التصرف هذا باش ياخذه بعين الاعتبار.
1: وعلاش جاي مخر؟
2: هو جاي مخر على خاطر عنده برشا حاجات. من الحاجات اللي تخليه يجي مخر ان نسمعوه باش نفهموه، مش نسمعوه باش نهاجموا باش نردوا. ينجم هو يكون جاي مخر على خاطر في الخدمه فما مشاكل، في الخدمه فما امبوتياج، هو متقلق، هو عنده ضغوطات الله اعلم به. وقت اللي هو باش يقول لك عندي ضغوطات هذيا، ما تقولوش حتى اني زاد عندي ضغوطات وحتى اني متقلقه وحتى هذا مش لاش تعرفش تقول له مش نحكي وكان على الزوجه
1: اي بيانسيو.
2: الزوجه ولا الزوج
1: قول لي دراغات نحب نسمع
2: تقول له احكي لي شنو المشاكل اللي عندك شنو الضغوطات اللي عندك شنو صار لك اليوم شنو الشيء اللي خليك اللي خليت شفت ساعات
1: يا ربي ان شاء الله نسيت كل كلمه دام سميره
2: ايش نقول لك هو هذا يا هيبه احنا تو اني نحكي من منطلق معناها كمستشاره علاقات اسريه وزوجيه راهو هذا اللي لازم يصير بين الازواج باش العشره تتوالى هو صحيح فما زوجات وازواج ينجموا يكونوا يسمعوا فينا يقول لك لا راهو الحديث عكس الواقع لا احنا علاش ديما عندنا النظره السوداويه علاش ديما احنا ما نحاولوش نسعاو باش نحسنوا من علاقتنا راهو هذه هي العلاقات تتحسن بهذه وراهو هذا ماهوش كلام احنا جايبينه هذه راهو كي نحكيو نشوفوا في السيره النبويه نشوفوا في الرسول عليه الصلاه والسلام كيفاش يتعامل قبل مع زوجته واحنا نطبقوا صحيح تختلف راهو صحيح تختلف الانواع المشاكل تختلف معناها العصور تختلف لكن راهو التعامل يبقى هو نفسه تعامل باللين والتعامل بالكلمه الطيبه
1: الكوميونيكاسيون مهمه
2: الكوميونيكاسيون مهمه على الاخر
1: الطريقه اللي تخاطب بها شخص
2: هذا مهم في المشاكل الزوجيه من لو جوش شكون باش ينجح شكون باش ينجح معناها شكون باش يطلع منتصر في الاخر شكون اللي كلمته باش تفرض مش هذاك خلينا نسعاو باش العلاقه بيدها هي اللي تنجح ماهوش الطرف المقابل هو اللي ينجح معناها اذا كان اني كزوجه باش نتنازل اليوم وهو كزوج باش يتنازل غدوه هذه هي الطريقه هذه هي كيفاش الحياه الزوجيه تنجح الحاجه الاخرى واللي قلتها انت بكري المهمه برشا من اجلوش الخلافات الصغيره
1: صحيح.
2: ما نسكتوش عليها معناها في كل مشكل نحكيو فيه ونتحاوروا فيه ونوصلوا به الحل باش ما تصيرش فما تراكمات مثال اني متقلقه من راجلي ما يقوش قاعد يعاوني في الدار على التربيه نتاع الصغار ولا اني كزوج متقلق من زوجتي عندها برشا تحب تصرف برشا وكذا دونك هذيا ما نخليهوش اني في قلبي وتتعدى عام وعامين وثلاثه ومن بعد وقت اللي اني باش نحكي فيه وقت نولي اني اللي غلط على خاطر انت هو تعود وقتها تولي انت المسؤوله على المده الزمنيه هذه اللي طويله وقتها انت وقت اللي تجي وشنو يصير هو كي تصير تراكمات للشريك وسيبون نقولوا وصلت به الحد انه ما عادش نجم يتحمل ما عادش وقتها يحكي في المشكل تعرف وقتها شنو يصير تصير المشكله على كاس ماء محطوط مش في بلاصته وقت اللي هي الاشكال مش كاس الماء الاشكال التراكمات
1: اللي تعدات يتسبب عليه
2: يعطيك الصحه والمشاكل اللي هذيك سكتنا عليها الحاجه الاخرى اللي احنا نعبروا على احتياجاتنا بوضوح اني عندي مستحقات اني عندي حقوقي نطالب بحقوقي ما نسكتش على حقوقي ونطالبها معناها نطالبها سامحني معناها بصوره واضحه ما فماش فما 1 بلس 1 تيغال 2 ما فماش معناها ما وراء السطور وما فماش نحكيو ديريكتومون اذا كان اني نحس راجلي ماهوش لاهي بيا ما نقولوش انت ماكش لاهي بيا وانت مهملني ولا لا نقول له اني حاجتي بنصف ساعه كل يوم نحب ناخو من وقتك انت نصف ساعه ذوك نتاعي اني باش نقعد نحكي فيهم هذه حاجه مهمه برشا حاجه اخرى نقدروا مجهودات بعضنا لانه تقدير الكلمه الطيبه وتقدير المجهود راه يقوي العلاقه بين الازواج اذا كان اليوم لقيت دخلت ابسط حاجه شفت معناها راجلك هز ما عرفش حتى حد من الاولاد رماد باش في القاعه ولا لعبه اللي هي هزها وحطها هو في بلاصتها بالعكس انت تقول له يعطيك الصحه واللي انت تعاون فيها ابسط حاجه شفت انت كل حاجه لبسيتها هذيك كيما اولادنا راهو نفس الاستراتيجي كيما اولادنا اذا كان تشوف ولدك عمل حاجه باهيه وتشكره عليها هو باش يفرح باش يقول فريمون شوف كيفاش تقدر في مجهودي حاجه بسيطه سوى زوج والا زوجه اذا كان انت تشوف في روحك انت قاعد تخدم والا في الدار ماكش لاهي وتعمل في اي حاجه وتشوفي مرتك عندها برشا ضغط وهي قاعده تقوم بالدار وتربيه الاولاد والخدمه والكل انت كي تجي تقدر المجهود نتاعها مادام ما تنجمش تعاونها انت في الدار هو لازم تعاونها اما انت كي تشوفها تعبه وتجي تقول لها راهي حاجه بسيطه راهي المراه حاجتها بكلمه حلوه. انت كي على كتفها هيك وكلمست اليد هذيك مهمه برشا راهي في الحياه الزوجيه ومهمه برشا عند المراه، راهو كل لمسه هذيك وكل كلمه طيبه
1: هو كانوا نوع من التقدير
2: والله العظيم تنسى التعب نتاع نهار كامل وتتشحن باش تنجم تكمل. مهم برشا انك ما تقارنش شريكك باي حد اخر، لا تقول له شوف رجل اختي، ولا انت تقول لها شوف مرت خويا ولا مرت صاحبي كيفاش قاعده تتعامل ومخليته على راحته وانت عملت لي ضغط. ما تقارنش، اطلب شنو اللي انت تحبه من الشريك بدون مقارنه. حاجه اخرى ومهمه برشا برشا، نخليه مساحه للاعتذار ومساحه، خليه القدر، خليه. احنا عندنا مثل شعبي يقول لك معناها خلي بلاصتك نظيفه. معناها انت كي يصير مشكل بينك انت وزوجك حاول، ولازم ما تطيحش القدر، لازم ما تتعديش للاهانه وللعنف اللفظي،
1: خلي مكان للصلح
2: وللود، باش لانه كل كلمه تجرح يتنسى كل شيء. اما الكلمه اللي تجرح راهي تقعد ما تتنساش وتقعد في كل مشكل، عاود يتذكر الزوج ولا الزوجه الكلمه الجارحه. دونك احنا راهو الازواج ما يحتاجوش، احنا ما نحتاجوش باش نغيروا ازواجنا. ربي رساله مهمه على الاخر، راك انت اذا كان تزوجت ما يكونش في ذهنك انك انت باش تغيره، خاطر هو ما يتغيرش، هذيك شخصيته، انما باش نغيروا الاسلوب اللي نعيشوا به مع بعضنا، وانما باش نطوروا من شخصيتنا ونطوروا من الاستراتيجي اللي نعيشوا بها في حياتنا الزوجيه، لانه الزواج هو مشروع. انت بيدك انك تنجح.
1: تري بيان،
2: وان شاء الله يا ربي يوفق بين الازواج والعائلات التونسيه
1: ان شاء الله. مدام سميره قالت لكم حلو الحب، انا نقول حلو التفاهم، لا كوميونيكاسيون، انكم تقدموا، انكم تغزوا المستقبل، هذا وائل كافوري بيان سور.
2: الحب يتبنى على التفاهم وعلى العشره الطيبه
1: بيان سور. احنا مازلنا واصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعه. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: في العادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 4.7 مليار دينار إلى حدود تاريخ 10 جويلية الحالي. وأعوان الغابات والحماية المدنية يواصلون مجهوداتهم للسيطرة على حرائق جدت في مناطق في معتمدية عندرهم. في تفاصيل الأخبار، يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة مجهوداتهم للسيطرة على حريقين اندلعا في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد بمناطق سرى رابح ودار فاطمة بمعتمدية عين دراهم، بالإضافة إلى حريق ثالث اندلع فجر هذا اليوم الاثنين في نفس المحيط بمحيط بمنطقة الصفصاف، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والتنظيم النجدة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. الحريقان اندلعا في وقت متقارب بين منطقتين متناظرتين يشقهما واد تصب مياهه في سد واد الكبير، والحريق الثالث اندلع فجر هذا اليوم بمنطقة الصفصاف في محيط الحريقين الأولين. المصادر أضافت أن أعوان الحماية المدنية والغابات وعدد من المتطوعين يحاصرون منذ ليلة البارحة النيران ويضعون بمتابعة من قبل ممثلي السلطة المحلية والجهوية حواجز استباقية للتوقي منها خاصة في محيط المنازل القريبة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء هذا اليوم الاثنين 20 جويلية خلال الفترة المتراوحة بين 10 صباحا والخامسة مساء على فترات متقطعة بعديد المناطق والجهات في البلاد. وتجدون القائمة المشمولة بالقطع قطع الكهرباء مفصلة على موقعنا جوهرفام.net. إلى ذلك يتسبب القطع الدوري للكهرباء وأيضا القطع الدوري للماء الصالح للشرب في خسائر مادية وأخرى صحية واجتماعية أيضا لعديد المواطنين والمستهلكين في ظل الارتفاع المتواصل هذه الأيام لدرجات الحرارة في عموم البلاد، بالإضافة إلى ما يسببه ذلك من حالة احتقان وغضب، وفق ما رصدت شيراز تزركي في الروبورتاج التالي.
3: فريجيدير عدملي ما يمشيش، والماء على طول قاص، والضو يقص علينا. بارح مروحه من المعرض قص علينا الضو زاد.
4: الماء كيفاش تعمل معنا
3: الماء؟ والله العظيم نمشي للسنتاج، عندنا سنتاج على تروتنا من الماء.
5: الإلكترونيك الكل تهلك، تضرب الكل، والمواطن تاو ما عندوش باش يصلح، معناها نقعدوا في السخانة وما فماش حد شيء، معناها حتى كونفور آخر، وهذيك هي حياتنا. ما كل شيء، الماشينة لافي، الفريجيدير، التلفزة، الكليماتيزور، كل شيء جاي في راس الشعب.
6: خدي بالله راهو الماء قاعد يقص علينا الصباح والليل يا رسول الله، قاعدين نخلصوا في الماء والضوء ونحنا مانيش قاعدين نستمتعوا بيه. بنيت وين الماء والضوء؟ وين هو يقصوا علينا بالله؟ ثم مرضى مات على قصار الاكسجين، هذا يقصوا في الاكسجين، يقصوا في الضوء. فما عائلات، فما عندهم شكون توفى، قصوا الضوء عندي شكون توفى. انا قول لهم حرام عليك الصيانه، ما تفكروهاش في الشتاء كي تبدو قاعدين، تتفكروها تو في الصيف وقت تبدا الحرقه، وقت اللي لازمنا نعملوا كل شيء، وقت لازمنا ننهضوا بتون نبركوها نحنا.
7: ضرينا الحقيقة، صغيرات يمشوا البحر ليدوش يرقدوا بملحهم، رغم اللي إني عندي ستيرنا وخاسر عليها الملايين، ما عادش لقي الوقت باش تعبي الماء على طول في الليل، وقتاش باش تعبي هي الماء؟ هذايا الماء رانا شميته، الضوء أختي إني إكزامبل برك، معني خلينا من العائلة، إني راني نرقد بالأكسجين، وأنت كمل وحدك، فهمت؟ أنت كمل وحدك. وكاو يعني في الليل كل عادي ندور في الدار، قد ما عنديش ضوء باش نتنفس، فهمت؟ لا
4: انا صاحب مقهى نورمالمون يقولوا لنا وقتاش باش نقصوا الضوء باش نعرفوا كيفاش نخدموا على رواحنا. جيست نخطط في الماكينه وبالضوء يقص يعني ما نلقاش لا نخدم لا اكسبريس لا كابوسان لا كافي كريم لا حتى شيء. جيست قاعدين نبيعوا في القهوه فيلتر قهوه والله لحد الان اختي الماكينه لا الحق يعني ما ضرب يعني جيست هو يقص الضوء ديريكت نمشي نطيح دي جونكتورات كي راه رجع نمشي نرجع دي جونكتورات. السلعه يعني ديما سخونه في الفريجو الناس حتى تجيش تاخذ غازوز تاخذ ماء ديما السلعه سخونه يقولوا لنا السلعه سخونه. وصلنا نمشيو نلوجوا على الكلاصون وحتى الكلاصون ماهوش موجود
8: والله العظيم ما قيناش باش نخدموا ما بالحق ما قيناش باش نخدموا لا ماء ولا ضوء. تبدا تخدم يقص الماء حل الماء يقص الضوء تعبنا برشا والله تعبنا. قال لنا للفريق وفهمنا لها فيها فهمتنا لها طرامة حوت الحوت الكل وحنا مش حوت الكل خالص للطيش ناس خاسر المزمر خاسر زوز ملاي لا لا لا فما ثلج احنا توا فهمتنا ولا نخدموا بالذل ثلج ما فماش الفريق والضوء ما يطيح عليها فهمتنا ولا الحوت يعدم اللوحو لا السوايع ما احنا توا نرخصوا نبيعوا ماناش انا نرخصوا نبيعوا باش نبيعوا باش ما نبيتوش خاطر ما فما ثلج.
2: في شأننا آخر بلغت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود تاريخ 10 من جويلية الحالي 4745.2 مليون دينار مقابل 4515.1 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة ناهزت 230.1 مليون دينار. وتعكس هذه المؤشرات أهمية تحويلات حوالي 2 مليوني تونسي يقيمون بالخارج في دعم التوازنات المالية الخارجية للبلاد. ووفقا أيضا للقراءة التحليلية لهذه المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي فقد سجلت هذه التدفقات النقدية التراكمية ارتفاعا بقيمة 230.1 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وتكتسي هذه الأرقام المتقدمة أهمية استراتيجية بالغة بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على هيكل الاقتصاد الوطني وتتجلى أبرز هذه التأثيرات في دعم احتياطي العملة الأجنبية. دوليا قال نائب قائد القوات البرية في الحرس الثورية الإيرانية اليوم إن قواتهم ستقضي على أي توغل بري أمريكي في أراضيهم فور وقوعه. وسبق أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في الكويت وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. أفاد مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية بأن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني سيزور العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء هذا اليوم في ظل التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران منذ 10 أيام. وأضاف المصدر أن الوزير الإيراني سيحمل رسالة من الرئيس الإيراني تتعلق بالأوضاع الراهنة إلى قادة باكستان التي ما زالت تؤدي دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران في ظل انهيار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في جوان الماضي. في أبرز أخبار الشأن الفلسطيني وخلال الأيام الأخيرة ارتفعت وتيرة الغارات والاغتيالات الإسرائيلية على نحو أعاد إلى الأذهان مشاهد الحرب المفتوحة مع قصف جوي ومدفعي شبه يومي يخلف العديد من الشهداء. وكانت إحدى أعنف هذه الموجات حين استهدفت غارة شقة سكنية شمال غرب مدينة غزة فاستشهدت على إثرها عائلة مكونة من 5 أفراد ولم ينجو منها سوى طفل واحد لم يكن داخل المنزل لدى وقوع هذا الهجوم وفق ما أكده المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصر. نهاية النشرة شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: Energy. Tom Malcolm, Info Sport. Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: مرحبا بكم في فقرة انفو سبور بشكون خاصة بالمونديال وخاصة بتتويج المنتخب الاسباني بلقب كاس العالم. هو اللقب الثاني في تاريخ اسبانيا بعد كاس العالم 2010، كان تذكروا بجنوب افريقيا. اسبانيا البارح تتوج باللقب الثاني في ملعب نيو جيرسي في مدينة نيويورك الامريكية. واكثر من ذلك، المنتخب الاسباني البارح يفرض هيمنة مطلقة على كل الجوائز الفردية. تقريبا افضل لاعب شاب باو كوبارسي لاعب برشلونة بعمر 19 سنة، أفضل حارس مرمى في المونديال أوناي سيمون حارس أتلتيكو بلباو والمنتخب الإسباني، وأفضل لاعب في المونديال عادة لقائد الفريق قائد فريق منتخب إسبانيا لاعب الوسط الممتاز والمتألق رودري ولاعب المان سيتي. على مستوى العائدات المالية، فإن المنتخب الإسباني البارح جنى رقم كبير قدر ب 51 مليون دولار كلقب أو كتتويج لهذا الفريق. المركز الثاني تبع المنتخب الأرجنتيني تحصل على مبلغ قيمته 34 مليون دولار، والمنتخب الإنجليزي المتحصل على المركز الثالث تحصل على 30 مليون دولار. المباراة طبعا في نهايتها شهدت أحداث غير رياضية، احتكاكات وتشنج وعمليات دفع وتبادل عنف بين بعض لاعبي الأرجنتين ولاعبي المنتخب الإسباني. وكان بطل اللقطات السلبية هذية لياندرو باراديز اللي اعتدى وقام بالاعتداء على زوز ملاعبين المنتخب الإسباني اللي هما إيريك غارسيا وبابلو غافي. ومنتخب أو مباشرة حكم اللقاء اللي كانت فتن ولا تقريبا حكم من رابعة هو اللي أشار له، وجه بطاقة حمراء للاعب الأرجنتين لياندرو باراديز. دونك هي البطاقة الحمراء الثانية للمنتخب الإسباني البارح طبعا بعد إنزو فرنانديز اللي كانت المنتخب الأرجنتيني، هي البطاقة الحمراء الثانية بعد ما كانت البطاقة الحمراء الأولى لإنزو فرنانديز اللي كانت أثناء اللعب. ولكن لياندرو باراديز تحصل على البطاقة الحمراء بعد الاعتداءات متاعه، رغم أن العديد من لاعبي المنتخب الإسباني كانوا توجهوا لقائد منتخب الأرجنتين ليو ميسي ووجهوا له التحية تقديرا لهذا اللاعب. أكثر من ذلك، الحقيقة لاعبي المنتخب الأرجنتيني ما كانتش عندهم روح رياضية وتصرفاتهم كانت مخيبة للأمال ومخالفة للبروتوكولات المتعودين عليها في مثل مناسبات هذه، باعتبار أنه أثناء تتويج المنتخب الإسباني كل لاعبي الأرجنتين أداروا الأظهرة متاعهم وبعدوا على منصة التتويج، وهي الصورة قدامنا. بالرغم اللي أثناء صعود منتخب الأرجنتين مش يتحصل على ميداليات المركز الثاني، لاعبي منتخب إسبانيا كان عاملوا لهم الممر الشرفي وقاموا بتحيتهم، لكن ردة فعل المنتخب الأرجنتيني الحقيقة كانت مخيبة للأمال. طبعا هم نعطيكم بعض التفاصيل متاع الاعتداءات، طبعا إضافة للأفعال اللي قام بها لياندرو باراديز واللي تحصل على ورقة حمراء. زاد مولينا قام بالاعتداء على قائد منتخب إسبانيا رودري، واحد من ستاف متاع الأرجنتين ضرب زاد لاعب آخر من إسبانيا داني أولمو، وحتى لاعب أرجنتيني باستثناء المدرب سكالوني ما جاء للندوة الصحفية أو للمكان المخصص للحوارات. تصرفات أثارت غضب الصحافة العالمية، بالرغم من المنتخب الأرجنتيني الحقيقة ما قدمش مباراة كبيرة، وإسبانيا كانت تستحق الفوز باللقب عن جدارة وقدمت أداء ممتاز جداً. نقعد في المنتخبات، ولكن ننهيو أخبارنا بمنتخب الأردن اللي يختار أن يواصل مع الإدارة الفنية ومع المدربين المغاربة. والمرة هذه بعد جمال السلامي كان تذكروا اللي كان أشرف على المنتخب الأردني، الاتحاد الأردني قام بتعيين والاتفاق مع بدو زكي المدرب المغربي اللي بيش يشرف ويولي هو المدرب الجديد للأردن. طبعا الهدف هو التحضير لنهائيات كأس آسيا اللي بيش تدور في السعودية سنة 2027. موعدكم الرياضي جاي باش يكون في جولة سبور ماضي ساعتين. تحياتي، إلى اللقاء.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور. Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: déplacement pied dans l'eau, ma Ribalossi. Pied dans l'eau. À la Jouer FM. Bouge, bouge.

0: تسمعوا يدعونوا بنة الصيفية مع هبة لوسي.
1: رجعنا لكم ساعتنا الثالثة من بيي دون لو. تحية لكم، كنتوا في المتابعة أكيد. كي نقولوا صيفية نقولوا عطلة، ذاك علاش السؤال، هل العطلة لازمة في الصيف أي وإلا لا، ولا نعتبروها عادي؟ معناها كيما نقولوا شتاء كيما نقولوا صيف، العطلة اليوم عندها وقع هكا على نفسيتنا نورمالمون؟ السؤال هذايا خليني نوجهه نرجوسة، وحنا صباح حكينا فيه السؤال هذايا وجاوبنا الكل. قلت لها سافا بعد العطلة، قالت لي إي سافا الحمد لله. وباهي واحد هكا يعمل لك الكوبور هذيك باش يشوف شنو الحاجات اللي لازم يصلحهم، يفهم أموره، يبعد شوية على ستريس، يحاول أنه يبعد من الضغط. دونك العطلة حسب رأينا مهمة الحقيقة في الصيف، وخلينا نشوفوا رأي متابعينا بيانسور من خلال روبورتاج باش نسمعوا الإجابات فيه. فيما يخص العطلة الصيفية، مهمة وإلا عادي نجم نأجلوها ونأخذوها في أي فترة أخرى؟ هيت نسمعوا مع بعضنا.
2: اي هو بالنسبة للعطلة معناها هي حاجة لازمة، والقانون معناها اعطاء الحق متاع كل معناها شخص يشتغل ويخدم انه عنده الحق باش ياخذ العطلة متاعه، لكن انا الرالي مش باللزمة العطلة هذه تكون في الصيف. معناها
3: بالنسبة لي أنا العطلة الصيفية هي حاجة ضرورية، لازم كل موظف وكل إنسان يشتغل كيف يجي الصيف يلزم يرتاح، هو عام كامل يخدم وتعب، دونك ضروري باش يرتاح خطر حقنا معناها باش في الراحة هذيك. وأنا نفضل باش ناخذها في أول الصيف باش نقعد مع صغاري ونفرهدهم ونخرجهم ونكونوا عائلة كاملة مجتمعين، وناخذوا العطلة هذيك مع بعضنا نستغلوها ونتفرهدوا فيها.
4: بيان سور الكونجي لازم خاطر نعدي وعام كامل نخدم ونعطي وفي مجهود ونعمله يلزم، اما ما هكا واحد دي طونت يتفرهد يفرهد صغاره باش يشارجي لي باتري لاني بروشين. اما مالوغوزمون فما خدم ما عندهمش الحق في كونجي. باغ اكزومبل انا في المجال الاعلامي عندنا طوى بيريود صعيبه، معناها يلزمنا نغطيو مهرجانات وكل شيء. حاولت طلبت من عارفي باش يعطيني كونجي ما يرفض، اقنعته عطيت حجاج باش نقول له ما تقنعش، قدمتها انه يلزمني نرتاح، يلزمني فرهد صغاري، يلزمني نشوف عائلتي.
5: اي نحاول نقسمه، معناها واحد ياخذ جمعه ويرجع لاخر بعده كل مره واحد، فهمتني؟ جماعه اول الصيف، جماعه في الوسط، جماعه كل واحد وكيفاش الظرف اللي يساعده، ويبدا متفاهمين وان بلوس الخدمه قاعده تمشي وما تقفش.
6: ما نجمش تاجلها بالضبط، هي تحكم فيك الخدمه.

0: واحنا عام كامل ناخد مويه زمله نفرده شويه في السيف.
1: اللي لازم تقدمه في اي قطاع انت تنتمي له. يلا ثم عبروا على

0: اسمعوا يدعونوا فيلة الصيفية مع هبة لوسي.
1: نص نهار 41 دقيقة على موجاتنا، مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة. خلينا نذكركم انه الليلة السهرية مع جوهرة فام، جوهرة تغني مع الببليك اللي باش يكون حاضر، واكيد نعرف برشا من الببليك باش يكون حافظ غنياتهم. نحكيو على نجوم تونس اللي باش يأثوا ويحتفلوا بعيد ميلاد جوهرة فام 21. كل عام وفريق جوهرة فام حيب ألف ألف خير، كيف كيف زاد الإدارة العامة لجوهرة فام. دونك 21 سنة من العطاء، جوهرة فام بعد جوهرة فام تي في بعد جوهرة موبيل، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن بكم أنتم، بتشجيعكم بحبكم بكلامكم الحلو بنقدكم زاد البناء اللي خلينا نقدمه ونطوره. بيان سور فما حتى حد ما يحبش أنه يطور، دونك ديما في تفاعل معكم ومع إذاعتكم إذاعة الجوهرة أفهم. اليوم انتم اللي باش تغنيوا مع النجوم، انتم اللي باش تدندنوا مع تروب دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. سهرة جوهرة تغني اليوم باش يكون حاضر، دونك حاضرين زادا نجوم نور شيبة، غازي العيادي، نادية خالص ونوردو باش يكونوا حاضرين معاكم في شراكة مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة في إطار مهرجان سوسة الدولي. دونك باش نحكيوا على سهرة باش تكون فيها برشا مفاجآت، وانا هاني باش نستدعى وليد بسبيس باش يحكي لنا اكثر على الاجواء الاحتفاليه والاحتفائيه بعيد ميلاد جوهرة فام 21. دونك اكيد فما فقرات خاصه وتفاصيل نتمنى هكا تعرفوها من توا، خاطر نحب انا راني التفاصيل ونحب الكواليس ونحب نعرف شنو يستنى في الببليك اللي باش يكون حاضر اليوم كما قلنا في المسرح، وباش يمشي يدندن مع تروب دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. دونك اللي مازال ما قاصش التيكي نقول لكم انه لي تيكي موجودين في مسرح سيدي الظاهر، دونك تمشيو مع هكا بردو القايلة بيان سور، ومشيو خذوا لي تيكي نتاعكم سور بلاس وتمتعوا مع الكادر لاغريابل بموزيكا اكيد فيكم برشا اللي حافظ ريبرتوار نتاع نور شيبة نتاع غازي العيادي نتاع نادية خالص والنوردو. دونك خليكم معنا التفاصيل ان شاء الله، تفاصيل عيد ميلاد جوهرة 21 تتعرفوا عليه بعد شوية، ما خليكم تتعرفوا زيدا على البرومو، تتعرفوا على المفاجآت إن شاء الله باش تكون، وتكونوا معنا كما قلنا تحتفلوا معنا بعيد ميلاد الجوهرة FM وجوهرة FM TV 21.
0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. S-Mode, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulam, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, El Frir.

0: فاسبوك نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تهب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوخ.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية مع هبة روسي.
1: فيما يتبقى من عمر البيدون لو خلينا نمشي ولي سهرة مرتقبة اليوم إن شاء الله في مسرح سيدي الظاهر أكيد لأحبة وجمهور المسرح الساعة تدابور ولمحبي جوهرة فيم. اليوم جوهرة فيم الجوهرة فيم وجوهرة فيم تي في تحتفل بعيد ميلادها 21 دونك جدد مرة أخرى تحية لكل العاملين في جوهرة فيم على رأسهم علي بالحاج يوسف سي محمود سعيدين ووليد بسباس اللي يكون حاضر وحدنا وبيان سور الزملاء الكل المراسلين الكل وين ما كانوا في تونس الكل تقنيين عملة سلوى لي شوفور نتاعنا دونك تحيه لهم اللي بهم هما راهو الخدمه تكون في الويد خاطر كل واحد عنده التاش نتاعو وكل واحد يكمل الاخر. دونك وليد اهلا وسهلا مرحبا.
2: كل عام وانت حي بخير.
1: كل عام وانت حي بخير.
2: يعيشك. شنو احوالك لاباس؟
1: والله الف حمد والف شكر. دونك سهره ولا اروع
2: ان شاء الله يا ربي. سهريه اليوم كما عودناكم من عام لعام كل عام نحاولوا باش نحتفلوا بطريقتنا بعيد ميلاد جوهره فهم السنه باش تكون صاريه نهار 20 عملنا نهار 24 اليوم نهار 20 في مسرح سيدي ظاهر في اطار مهرجان سوسه الدولي وصارت سناب يكون عندها طابع خاص على خاطر تشترك معنا في تنظيمها نقابه المهن الموسيقيه والمهن المجاوره اللي باش تكون حاضره. علاش يقول قايل؟ على خاطر عم ناول في صارت 24 جويليا وقع توقيع اتفاقيه شراكه ما بين جوهره اف ام ونقابه المهن الموسيقيه والمهن المجاوره كان سيغسين قدام الجمهور اون ديريكت على جوهره اف ام وجوهره تي في في اطار دعم جوهره اف ام ومسؤوليتها خلينا نقول تجاه الانتاج الفني والثقافي التونسي. دونك عم ناول توقعت الاتفاقيه وكان فما ديما مشاورات على امتداد العام عن النقابه لدعم ومزيد دعم الاغنيه التونسيه خاصه بعد اصدار قانون الفنان. فاليوم قلنا علاش ليه جوهره اف ام مع النقابه باش يحتفلوا مع بعضهم بعيد ميلاد جوهره كداعم رسمي من ظفرين هي وان شاء الله كل وبقيه وسائل الاعلام للثقافه التونسيه والاغنيه والموسيقى التونسيه. دونك صارت الليله باش تكون 10 نتاع الليل في مسرح سيدي الظاهر في اطار مهرجان سوسه الدولي. صار باش يكون حاضر فيها اربع فنانين باش يتم تكريمهم كما كنت نسمع فيك ديجا اعلنت عليهم اللي هما الفنان نور شيبه، الفنان ناديه خالص، الفنان غازي العيادي والفنان نوردو. وباش يكون زاد عندنا مفاجآت أخرى في صارت ليلة لن يتم الإعلان عنها
1: ولكن حتى شوية
2: لا لا لا حتى شوية مفاجآت أخرى باش نكتشفوها في السهرة فيها جانب شوية هكا العرض وفيها جانب الموسيقي مانيش نقول شنو ولكن كونوا حاضرين ماكم تشدموا صارت ليلة بالحق باش تكون فيها برشا مفاجآت وأجواء مزيانة برشا. الكونسيبت
1: احنا نحكيو قبيلة كي نقولوا جوهرة تغني أو خلينا نقولوا كونسيبت أنه الجمهور يغني نعرفوا أنه يكون فما فرقة موسيقية مايسترو كيما سفيان الخشين اللي باش يكون هو اليوم معناها قائد الفرقة نتاع تروب دندنة. دونك الفنانين ما شاء الله والنجوم اللي باش نشوفوهم سيغ سين كيف باش تصير السينكرونيزاسيون خلينا نفهموا كانها نسخه جديده نتاع الكونسيبت هذا انه الجمهور يغني.
2: احنا باش ما تكونش خاطر نعرفوا برشا عنا الجمهور يغني وانت تغني واحنا نغنيو معناها الكونسيبت هذا موجود وانتشر وناجح
1: صحيح.
2: في تونس وحتى لبرا في مصر زاد نجاح برشا في المغرب نجاح برشا في الجزائر جربوه. دونك الكونسيبت باهي خاطر العباد تحب هكا السود دي فول وتخرج شويه وتغني الكلاسيك هاو ملحم بركات هاو نجاة الصغيرة هاو ام كلثوم هاو صليحه هاو نعمه معناها الكونسيبت في حد ذاته وحده يخدم ويمشي ونجح. احنا اللي حابين نعملوه بالنسبه للجوهره اذا كان قلنا جوهره تغني اوكي احنا بطبيعتنا رجول دونك راديو في الموسيقى دونك جوهره هي تغني ساعة دون لابسولو وعملنا تجربتين قبل لعرض جوهره تغني كانت التجربه الاولى في مسرح المسرح البادي بسوسه والتجربه الثانيه كانت في قاعه البيراميد زاده في سوسه. المره الاولانيه وجانا دعوه كان حاضر معنا الفنان محمد الجبالي وفي المره الثانيه كانت حاضر معنا اسماء بن احمد وسفيان الزايدي. شنو علاش تصير الدعوات للفنانين؟ على خاطر ابار الاغاني اللي نعرفوها والجمهور باش يغنيها زاد كيف كيف الجمهور باش يغني مثلا كي طلع محمد الجبالي باش يغني الجمهور في باله انه فما اغنيات مع محمد الجبالي يقرا فيها على الاكران ولكن زاد محمد الجبالي كان موجود فالجمهور يغني لمحمد الجبالي، الجمهور يغني لاسماء بن احمد، الجمهور يغني لسفيان الزايدي، اليوم الجمهور سيغني لغازي العيادي لنور شيبه لنوردو لناديه خالص. دونك شكون فما البارتي نتاع الاغاني العاديه اللي نعرفوها باش الجمهور يغني ويتفرد كما تعود ولكن فما اغاني زاد باش نلقاوها محبوبه وتحفظت والجمهور يعرفها باش يغنيها ولكن باش يغنيها مع الفنان نتاعها مع صاحب العمل باش يكون موجود هو باش يغني والجمهور باش يغني وكأنه الجمهور يقوم بدور المجموعه الصوتيه في العاده. ديما في الحفله تلقى المجموعه الصوتيه فيها زوج ثلاثه اربعه من الناس، لا اليوم المجموعه الصوتيه باش يكون فيها 1700 شخص حاضرين في مسرح سيدي الظاهر باش يغنيوا 1700 مكان.
1: ان شاء الله كلهم يغنيوا،
2: ان شاء الله كلهم يغنيوا مع فرقه الدندنه ومع الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين باش يستمتعوا هما بيدهم. انا مش كان الجمهور باش يستمتع ولكن الفنان باش يستمتع كي يشوف الجمهور نتاعو اللي حافظ له اغنياته يغني معاه وكيفاش ينجم يقدم الاعمال في نفس الوقت سور سين. مع العلم كانوا الحفله ان شاء الله تبدا في العشرة نتاع الليل، ما بين 10 ونص الليل ولا نص الليل وربع. كما قلنا في وسط برشا مفاجآت وبرشا محطات ان شاء الله تنال الاعجاب المستمعين والمشاهدين
1: ان شاء الله. واكيد باش يكون على جوهر اف ام تي في، دونك نجموا يتبعوا على جوهر اف ام تي في،
2: على جوهر اف ام تي في وعلى جوهر اف ام. الحفله ستنقل مباشره على الاذاعه بالنسبه للناس اللي تسمع فينا في الاذاعه، وعلى التلفزه الناس اللي تتفرج فينا في التلفزه، على الفيسبوك كيف كيف، واعتقد زاده كيف كيف باش يكون فما ستريمينغ على اليوتيوب، مانيش متاكد ولكن ممكن يصير زاده كيف كيف يكون موجود. حتى انه الناس حتى اللي يسمعوا فينا في الخارج ولا في اماكن بعيده ويحبوا يشاركوا جوهره الحفله نتاعها ومهرجان سوسه، ينجموا زاده يتابعوها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التلفزه وعلى الراديو.
1: تري بيان، لي تيكي خلينا نذكروهم
2: موجودين في نقاط البيع الكل نتاع المهرجان، ونحن ديما نقولوا حتى في السبوت موجودين في مسرح سيدي الظاهر. دونك اذا كان تحبوا تهبطوا تاخذوا تيكيت من مسرح سيدي الظاهر موجودين اونلاين في بلاتفورم زاده موجوده، يدخلوا على الباج نتاع المهرجان يلقاو نقاط البيع الكل موجوده في اكثر من مكان. ولكن ديما النقطه الاساس هي شبابيك المسرح البلدي بسيدي، المسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر.
1: ان شاء الله بشكون سهره ناجحه بقدره ربي. انا والله عندي افتتاح مهرجان منستير، نعمل الافتتاح ونجيكم ونخلص
2: اوكي باش تو
1: ادمي لهدي كيف نهدف لهم على جمهور منستير بالافتتاح.
2: مش مشكل اعمل الكلمه الاولانيه باش تقعد الخادم نقول له
1: ولا
2: سي معاذ نعمل الديبي ويجي بعدها سي معاذ ناخذ بعدنا كمل الحفله في سوسه
1: بيان سير نكمل في ساعه الدخله نتاعي ونجي في ساعه الجار بيان سير باش نحتفل مع الفريق الكل. ان شاء الله كل عام واحنا حيين بالف الف خير، وان شاء الله ديما متالقه جوهره فام.
2: ان شاء الله
1: السرح الاعلامي هذيا اللي انا افتخر بالانتماء ليه بيان سور، لانه يقدم فيه معناها ماده اعلاميه تكون محايده من غير ما نقعد
2: ونحكي. تحكي شويه على الهستوريك كي بدنا 2005
1: سوا معناها ما شاء الله معناها برشا حاجات تعملت. دونك نحكيو على جوهره تي في، نحكيو على جوهره موبيل،
2: نحكيو على جوهره فين، نحكيو على معناها الحاجات اللي هكا نذكرهم خاطر مانيش معناها الحاجات اللي نذكرهم. جوهره كانت هي اول اذاعه اطلقت الموقع نتاعها في اقل من عام، الاذاعات الخاصه اللي حلت اون 2005 بنسختها الفرنسيه، وبعد في اقل من عام زاد كيف كيف العام اللي بعده بعد فتره انطلاق النسخه العربيه. جوهره هي اول اذاعه خاصة في البلاد عملت 24 ساعة، اللي كانت قبل سكر نص الليل. دونك جوهرة كانت الأولى اللي انطلقت في البث على امتداد 24 ساعة، هي أول إذاعة عملت خدمة الـ RDS اللي يطلع في الراديو نتاع الكهرباء اسم جوهرة. كنا أول إذاعة في تونس تلانسي الخدمة هذه. احنا زلنا كيف كيف أول إذاعة بثت بدات على DAB بلوس اللي هو الاف ام ديجيتال اللي موجود في بعض السيارات في بعض لي بوست، ولكن مش ياسر دارج ان شاء الله في الفترة الجاية واللي دارج. جوهرة هي زاد كيف كيف المحطة الوحيدة اللي عندها أكاديمي جورة أكاديمي لتكوين إن شاء الله عالمي للمستقبل. جورة تي في زي كيف كيف اللي وقع بعثها في 2020 اللي تبث على الشبكة الأرضية TNT وعلى العرب سات وعلى النايل سات. جورة موبيل زي كيف كيف انطلقت في 21 توا في مرحلة انتقالية إن شاء الله بيانتو باش نعلنوا لكم إن شاء الله سيتو فابيان على مرحلة جديدة فيها ربي سهل فيها. وفما إن شاء الله محطات أخرى إن شاء الله ربي كتبنا الخير كما
1: ان شاء الله امين. ان شاء الله ربي كتبنا الخير وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. بكم انتم بدعمكم وحبكم اليوم 1700 المقعد لازم يكون اليوم ريزيرفي لمحبي جوهره فيم وجوهره فيم تي في باش تلقاو زملاء الكل. تحيه للي غادرونا بيان سور، تحيه
2: بالحق حبيت نسلم عليهم خاطر جوهره راهو من 2005 كان ساعات نمدوا الليستات نشوف

0: ولا تلفزية أخرى في تونس ولا في الخارج، هم شكون اللي مشى إن شاء الله لعالم أفضل الله يرحمهم وينعمهم. معناها فرصة باش نتذكروا كل واحد دخل الجوهرة، كل واحد اتكلم في ميكرو جوهرة، كل واحد شارك مع جوهرة، كل الزملاء من إعلاميين من منشطين من صحفيين من تقنيين من موظفين إداريين عملاء وغيره. دونك الكل نتوجه لهم بتحية في عيد ميلاد 21 هبة
1: إن شاء الله. شكرا لك وليد، يعطيك الصحة، نشوفوك إن شاء الله سيغ سين
0: إن شاء الله.
1: دونك مع الجمهور مع النجوم اللي يكونوا حاضرين، تشوش لي تيكي نتاعكم العشرة نتاع ليلة سهرية قبل بساعة تبداو هكا
0: يتحلوا بين تقريبا مع التسعة.
1: دونك إن شاء الله سهرة تكون ناجحة كيما عودتكم جوهرة فيم وتقدم لكم فيها لي سوربريز. يلا خلينا نسلم على ليكيب الكل. دونك سوما صغير في الإخراج، يعطيك الصحة كل عام وانتي حي بخير. نرجوس نرجت قلالة جاية من الكونجي فرشكة، دونك نورمالمون من الستة تبدا
0: سوما من 2005 زاد نرجس سوما من 2005
1: قدماء جوهرة فيم
0: قدماء 21 سنة اليوم
1: ما شاء الله. أنا بتضحك كلها بتسعة سنين
0: تسعة سنين إن شاء الله قبل 20 سنة
1: إن شاء الله يا ربي
0: إن شاء الله في الخير.
1: تسعة سنين إن شاء الله من عمري الجميل عمري الحلو ونسلموا على
0: كل من عمري، قل من أحلى سنين عمري
1: وبيان سور أنا عندي رأوم القلقان كما جيتش الميكرو هذايا فيه حب وفيه شغف، وكما جيتش المؤسسة هذايا ما نحبهاش يمكن راني خاطر عملت تجارب في إذاعات أخرى
0: هي راك عملت شونجمون دو كارير ولا دو
1: لأنه بالحق معناها تلقى اللي تحب عليه. دونك إن شاء الله إن شاء الله من الميكرو هذايا ديما نقدموا لكم كان الإضافة ونقدموا لكم كان الحاجة الباهية ونكونوا على قد المسؤولية. وشكرا مرة أخرى لكل من آمن بينا. هي بنوصيف معكم مقدم ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم، ونقول لكم موعدنا غدوة إن شاء الله من العشرة حتى الماضي ساعة. تشاو تشاو باي باي.
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. رعاية سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق معسكر هذا اليوم وبحضور أعضاء مجلس الهيئة على اجتماع تم تخصيص أشغاله للمصادقة على النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجزئية التي دارت في الدائرة الانتخابية بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس، والتي جرت يوم أمس والتي أسفرت عن حصول المترشح محمد صالح السالمي على 1218 صوتا، أي بنسبة 49.86% من الأصوات المصرح بها، وحصول المترشح شاكر بوثوري على 1225 صوتا، أي بنسبة 50.14% من الأصوات المصرح بها، وبالتالي يفوز بالمرتبة الأولى في هذه الانتخابات. وبعد التداول أذن مجلس الهيئة بنشر القرار الخاص بهذه النتائج بالصفحة والموقع الرسميين للهيئة وتعليقه بالمقر المركزي وبمقرها الفرعي بتونس القصبة، في انتظار المصادقة النهائية على هذه النتائج، وذلك بعد انقضاء أجل الطعون يتم على إثرها إعلام مجلس نواب الشعب رسميا باسم الفائز بالمقعد المخصص للدائرة الانتخابية الكبرية، وذلك لباقي الفترة النيابية 2022-2027. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية فتح باب التسجيل لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي للالتحاق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026 لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها

0: خلال سنتي 2024 و2025 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور عدد 2 لسنة 2026. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب جلسة استماع استثنائية بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري. ستخصص هذه الجلسة للنظر في 3 مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة، وهي القوانين عدد 49 و50 و51 لسنة 2026، والتي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهة المبادرة أي رئاسة الجمهورية. دوليا، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لضربة بمقذوف غير محدد على بعد 8 أميال بحرية إلى الشمال الغربي من كمزار في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن ذلك أسفر عن جنوح هذه السفينة. نفذت قوات عراقية محمولة جوا عملية لاستهداف مناطق لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمالي بغداد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

الاثنين والخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تحياتي الاثنين 20 جويلية 2026، مرحبا بكم في المحقق بلوس، يوميا من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين دائما وأبدا على جوهرة فام. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قصص نقترحهم عليكم كما كل يوم يوصلونا حتى الماضي ساعتين، ودون إطالة نبدأ بقصتنا الأولى. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. إذن قضيتنا لليوم تأخذنا للشقيقة مصر، وتحديدا في منطقة الهرم في محافظة الجيزة، وإحنا في أفريل 2020. غادي يعيش محمود حامد، متزوج بأمنية وعندهم زوز صغار. أمنية كانت تعيش فترة صعيبة شوية، حالتها الصحية والنفسية كانت تعبة بما أنها ما زالت كيف أجهضت، ونتيجة لذلك دخلت في حالة متاع اكتئاب وما عادش حاملة الدار اللي تعيش فيها مع زوجها وصغارها. أذك عليش بعد ما خرجت من المستشفى بعد المعالجة من النتائج متاع الإجهاض، قررت تتوجه لدار أمها وبوها. اتعدي أيامات غادي وتبدل الجو. زوجها محمود حاول معاها باش تنسى اللي صار وترجع لدارها ولحياتها الطبيعية أكثر من مرة، حتى لنهار 12 أوت 2020، وقت مشى محمود لدار عيلة أمنية وطلب منهم يساعدوه باش يقنعوا البنية ترجع لدارها. اطلب منهم يخليوا الصغار عندهم وهو يحاول يهتم بها ويحاولوا ينقذوا زواجهم. أم وبو أمنية هذاك اش كانوا طالبين، ما كانت عندهم حتى مشكلة، المهم أنه بنتهم تخرج من الوضعية اللي هي فيها. محمود قال العائلة اللي هو في أقصى حد هايرين ويرجع يهز أولاده، وكان له ما أراد، وقدر بوها وامها أمنية أنهم معاه هو يقنعوها على العودة معاه للدار. تعديوا نهاري وصلنا لنهار 14 أو، أم وبو أمنية قروا أنهم يكلموهم يطمنوا عليهم، يسألوا على بنتهم حالتها تحسنت وليش والأحوال. الغريب أنه تليفون أمنية مسكر. كلموا زيدا محمود، تفاجئوا أنه هو زيدا تليفونه مسكر. وقت الأم والبو قالوا بالك شي لهينا في الصلح، خلينا نخليهم على راحتهم حتى تو شوية شوية ويتصلوا بينا وتو يجيوا يهزوا صغارهم بطبيعتهم. لك عند نهاريخ لا أمنية لا محمود تليفوناتهم اتحلت، لا واحد فيهم اطلب ولا جاوا روحوا بأولادهم. هذاك علاش قرر البو والام يمشيوا لدار بنتهم باش يطمنوا عليهم ويحاولوا يفهموا علاش حسهم ما فماش. اول ما وصلوا لدار بنتهم دقوا الباب، دقوا ما جاوب حد، تليفونات الزوز ما زالت مسكره. الحاجه اللي بدات تخوف في الام بالاخص انها قاعده تشم في ريحه خايبه برشا خارجه من الدار. بو امنيا تذكر وقتها اللي هو ما جابش المفتاح الدوبل اللي عنده متاع الباب متاع دار بنته، خاطر هو عنده مفتاح دوبل، امشى يجري لداره باش هز نسخة المفتاح ورجع، وهو مصر انه يدخل للدار ويفهم مصدر الريحة الغريبة. راك بديت تفهم شنو باش يكون هذا المصدر. هو زاد وقتها في باله انه فما حاجة من ذلك القبيل. اول محل بو أمنية الباب مش لاحظ الساعة فوضى كبيرة في الدار. هي الدار بطبيعتها تنفصلك عليه بطبيعتها في فوضى من اللي يسكنوا فيها، أما زايدة شوية الفوضى على اللزوم. الدار مقلوبة، البلار مكسر. بديه هو ومرته يدخلوا البيوت، هما مرعوبين ويديهم على قلبهم. كل بيت يدخلوا لها كانت بنفس الحالة، بكلها فوق بعضها، حتى وصلوا للبيت الثالثة، البيت اللي ما زالت بطبيعتها ما هيش منظمة. عليه بسبب التنقيل متاع أمنية ومحمود اللي ما زالوا كيسكنوا فيها هالدار هذه وحاطين فيها الدبش اللي ما يستحقوش الكل، بالتالي البيت هذه بطبيعتها بيت خربج. لكن بين الدبش اللي موجود في هذه الغرفة فما فريجو أبيض عريض كبير. الغريب وهما يخزروا له الفريجو، بحذاها فوق الطاولة في برشا دبابز، دبابز بلاستيك، ساشيات بلاستيك، ساشيات تاع ماكلة، ساشيات تاع لحم، ساشيات تاع خبز، كأنه فما شكون جاي هزهم هذوك مخرجهم من الفريجو
وحط حاجة أخرى في الفريجو. فما رائحة كريهة بادية خارجة من هالسكان هذوما اللي موجودين خارج الفريجو، لكن الريحة الخايبة ما ينجموش يفسروها زوز ثلاثة ساشيات متاع ماكلة فاسدة، ريحة قوية ياسر. في نفس البيت وهو قاعد يخزر البو باش يشوف بقعة من الدم في القاعة، باش يلاحظ زادة اللي فما على الحيط فما حاجة تشبه الكف اليد، كف اليد مرسوم بالدم متاع واحد كأنه تركز على حيط وهو يجري وهو هارب. قرب البو ومشى يجري لك الفريجو اللي كأنه قاعد يعيط له ويقول له ايجا حلني شوف اش في وسطي، ويعمل هكا ويحل فريجو. اول ما يحل فريجو يلقى ساشيات بلاستيك كبار، قرب يديه وهو يرعش. قلت لك بدا حاسس اش فيهم ساشيات وبدا يحل. او كانت الصدمه، ساشيات فيهم أجزاء بشرية مقطعة. البو تصدم من أول محل وأول جزها شافه وسكر الساشي وبعد هكا هو ومرته وقالها ما تشوفش، رد بالك ما تشوفش. ما كانوش فاهمين هالأجزاء هذه ترجع لشكون، هل هي أجزاء بنتهم أمنية وإلا هي أجزاء متاع محمود رجلها، ولا يظهرش يتاحهم الاثنين، فما شكون قطعهم تروف تروف. أصلا من الصدمة قلت لك ما نجموش يطلوا على الفريجو أكثر ويثبتوا. حاول بو أمنية يهدى شوية يخرج مرته من الدار أصلا اللي كانت تصيح وتعيط. تلموا بهم الجيران وبالوقت فيهم شكون كلم الشرطة. أول ما وصلوا أفراد الشرطة توجهوا مباشرة هالفريجو عاين وشنو فيه، ونقلت طبعا قطع الجثث أو الجثة اللي موجودة في وسطه للطب الشرعي. قبل ما نعرفوا التحقيق وين باش يوصل والجثث ولا الجثة هذه ترجع لشكون، خليني نعرفكم أكثر على محمود وزوجته أمنية. هو محمود حامد عمره 43 سنة من أسرة بسيطة، قرا حتى للمرحلة الإعدادية ثم قطع عن الدراسة. أم أبوه ما نجموش يوفروا له مصاريف القراية، هذاك علاش باش يبطل في عمر 15 سنة باش يخدم أكثر من خدمة، لكن باش يلقى روحه أكثر كجزار، حتى أنه مولى المحل اللي يخدم فيه ولا يمنع على كل شيء. وحالة محمود المادية بدأت تتحسن، لكن محمود عنده مشكلة أنه إنسان ما يحبش يطور من روحه. هذيك علاش أخوته وعائلته كانوا ديما وراه ويعودوا له في نفس الهدرة، يا ولدي هاك سيي وليت صناعي، شنو يمنعك من أنك تحل المحل متاعك؟ بعد محاولات عديدة وسنوات طويلة اقتنع محمود واثنين ركبة بشي لم شوية فلوس ويحل محله وحده. وكها وعاد ما تطلبوا مني حتى شيء آخر باش يقول لهم، ولا معروف في المنطقة متاحهم. وتحسن مدخوله، هما مع تحسن مدخوله كثرة مصاريف سهرياته خرجاته قعداته، حتى جاء نهار ليك أو قرر يستقر. وين ماشي بقى معناتها بالعمر، قرر يستقر وقرر أنه يلم روحه شوية وينقص من المصروف الفارغ، وتعرف على أمنية بطريقة تقليدية جدا. يعني عائلة أمنية كانوا في الأول مترددين بما أنه فارق السن بين بنتهم وبينه وهو كبير شوية، أمنية عمرها 23 سنة محمود وقتها عمره 38 سنة، لكن بعد ما أحكيه معه وبعد ما هما الزوز أحكيه مع بعضهم في بين ظفرين فترة التعارف القوانو فارق السن ما هوش مأثر ياسر في العلاقة بيناتهم، وقرروا الزواج. أمنية العكس متاع محمود هي من عائلة ميسورة الحال نوعا ما، كملت قرايتها لكن ما لقاتش خدمة. هي بنية طموحة وديما تفكر في المستقبل، مش يكريو دار
بش يعرسوا فيها وبش تتعدى السنين وبش يجيبوا زوز أولاد ياسين وآت. لكن مع المدة أمنية اكتشفت أنه محمود كما قلنا ما يفكرش ياسر في غدوة، ما عندوش طموح أنه يعمل حاجة ليه لصغاره ولمرته. العائلة بدأت تكبر ولكن هو ما عنده حتى نية أنه يطور في الشيء اللي قاعد يعمل فيه. في الوقت اليومنية تعتبر أنه رجلها المفروض يكبر في مشروعه، يكبر في المحل اللي عنده. أصلاً تحكي معه كذا مرة قالت له نجمه يوليه سلسلة متاع محلات الجزارة، ينجمه يشريه دار، قالت له في بلاصة ما نبقاه كارين. هذا الكل يلزمه شوية استحفاظ، شوية تقشف، هذا الكل يلزمك تشد يديك شوية على المصروف الفارغ اللي قاعد تعمل فيه في سهريتك. لكن محمود كان مصروف جي، وبالنسبة لي ما دام مكفيها هي وصغارها في مصروفهم ما عادش عنده علاش يطلبوا منه أكثر من هك. موضوع الطموح وأنهم يبدلوا حياتهم يفكروا في المستقبل سيكون سبب برشا مشاكل بين الكوب، وفي كل مرة كانوا يتجاوزوه وترجع الحياة لطبيعتها أما من غير ما يقدم لا هذا ولا ذاك، إلى أن صارت الجريمة. في الأثناء الطب الشرعي أكد أنه الأجزاء اللي تم العثور عليها في الفريجو ترجع لشخص واحد، هي جثة واحدة ومش زوز جثث، نفس الجثة مقسمة لستة أجزاء، والجثة ترجع الأمنية رغم أنها جثة غير مكتملة. هناك بعض الأجزاء الناقصة اللي ما تلقاتش في الفريق. بعد تأكيد هوية الجثة المحققين حطوا احتمالات عدة، إما محمود رجلها اللي من المفروض يكون معاها في الدار هو اللي قتلها، وممكن زادة فما طرف آخر اقتل أمنية ومحمود زادة هو في خطر. هذيك علاش المحقين داروا على كاميرات المراقبة الموجودة في العمارات السكنية لمقابلة دار سي محمود هذا وأمنية، حبوا يشوفوا شكون دخل الدار، شكون خرج منها ووقتاش. اكتشفوا من خلال التسجيلات اللي لقاوها أنه في تاريخ 12 أوت 2020 محمود هز مرته من دار أمها وبوها وتوجهوا لدارها. في كاميرات المراقبة نهارتها نشوفوا محمود وأمنية يدخلوا مع بعضهم للدار. بعدها بنهار واحد كهو تحديداً نهار 13 أوت 2020 في الصباح محمود برك خرج من الدار، بقاو يشوفوا المحقين سوايع نهارتها، نهار لي بعد 14 15. أمنية عمرها ما خرجت من الدار من اللي دخلت، ما فما حتى واحد آخر زاد دخل الدار بعدهم. هنا بالنسبة للمحقين الشك أصبح يقين وتوجه نحو محمود، خاصة أنه تقرير الطب الشرعي أكد أنه أمنية ذبحت من بعدها قطعت جثتها لستة أجزاء بحاجة كما السطور. وشكون ينجم يستعمل السطور أكثر من الززار محمود؟ في الوقت هذا محمود فص ملح وذاب، ريحته ما فماش وما فما حد يعرف بلاصته وين. بالأمارة بعد استجواب عائلته وأصحابه أكدوا أنهم ما عندهم عليه حتى فكرة وين ينجم يكون. خلال فترة البحث عليه المحققين استجوبوا عائلة أمنية باش يحاولوا يعرفوا طبيعة علاقة محمود وأمنية. عائلة أمنية اللي باش يحكيوا الجزء الآخر من الرواية باش يأكدوا أنه علاقة الكوبل كانت في الأول باهية ماشية بشكل طبيعي، لكن بما أنه أمنية كانت عندها الإشكال الرئيسي مع محمود أنه شخص بلا طموح بلا تخطيط للمستقبل، حتى بعد ما كبرت العيلة متاحهم ولادو بدأوا يكبروا كان مكتفي بطرف الفليسات اللي يجيبهم له كل يوم محل الجزارة متاعه،
لكن أمنية كانت تحب تقنعه باش يكبر في خدمته، باش يخرجوا من دار الكري، باش يشريوا دار. هذه كان بالأساس الهاجس متاعها، تحب تشري دار. حاولت معاه بكل الطرق وأكثر من مرة، لكن شيء نفع الله. بالعكس، كان كل مرة يتحل فيها الموضوع تكبر الهدرة، يكبر النقاش، يتحول مشكلة ويدخل الأقارب لحل هذا الإشكال. وصلت أمنية كحل نهائي، قالت له محمود أنا مستعد نبيع الذهب اللي كان عندي، ذهب متاعها في الأصل من دار بوه قبل ما تعرس، وتبيع الصياغة والذهب اللي هو جابهم لها في العرس. وقالت له نعطيك الفليسات هذوما كقسط أول ندفعوه في الدار. ودار اللي حبوا يشريوها بطبيعتها هي دار ما زالت ماهيش كاملة في البني، وما زالت ناقصة بارشا رتوش وفينيسيون. بالتالي الفليسات اللي بتجيبهم الذهيبات ينجموا يعاونوا. لكن مع ذلك الحاجة اللي باش تصير باهية أنه محمود أخيرا باش يوافق وباش ياخذوا الدار، لكن هي ما زالت ناقصة، قلت لك وفيها برشا أمور رتوش وبرشا حاجات ناقصة، لكن نقلوا لها، ما ينجموش زادة ياخذوا الدار ويزيدوا يكملوا ويخلصوا الكري. نقلوا الدار. أمنية كانت فرحانة برشنو علق الحق جزء من أهدافهم، ولا أصح من أهدافها، خاطر رجلها بلاش أهداف. لكن محمود بعدها بمدة زاد عقيدة ولا يختلط في مشاكل من نوع آخر لمرته. مرته ولا توصلها مثلا أخبار خيانته لها، ولا يوصلوا لها كأنهم عن طريقه هو تصاور مع السيدات على كل لون يا كريمة. وكل مرة تصير مشكلة بيناتهم على هالهدرة هذه، حتى وصلنا لأفريل 2020 وقت اللي صار خلاف بين محمود وأمنية، ومحمود اعتدى بالضرب على مرته، الشيء اللي تسبب لها في الإجهاض ودخولها في حالة الاكتئاب اللي حكيت لك عليها في أول الحلقة. أمنية وقتها بعد ما كلت تريحها وبدأت تنزف، محمود خليها على بلاصتها، هز روحه وخرج من الدار، ما حاولش حتى يقدم لها المساعدة وهي تنزف دما. بالجهد اللي بقى عندها كلمت بوها اللي جاها وهو اللي هزها للسبيطار. من وقتها روحت الدار بوها وين مش تقعد حتى لنهار 12 أوت. وقتلي وبعد محاولات عديدة كما قلت لك، محمود حاول يرضيها واقنعها ترجع معاه للدار ويعديوا أيامات وحدهم من غير الصغار. بعد الكلام اللي عرفوه المحقين على محمود، زادوا تأكدوا أنه هو المتهم الرئيسي في الجريمة. وأخيراً تليفونه تحل، وسريعاً نجموا المحقين يحدوا موقعه، البلاصة اللي كان متخبي فيها واللي هي دار صاحبه في منطقة اسمها الوراق ولا الوراق. بالوقت سيتم إلقاء القبض عليه. أثناء استجوابه محمود لم ينكر بتاتا التهم اللي توجهت له، لكن أول حاجة قالها أنه حاسس من مدة. حاسس بشنو أكره؟ قلت هالكم كذا مرة في مثل هذه القضايا وليت كما العلكة، ها؟ كما اللبانة في كل هذه القضايا. التعلة شنو أكره؟ بشنو حاسس؟ قول صحيح، حاسس أنه أمنية تخون فيه. وقال بعد ما راقبت حركاتها وسكناتها وتصرفاتها، أي واش أكدت من خيانتها، أي هذاك علاش معناتها قتلتها. حتى أنه قال كنت ناوي نقتلها من وخططت لذلك، ومثلت أني أنا نرضي فيها وخليت صغاري في دار نسابي بالذمة لتنفيذ الجريمة، وقبلها حطيت السكينة والساطور اللي جبتهم من المحل تاع الجزار خليتهم في الدار. قال أول ما روحنا واجهتها بخيانتها، يا أخي هي بدأت تصيح وتعيط وأنا نجري وراها في الدار حتى لين خلطت عليها.
قال كل مرة وجهت لها في طعنة في بلاصة وهي كانت تهرب من مكان إلى مكان، ومرة حاطة إيدها على الحيط هذا ومرة على الحيط هذا، وغادي جات فصد بصمات يدها على الحيط بالدم. أول ما طاحت في القاعة قال محمود قام بذبحها، ومن بعد ما تأكد أنها ماتت قطع الجثة. فمن بعد جاي يشوف الفريق ويلقاه معبي، فرغوا ملي فيه حطها في سشيات وحطها في الثلاجة وهرب. المحققين سألوا محمود على بقية أجزاء الجثة اللي ما تلقاتش، محمود ما كانش من العكسين، قال لهم أنا كنت منرفز برشا على اللي عملته فيا، وزيد ما كانتش فما مساحة كافية في الفريجو، فما أجزاء من جثتها رميتهم للكلاب في الشارع. بعد الجريمة قال سكرت تليفوني وتليفون أمنية، لكن قبل ما نسكر تليفوني كلمت صاحبه هذا اللي مشابه ذاه للدار وتخبى حتى لين وقع إلقاء القبض عليه. المحقين هذا معمول به، بما أنه عطاه السبب اللي خلاه يقتل مرته موضوع الخيانة، فكان عليهم أنهم يسألوا على موضوع الخيانة هذا ويتأكدوا من صحة كلام محمود.

جل مكالماتها، يلقوا أن أغلب تليفوناتها كانت مع أفراد عائلتها ومع محمود، بالتالي كلامه كله بلوط كذب وادعاء. ومن هنا سيتم مواجهة محمود بهذه المعطيات، فقرر أنه يحكي رواية أخرى، ربما الرواية الأصح. قال محمود اللي في الوقت اليومنية في دار بوها كان يكلمها باش يحاول يصالحها، لكن هي كانت مصرة على الطلاق. قال وين في لحظة غش قلت لها باهي تحب نطلقوا مش مشكلة، انطلقوا بالروح عيش بحذا داركم، وأنا تو نهز الصغار ونعيش أنا وياهم وانت يمشي على روحك. هم أمنية فكرته بموضوع كان نسيه، قالت له أنا نروح أنت تروح من الدار. قالت له الدار أنا لي مخلص القسط الأول متاعها بفلوسي وباسمي، وأنت اللي مش تخرج من الدار ومش أنا. هنا هذا فاض كيفاش أنا مش نخرج من الدار ونرجع نقطة الصفر؟ أبداً مش من حقها تهز حتى شيء، لا دار ولا صغار، إذا ناوية تتطلق. وقرر وقتها أنه يقضي عليها. توجهت لمحمود حامد تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وحكم عليه عام 2021 وتم الحكم عليه بالإعدام. محقق بلس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم إذا حتى الماضي ساعتين، وبعد أول القضايا اللي كنتوا تسمعوا فيها واللي تنجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب، خليكم توا مع قصتنا الثانية لليوم. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكاية اليوم إذن تهزنا لمدينة أورلاندو في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وترجع بينا لنهار 10 سبتمبر 2003. نهارتها توجهت شيريل لمركز الشرطة باش تبلغ على اختفاء أمها مارلين كانانين، عمرها 65 سنة. شيريل قالت للمحقين اليومها ما البارح مختفية، عرفت عن طريق زملائها في الخدمة اللي هي ما مشيتش تخدم. مارلين كانت تخدم في شركة طيران لأكثر من 20 سنة، ومعروفة في الخدمة أنها مرأة جدية جدا، مستحيل تغيب نهار وما تعلمش. وبما أنها حاجة غير طبيعية بالنسبة لزملائها، فإنهم اتصلوا بشيريل، وهي بدورها بعد محاولات البحث على أمها قررت تتصل بالشرطة. الشرطة توجهوا إذن على الفور مع شيريل دار أمها، وغادي قابلوا بقية إخواتها. ريكي عمره 47 سنة، وستيسي عمرها 37 سنة. من خلال كلام أبناء مارلين فهموا المحقين اللي فما حاجات غريبة في هذا، يعني الدار كانت مش منظمة على غير العادة. قال لكم هم مهووسة متاع نظافة، مستحيل تخرج وتخلي الدار في هالحالة، يعني نجم تكون فما حاجة مريبة صارت لمارلين خليتها تخرج من الدار مزروبة. لكن غير الفوضى الحقيقة اللي موجودة في الدار، ما كان فما حتى شيء يثير الانتباه، لا فما أثار دخول قصري، لا فما أثار متاع دنيا خايفة متاع عركة صارت في الدار، لهم يحزنون. من خلال سماعهم لأولاد مارلين فهموا المحقين أنه عندهم خوف كبير من حاجة معين. الأولاد كانوا معتقدين أنه بوهم اللي هو راهو زادة مختفي رجع واختفى أمهم. بالله هي بوهم ريتشارد اللي آخر جملة قالها قبل ما يختفي قالوا الأولاد كانت عبارة على تهديد لأمهم، قالها اللي هو باش يقتلها وبش يقتل صغارها. بعد اللي حكاوا إذن أبناء مارلين وفي إطار التحقيق في اختفائها، قرروا المحقين يحلوا الكتاب على عائلة كانانين هذه ويرجعوا بين السنوات التالي، تحديدا وقت اللي تعرفوا الكوبل ريتشارد ومارلين على بعضهم. ريتشارد وقتها عمره 21 سنة، مارلين عمرها 16 سنة. ماني قلت لك برشا حكايات في أمريكا تبدأ وجماعة قصر. من لحظة لقاء الكوبل كان الحب من أول نظرة. ريتشارد كان يخدم في البورت، وعكس شخصية مارلين اللطيفة الرقيقة هو كان صعيب وحاد الطباع. ورغم هالاختلاف الزوز علاقتهم كانت ناجحة وكللت بالزواج على الأقل. ريتشارد كان راجل كما وصفوه المحيطين بيها انتهازي صاحب رشوة، ومرات تتحول الأمور معاه حتى للنصب والاحتيال. هذاك علاش كان ينقل من مدينة للمدينة هارب مع عائلته. عام 1979 قررت العائلة الاستقرار في مدينة أورلاندو في فلوريدا، وطبعاً بسبب التنقل من مدينة لمدينة الصغار ما نجموش يتأقلموا، وما معاش ما عاشوش تقول أنت طفولة مستقرة. مع هذا ريتشارد أدمن الكحول وتحول لرجل عنيف، كان يتفنن في ضرب مرته وصغاره يومياً، لدرجة أنه مرة من المرات كسر يد مارلين وهي حبلة في بنتهم ستيسي. هالعيشة أثرت على صحة الأولاد النفسية حتى أنهم كانوا يسميوا في بوهم الوحش. ريتشارد كانت عنده قواعد في الدار ما يلزم حد من أفراد العائلة يخالفها، وكي واحد من الصغار يعمل حاجة غلطة يويله. كان يلعب معاهم لعبة يقولوا لها الروليت الروسية. عرفتها شنية هذه؟ لعبة تحظ، لعبة حظ مميتة توجدت هي في روسيا، ذاك عليش اسمها الروليت الروسية. تتحط رصاصة في فرد، في الرصاصة واحدة في فرد الكل، ونبدأ ندوره فك الاستوانة متاع الرصاصات، ومن بعد يتم توجيه المسدس نحو الراس المعني وتك نجربه الرصاصة باش تجي في المعني بالأمر ولا لا. احتمال الوفاة احتمال من ستة. بخلوها في الرعب اللي كانوا يعيشوا فيه مع أبوهم اللي يشوف اللعبة اللي يلعب فيها معاهم. مش قولك كانوا معزولين اجتماعيا، يعني ممنوع عليهم يتعاملوا مع الجيران ولا يعملوا أصحاب، وخلي عاد يجيبوا معاهم شكون للدار. رد بالك قمع، رعب، عنف، وما زال العذاب النفسي والجسدي متواصل. ريتشارد كان ديما يشكك أصلا في نسب الأولاد، وكان يقول مرته اللي هو عنده أحساس اللي صغار مش صغار، واللي ستيسي هي البنية البيولوجية الوحيدة اللي هي بنته. ريتشارد كان عنده نمط تعذيب لكل واحد من الصغار. مثلا ريك كان ديما يتضرب ويتحبس في بيت الكلب. شاريل كان يتم تعنيفها بل والتحرش بها. أما ستيسي فيبدو أنها تعرضت أصلاً لاعتداء جنسي. الأغرب وأنه في كل مرة يحاولوا صغار يحكيوا لأمهم الشيء اللي تعرضوا له من تحرش واعتداء جنسي ما كانتش تصدقهم، بالعكس كانت تقولهم أن أنتم تتوهموا، أنت مستحيل بوكم يعمل فيكم هكا، كأنها تكذب على روحها باش تهرب من الحقيقة. حتى كبروا كالأولاد وكانوا يستناو في سن الرشد باش يهجوا من الدار ومن هذا العذاب النفسي والجسدي اللي عايشين فيه. وهذا اللي صار. أول ما كبروا غادروا الدار، وكل واحد فيهم شب الثنية، وما عاد يجيوا إلا للزيارات الرسمية بين ظفرين للعائلة في المناسبات فقط. تواصلت الأمور هكا حتى منتصف سبتمبر 1988. ريتشارد اختفى فجأة، قالك خرج من الدار على أساس مش يخدم، ومن وقتها ما رجعش. تعدى النهار الأول والنهار الثاني من غير أثر ريتشارد، والحقيقة حتى واحد من الأولاد ما سأل عليه، ولا واحد فيهم فركس عليه، ولا علم الشرطة على اختفائه أصلا. بون قالوا هذه مش أول مرة يختفي، من سانس يعدي جمعتين ثلاثة حتى شهر وبعد يرجع، لكن المرة هذه اختفاءه طول وما رجعش. وكما المرات اللي سبقوا ولا واحد اهتم لغياب. تعدت ليامات ورجعت مارلين تعيش حياتها الطبيعية، أخيرا تنحى عليهم مصدر الهم والضغط اللي عندهم في العائلة. كملت قرايتها أصلا ودخلت تخدم بشهادتها. أما أولادها كل واحد فيهم اهتم زادة بحياته الخاصة، كين عرس واستقر مع مرته، ستيسي كيف كيف لقات شريك حياتها وسكنت في دار قريبة من دار أمها، شاريل هي زادة عرست وكونت عائلة. لكن العائلة ولت أكثر سعادة، ولوا يتلموا أكثر وقربوا لبعضهم أكثر، ومارلين ولوا عندها أحفاد دايرين بيها ويزوروها ديما. وتمر السنين وريتشارد فص ملح وذاب، ما ظهرش مرة أخرى، لكن عمرهم ما كانوا يتصوروا أنه بعد اختفائه ب15 سنة أمهم زادة مارلين ستختفي. كما حكيت لك في أول القصة، الأولاد كانوا خايفين ليكون بوهم هو يرجع واختف أمهم، لكن الحقيقة حاجة كمان هكا ما كانتش مقنعة جملة للشرطة. الراجل توا عمره تقريبا 70 سنة، ماهوش سهل باش ينفذ عملية خطف وما يشوفوا حد. هذيك علاش استبعدوا الأمنيين فكرة أن يكون ريتشارد متورط في اختفاء مرته، وحبوا يشوفوا إذا كانت مارلين عندها مشاكل مع ناس معينة، عندها شي إشكاليات في الخدمة مثلاً. تم استجواب الجميع، زملائها، أخواتها، وأخواتها باش يزودوا المحقين بمعلومات مهمة في تحقيق الحقيقة. قالوا للمحقين اللي هما بعد اختفاء ريتشارد، سألوا وقتهم عليه، قلت لهم اللي راهو دخل الحبس. حبس؟ أي. قلت لهم مو فينا الموت شد بتهمة التحايل في ولاية أخرى. كي شافوها كل شهر تقبض في شيكات الضمان الاجتماعي متاعه، استغربوا أكثر وسألوها عليه. قلت لهم اللي هي صحيح تقبض في الفلوس باسمه، أما هي تبعث له فيهم الحبس. روايتها ما صدقوهاش إخوتها، لكنهم كانوا فرد وقت فرحانين اللي أختهم ولات تعيش متحررة وفرحانة في غياب. هنا قرروا المحقين يركزوا في التحقيق متاعهم على الحسابات البنكية متاع الأم مارلين، واكتشفوا أنه فما مبالغ مالية كبيرة تم نقلها من حساب مارلين لحساب أولادها، وخاصة زوز منهم ريك وستيسي. في نفس الوقت شاريل توجهت للمحقين وحبت تقدم معلومات جديدة بخصوص اختفاء أمها. قالت هي صحيح كانت كما أخوتها مصدقة أن أبوهم ينجم يكون اختفها، لكن توا بدأت تلاحظ في تصرفات غريبة على أختها ستيسي وخوها ريك. شاريل لاحظت اللي إخواتها الزوز في ساعة ما تجاوزوا غياب أمهم، رغم اللي هما الزوز أقرب منها لها، هما اللي ديما بحذاها وديما يزوروها. في ساعة حالة الحزن اتنحات ورجعوا لحياتهم الطبيعية، ضحك ولعب، وكأنه لأمهم اختفت بشكل مريب ولا هم يحزنون. في ساعة بداوا ينقلوا في دبشها ويتصرفوا كأنها أعمرها ما هي باش ترجع. حويجها اللي في البلاكار تخلصوا منه. أكثر من هكا، مارلين كانت عاملة كوليكسيون متاع ألعاب متاع ديزني. بعد اختفائها بمدة قصيرة، ستيسي عملت معرض في جراج دارها لدبش أمها وباعته. وقتها قالت شاريل دخلني شك. في المرحلة هذه المحقين طلبوا من البنكة متاع مارلين تجمد حسابها البنكي، وفي نفس النهار يجي اتصال البنكة من ريك. ريك عامل عركة ويسيح ويعيط كيفاش تجمدوا في الحساب. وهنا يجي الاكتشاف الأهم، ريك وستيسي شراوا كراها بجدد، ولاو يصرفوا ببذخ، وأمورهم المادية على ما يبدو تنفنفت بصفة مفاجئة. جاء الوقت إذن بالنسبة للمحقين لسماع ريك وستيسي. تم استدعائهم للمركز للتحقيق. في الأول المحقين خلاوهم زوز وحدهم في الغرفة وبقاوا يراقبوا فيهم صوتا وصورة باش يشوفوا في شنو زعما باش يحكي. وبالفعل اللي كانوا يتوقعوه صار. الزوز بداوا يحكيوا مع بعضهم بالهمس واللمس والغمز، كلامهم كان مش مفهوم برشا، لكن في مرحلة ما ريك مد يده لأخته وهي شدت له يده، قال لها بالحرف الواحد الموضوع ينجم يوفى بالإعدام. هنا المحقين ولاوا متأكدين من أنه ريك متورط في اختفاء أمه، بل وربما مقتلها، وعلى الأغلب ستيسي أقل حاجة مشاركة في الموضوع. انطلق استجواب ستيسي اللي أصرت أنه ما عندها حتى فكرة لأمها وين لشنية صار فيها ولا معاه. أما ريك فما هوشي بش يتبع يتعب المحقين برشا وبش يعترف من بداية التحقيق. سيد المحقق، أنا قتلت أمي، قال. لكن خلينا نقول لك، قتلت هيش هي برك، قتلت الوحش زيدا، قتلت باب. أسباب مقتل بابا واضحة، حبيت نرتاح ورتح عائلتي من الوحش. ريك قال للمحقين بابا ما اختفاش كما تتصوروا، هو اللي دخل الحبس كما تروج أمي. هنا اللي قتلته سيد المحقق. نهارتها كان راقد في بيته، دخلت عليه للبيت وقفت قدامه وأطلقت عليه النار، كرتوشة واحدة في رأسه سيد المحقق. كانت كافية لإنهاء حياته وتخليصنا من الكابوس متاعه. الوحيدة اللي كانت على علم بالجريمة هي أمي مارلين. هي زاد ارتاحت من شره وتحررت من بطشه وبولات تتصرف في شهريته وغيره. باهي، وشنو اللي خليك تقتل أمك؟ سيد المحقق، عندي زوز أسباب. الأول سكوتها علي كان يصير فينا، عاشت حياتها في الذل والإهانة وغرقتنا معاها. ثانياً الطمع متاعها. طمع كيفاش ترى؟ سيد المحقق، أمي عاشت حياتها بعد مقتل بابا وهي تاخو في شهريته وتاخو في فلوسه وتكذب على الناس وتقول لهم اللي هي تبعث له فيهم. وزيد مارلين بعد وفاة بوها ورثت 250 ألف دولار، وهذا الكل احنا ما شفنا منه شيء. بيه، كيفاش نفذت الجريمة؟ نفذتها بنفس الطريقة سيد المحقق. مشيت لبيت أمي وفي الأول ضربتها بساعق كهربائي، من بعد حطيت يدي على رقبتها وبديت نكبس ونكبس حتى تأكدت أنها ما عادش تتنفس. بعد اعترافاته ريك باش يقول المحقين على مكان الجثث، ريتشارد كان مدفون من 15 سنة في جنين الدار، أما مارلين فكانت مدفونة في جنين الدار بنتها. طبعا تم استخراج الجثث الزوز وبتاريخ 22 ديسمبر 2003. على هذا الأساس تم إلقاء القبض على ريك، لكن المحقين كانوا متأكدين أن ستيسي مشاركة معها على الأقل في جريمة قتل والدتها مارلين، أو على الأقل كانت على علم بالجريمة لكنها ما بلغتش عليها. وهو ما زاد ما عندهم حتى دليل على هذه الشكوك. هذاك علاش حاولوا يعملوا نوع من الصفقة مع ريك باش يعترف على أخته، لكنه أصر أنه قام بالجرائم هذه وحده وما فما حد عاونه. حتى ستيسي قال ما كان عندها حتى علم بالموضوع، رغم لي مارلين أمها اتدفنت في دارها. عام 2007 تم الحكم على ريك بالسجن لمدة 30 سنة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقاوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.
0: المحقق بلوس. المحقق بلوس.

0: كالعادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: جوهرة أفلام. بوبليسيتي.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawer FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: مالي ساعتين ودقيقتين اهلا وسهلا بكم في جوهر سبور. طبعا الارقام تتحدث وحدها وحدها على فوز المنتخب الاسباني بثاني لقب في تاريخه لكاس العالم. اكثر من اللقب طبعا اموال ورقم كبير من الاموال باش يدخل خزينه الاتحاد الاسباني 51 مليون دولار كمنتخب متحصل على اللقب, بينما المنتخب الارجنتيني اللي جاء في المركز الثاني باش يتحصل على مبلغ قيمته 34 مليون دولار, المنتخب الانجليزي اللي هو في المركز الثالث باش يتحصل على مبلغ قيمته 30 مليون دولار. طبعا الأحداث اللي رافقت نهاية كأس العالم ونهاية المباراة الختامية شدت الاهتمام, والعديد من الصحافة العالمية والأجنبية تتحدث على مختلف التشنجات والاحتكاكات اللي صارت, واللي كان بطلها طبعا كما تشوفوا في الصورة قدامنا لياندرو باراديز مدرب أو ملاعب المنتخب الأرجنتيني اللي قام بالاعتداء على أكثر من لاعب المنتخب الإسباني وخاصة زوجهم لاعبية إيريك غارسيا وبابلو غافي. ومن المنتظر أنه هو خذا ورقة حمراء لأنه وجه له الحكم ورقة حمراء, لكن من المنتظر أنه عقوبات تصير على الملاعب هذية وتصير كذلك على الاتحاد الأرجنتيني اللي طبعا كانت أحداث الحقيقة ما تشرفش المنتخب الأرجنتيني وما تشرفش نهاية كأس العالم. نحكيه ديما على كأس العالم وهو على الأحداث اللي صارت طبعا إلى جانب الاعتدادات هذية كيف ملعبات المنتخب الأرجنتيني الحقيقة ما كانوش عندهم روح رياضية أثناء تتويج المنتخب الإسباني, مشاو الجمهور ومخلاو المنتخب الإسباني يتوج بمفرده بالرغم اللي هو عمل لهم ممر شرفي أثناء حصولهم على الميداليات في المركز الثاني. مولينا كذلك مهدد بالعقوبة لأنه اعتدى على رودري فما صور تؤكد ذلك, واحد من ستاف متاع المنتخب الأرجنتين كذلك ضرب داني أولمو. وفي الندوة الصحفية وتعرفوا الاتحاد الدولي يؤكد بعد نهاية المباريات على أنه المدرب هو معاه يزم يكون معاه ملاعبي باش يمشي للندوة الصحفية, بالعكس المنتخب الأرجنتيني حتى ملاعبي مشى للندوة الصحفية وحتى ملاعبي ما صرح بعد نهاية المقابلة باستثناء مدرب إسكالوني اللي كان حاضر, البقية يعني رفضوا التصريحات وهذا طبعا أثار غضب الصحافة الإسبانية والصحافة العالمية. نحكي على النجم الساحلي واللي في مجهود خرافي الجماهير متاعه وصلت إلى مبلغ محترم في دعم الفريق مادين, الأرقام تتحدث على 1.8 مليون دينار, هو مبلغ طبعا مهم ولكن ما زال النجم في حاجة إلى العديد من المجهودات من طرف رجال الأعمال وكذلك الجماهير حتى ينجم يسكر كل الملفات المفتوحة والقضايا المفتوحة. في النادي الافريقي تم رسمي الامضاء للاعب السابق لاتحاد المنصيري هيكل الشيخاوي بعقد يمتد 3 مواسم الى غايه 2029. هيكل الشيخاوي تحول للنادي الافريقي في صفقه انتقال حر بعد نهاية تجربته, كان يلعب في النصر الكويتي وقبلها كان في نادي عجمان الإماراتي. للتذكير زاد الشيخاوي كما قلنا عمل تجربة ناجحة مع الاتحاد المنصيري. في حمام سوسة تم الاتفاق مع اللاعب السابق والمدرب بلال بشوش للإشراف على الإدارة الفنية, واليوم تنطلق الخدمة هذه من خلال بداية الإجراء الاختبارات الفنية الرغبة. يعني برشا ملاعبين تعرفوا وفرق تبدأ في الاختبارات وتفتح الاختبارات للاعبين اللي يرغبوا في الانتماء إلى أمل حمام سوسة. النجم المتلوي حدد التركيبة بتاع الإطار الفني الجديد متاعه واللي يقوده أمين جارا كمدرب أول, ريان الحضري كمدرب مساعد, سلاح الدين خليل معد بدني, أمين السحيمي مدرب مساعد مكلف بالأحساء, وبسام حركتي مدرب الحراس. نختم بخبر يتعلق ببيب غوارديولا اللي على طاولة الاتحاد الإيطالي يرغب في تعيين المدرب الإسباني السابق للمان سيتي بيب غوارديولا لتدريب المنتخب الإيطالي. نذكر المنتخب الإيطالي كان متغيب بارز على الكأس العالمية هذية, وحسب مصادر موثوقة فإن المدير الرياضي الجديد للمنتخب الإيطالي واللاعب السابق لإيطاليا والميلان باولو مالديني كان قعد مع بيب غوارديولا للاتفاق على تدريب المنتخب الإيطالي. أكيد الساعات القادمة والأيام القادمة تعطينا صحيح في الملف هذايا. هذا شو عندنا في أخبارنا، ديما أخبارنا موجودة على السيت متاعنا، على الباج متاعنا، كذلك تحياتي وتحيات كامل الفريق. إلى اللقاء.
4: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أوسو، 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية بمرسى القنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهرة FM.

0: جوهرة
1: Summer Station موج مع الموجة.
2: تسمعوا من الاثنين للاربعة في الويكاند
3: من الساعتين للاربعة
2: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة موج مع الموجة
4: ساعتين وعشرة دقائق في استوديو جوهرة فم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم موعد جديد من باراسول من توا حتى للأربعة. مرحبا بالناس الكل. موعد الاثنين 20 جويلية 2026. نرحبوا بكم في كل ولايات الجمهورية وخارج أر الوطن. باراسول بالفقرات المتنوعة الكل أكيد بالموسيقى اللي حضرناها لكم. إكيب كاملة معكم، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سمية صغير في الإخراج، أهلا وسهلا سمية، نرجس قليلة في الديجيتال، مرحبا نرجس، سافا يسرى محنوش نبدأ معها غنوا معنا.

0: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة اف ام.
1: ليسن اب
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة اف ام.
3: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.

0: météo des plages.
1: نرجعوا من جديد في باراسول، نحن مازلنا معكم. ميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية بالنسبة لدرجة الحرارة على الشواطئ التونسية على حسب آخر تعيينات المعهد الوطني للرصد الجوي. إذا قعدت برمج في غطسة في تبح في حق نعطيكم درجة الحرارة بالنسبة لشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، وبو جعفر، وسقانس 38 درجة، المهدية 40 درجة، رجيش والشابة 37 درجة. بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي، رسنجلة وسيدي سالم والرمال 40 درجة، تبرقة 43 درجة، سيدي علي المكي 38 درجة، ونمشي لشواطئ خليج تونس، رواد 42 درجة، قمرت، المرسى، سيدي بوسعيد وقرطاج 40 درجة، برج السدرية وسليمان 42 درجة. وبالنسبة لشواطئ خليج الحمامات، الهوارية 36 درجة، منعوشة شوية في الهوارية مقارنة ببقية درجات الحرارة في بقية الشواطئ. حمام الغزاز 38 درجة، 39 درجة في قليبيا، كيف كيف قربة والحمامات. ونكملوا مع شواطئ خليج تونس، الشفار وقابس 42 درجة، مع جرجيس وجربة 44 درجة. صح عليكم ناس كل، انت وين تحب تعوم؟ يلا شيرين اللجمي علشان نلوم.

0: Ora, então, boa tarde.
1: ميكروجو هرا
2: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوز انواع يخليوك تباسي لي ليميت نتاعك الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون رياكتور توا في تونس 2008 رياكتور بوش يور ليميتس
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي
4: تسمو باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام موج مع الموجة
5: كوكتيل صيفي كملينا معكم في باراسول حتى للاربعه نجد لكم التحيه الناس الكل اللي معنا لقيت هذا سيسر رواحكم اذا انتم في كراهبكم اكيد طريق السلامه للناس الكل مع السخانه هذه ديما بيبسات الماء بحذاكم سينو قيدكم مع الكوكتيل صيفي مع تيوا باتندر معنا في المباشر اهلا وسهلا تيوا
6: مرحبا غازي مرحبا مستمعي جوهرة اف ام
5: محويلك سافا
6: والله الحمد لله
5: اليوم معنا الليمونيد برازيليان هك
6: عندنا الليمونيد برازيليان حاجه سهله وبنينه وصرشه في السخانه هذه ونشكله ان شاء الله في مقدورها باش تعملها
5: فماش اسبانيول مع جو الكوب دي موند
6: هو البرازيليان والاسبانيول يجيبوا من بعض
5: باهي كيفاش نحضروها؟
6: باهي تو باش نحضروا ان شاء الله ما بين اربع خمس كعبات قارص بريفيرونس يكون اخضر خاطر الوقت هذا موجود القارص الاخضر اونفيرون 250 حتى 300 غرام حتى بالميزان تاخذوا معهم 750 مليلتر تاع ماء ونحطهم في البلندر مع بعضهم نرحيهم ونضربهم برشا ما تخرجش برشا لا مرتيم لا مرارة تاع القشرة نصفيهم ونعاودوا نرجعهم للبلندر نحطوا معهم ما بين 100 و 150 مليلتر تاع لي كونسونتري حليب مركز ذاك الحلو كل واحد فولونتي ونعاودوا نضربوهم مع الكلاسون في البلندر يعطينا تكستور ليس هذيك تاع لي كونسونتري مع تيتوناج وما نزيدوش برشا سكر مش يكون ما يكونش حلو برشا مش تمتع به وبعد نحطوه في الكاس تاعنا نزيدو مع الكلاسون اللي يحب يكون بارد اكثر فيها فرابيه سينو فما شكون يحب يزيد النعناع ينجم يحط النعناع من بعد معاه مش يعطيه موشان نمشيو شطر موخيتو شطر سيترون هذا بريزيليان
5: نجمو شوية أغام مونت ولا ليه؟
6: نعم
5: شوية أغام تاع نعناع ولا ليه؟
6: اي ينجم يزيد أغام سواء ليكيت سواء رش تاع نعناع ويضربها في البلندر مش عاطي الكوتي هذيك تاع المونت خاطر هذيك رفرش صوت أكثر وتسرح الجهاز
5: باهي باهي ويشربوا
6: صحة إن شاء الله ويشربوا صحة وبالشفاء
5: يعطيك صحة تيو ميرسي بوكو نتلاقاو معك غدوة إن شاء الله كالعادة في رونديفو آخر من باراسول نوال غشام عيني يا لله

0: موج مع الموجة.
1: مازلنا معكم في باراسول استنينا في ساعتنا الثانية البوليمر مع دكتور أسامة باش يكون معنا في الساعة الثانية سينو زادا سامر ميكس وجوكم مع الغنية الصيفي شوية أخرى موجز أخبار ما ثلاثة ونرجعكم.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس: نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهزولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو. الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Mode, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulha, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Fri.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وهي شركة عمومية، عن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعتين من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي بإقامة النرجس بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة، وذلك بداية من اليوم بأسعار

0: 53 ألف دينار. وجهت الإدارة الجهوية للصحب مدين في بلاغ لها دعوة إلى كافة مصابي القصور التنفسي المزمن من الذين يتلقون العلاج بمكثفات الأكسجين بمنازلهم إلى التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة جاهزية مختلف المستشفيات بالجهة لتأمين هذه التدخلات حفاظا على سلامتهم وصحتهم. المشاركون في الندوة السنوية الابتكار ومستقبل التعليم في تونس والتي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب تونس مؤخرا إلى ضرورة اعتماد البيانات الدقيقة والمحينة لإرساء سياسة تعليمية مبنية على الأدلة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الديمغرافية واعتماد الابتكار منهجا موجها للسياسات التربوية ولبرامج الإصلاح والتطوير وتعزيز البحث التربوي وربط نتائجه بصنع القرار التربوي. وضمن آخر التفاهمات اللبنانية مع كيان الاحتلال الصهيوني، تحدثت مصادر مقربة من الطرفين عن بدء تشغيل 3 مناطق تجريبية بجنوب لبنان تنفيذا لتفاهمات جرى التوصل إليها بين لبنان والكيان المحتل. العمليات التجريبية بدأت ببلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوب لبنان بموجب الاتفاق الثلاثي. 14 بعثة دبلوماسية لدى فلسطين كيان الاحتلال إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل فوري، معربة عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية عبر باب المندب، متهمة المملكة بفرض حصار ولافتة إلى أن أي تصعيد شامل من قبل الرياض سيواجه بدوره بتصعيد شامل وقاسم. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اليوم اخترت بودكاست دي خاطر شفنا وللأمانة تبعت.
3: إذا نطلب منك أنك في البرنامج هذايا وحدك في وحدك ترك الجرايد ويطلب السماح من شخص، من يكون الشخص هذا؟
2: نطلب السماح يمكن حاجة بيزار من كمال والي، كي شفت تم حاجات لا داعي في ذكرها من اليوم، كان لازم ما نطلعش على خاطر وقت عقدي وفاق، ولا ناس اللي كانوا مقربين يبعثوا في البيان هذاك الفراق اللي باش تتعاقد معايا يقولون شوفها وخرجوا فيه اللجنة الفنية وقت يطلق النجمة والسمسار. ما تعودش وما تربيتش أني نكون فيكتيم، نعطيني تصريح مانيش نقول فيه في الحقيقة،
3: مانيش نحاكم فيه.
2: ليه؟ لا
3: يعني كنتي باش نفهموا بعضنا والسادة المتفرجين
2: يفهمونا. أنا متأكد علي أنك كنتي عامل خدمتك على أكمل وجه وعامل تحريرتك وعامل ما جيتش البودكاست هك، ونعرف تعرف أنت تعرف وأنت من في العالم تعرف أنه اليوم اسكو اون ا دوني لا بون ايماج نتاعها، وهذا اللي جاي نصلح فيه. جاي باش نوري للناس ليماج نتاعي. توضيح، ما عمرنا سلفت فلوس ولا عمري عطيت فلوس للجمعيه، حتى ما يصير الناس تقول انه نعطي في فلوس باش ندرب، عمري ما عطيت.
3: انت اليوم خارج اول مره تتكلم في الموضوع، لانه فما قاعده جماهيريه كبيره للاتحاد المونستيري والبوليميك قاعده تدور. شنو يقول طارق الجرية في الموضوع هذا؟
2: ما عمري ما سلفت فلوس، كان نحس ليه حتى سخنت ليه.
4: بودكاست صحيح مع علي الخلولي.
5: الموعد كل ثلاثاء بداية من 9 مساء على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: من 2 للأربعة في المكان، من ما بيستعطين للأربعة باراسوك مع غازي خديد على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: السنه حافلة انترنت
1: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: باش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
2: جوهره
3: بوبليسيتي

0: نرجع معكم جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر فيم. نجدد لكم التحية الناس الكل وقيت هذا وقيتكم مع النصائح الصيفية. في البونيمور اليوم باش نحكيو على موضوع مهم زادة مع قصان الماء مع قصان الضوء زادة كيفاش نجم تحافظ على الهدوء النفسي كيفاش نجم تحافظ على راحتك النفسية كيفاش ما تنرفزش برشا صعيب شوية باهي تنشوفوا الحل مع الدكتور أسامة العجمي مختص في الطب النفسي ومختص في العلاج المعرفي السلوكي. دكتور أسامة أهلا وسهلا مرحبا.
1: اهلا وسهلا غازي مرحبا بمستمعين.
0: ليه محافظ على الهدوء على الاخر انت دكتور اسامه؟
1: ايه سبا ديجا الضوء مقصوص
0: كلمه وضوء مقصوص عندك
1: سبا دونك جو مدبت
0: به
1: سينو دونك اليوم مش نحكي لكم قلت غازي على موضوع قريب ياسر في حياتنا
0: اي موضوع جست انت يقرب للتليفون يعني للميكرو توا باش نجموا نسمعوك بالباهي.
1: اوكي دونك باش نحكيو على موضوع يعيشوه الكل بدرجات مختلفه كيفاش نحافظوا على راحتنا النفسيه والبونيمور نتاعنا قدام الظروف المفاجئه كما قلت انت خاصه الايامات هذوما انقطاع الضوء انقطاع الماء السخانه الكبيره ولا اي تغير مفاجئ يعطل نسق حياتنا. دونك برشا مرات نلقاو روحنا في موقف بسيط في الظاهر اما تاثيره كبير علينا مثل مثلا تكون حاضر نهارك عندك خدمه عندك مسؤوليات وفجاه يقص عليك الضوء ولا يقص الماء ولا تتبدل الخطط اللي كنت مبرمجها في اللحظه هذه نجم الانسان يحس بالغش بالاحباط بقله الصبر واحيانا حتى بالغضب
0: اما علاش بالخوف ساعات فما شكون يلقى زاده مثلا عنده ماكينه عنده حاجه ينجم زاده يخاف فما كريز دو بانيك نجم تصير
1: سي سا اما علاش يصير هذا؟ احنا من نفس من الناحيه النفسيه والعلميه مخ الانسان يحب النظام والتوقع يعني كي نعرف شنو باش يصير المخ يحس بالاطمئنان وبالامان اما كي يطرا حدث غير متوقع خاصه اذا كان خارج على سيطرتنا المخ يعتبر هذا تغيير يحب له برشا مجهود مش يتاقلم وقتها يتفاعل نظام ستريس اللي حكينا عليه قبل برشا مرات في اللي هو افيك لي زرمون الادرينالين والكورتيزول اللي يخليه الجسد يدخل في حالة استعداد ويزيد الانتباه ويحس روحه بالتشنج وينقص الصبر ونسرع في ردة الفعل وهذا هذا ردة الفعل طبيعي وما يعنيش ان الانسان ضعيف ولا ما عندوش قدرة على التحمل بالعكس هي آلية موجودة عند الانسان بتساعده يتعامل مع الصعوبات لكن المشكلة تبدأ وقت التحديات هذه تولي متكررة دونك يعيش الانسان نفس الاحساس يومي يوم بعد يوم ينجم التوتر يتراكم وقتها نلقاو رواحنا اكثر عصبيه اقل تركيز ونحسوا بالتعب النفسي واحيانا حتى ياثر على نومنا وصحتنا النفسيه. دونك النقطه المهمه اللي لازم نفهموها اللي هو مش الحدث وحده هو اللي يحدد حالتنا النفسيه اما الطريقه نتعاملوا بها معه. يعني انقطاع الضوء او الماء هو حاجه خارجيه اما رده فعلنا عليها هي حاجه نجموا نتعاملوا ونتحكموا فيها. دونك البارتي المهمه توا مش نحكيو فيها اللي هي بعد ما فهمنا رده فعلنا قدام لي زامبريفيو هذوما ولي زيفينمون اللي يجيونا كيفاش نجموا نحافظوا على هدوءنا وراحتنا النفسيه قدام هذه التحديات. دونك اون سو بازون على العلاج السلوكي والمعرفي فما فكره اساسيه تقول ان مش الحدث وحده اللي يخلق التوتر مي زيد الطريقه اللي نفسروا بها الحدث وطريقه تعاملنا معه معناها شكان كيفاش يرى ايفينمون هذيك وكيفاش يتاقلم معاه يعني مثل كي يقص الضوء في الدار ولا في الخدمه اول فكره تنجم تجينا كل شيء دخل بعضه ما عادش نتحمل نهاري تفسد هذه الافكار طبيعيه اما اذا خليناها تسيطر علينا تزيد الاحساس بالغضب والتوتر وتزيد تكبر لا سيتياسيون هنا نعملوا حاجه بسيطه ومهمه نوقفوا لحظه نسلوا روحنا ناخذوا عمومون نقول شنو هي الحاجه اللي نجم نتحكم فيها توا هي الحاجه اللي لازمني نتقبلها لانها خارجه على سيطرتي خاطر جزء كبير بالتوتر يجي من محاولتنا للمقاومه الحاجات اللي ما نجموش نبدلوها في اللحظه هذيك
0: بالضبط
1: مثلا انقطاع الضوء ما نجموش نرجعوه بالغضب ما نجموش نتحكموا في رده فعلنا اما لازمنا نلقاو حل بديل فهمتني ولا لا في غالب دونك لهي جو بروبوزي كيلكو سوليسيون باغ اكزومبل مثلا انت في الخدمه كما قلت عندك دي ماتريال عندك دي زوبجيكتيف عندك روندمون كل شيء الوقت تصير مشكله مفاجئه كما انقطاع الكهرباء ولا انقطاع الماء ولا اي حاجه ولا توقف بعض الوسائل معناها حتى في الروتار ولا اي حاجه المهم هو الانتقال من حاله المشكله الى حاله الحل نسال روحنا شنو نجم نكمل رغم الوضع معناها نشوف شنو هما الاولويات شنو ينجم يستنيني شنو حاجات نجم نعملهم من بعد فهمتي ولا ليه؟ وزيدا ما نحبش نقولها مين اون دوا سادابتي ونقراو حسابنا اللي نجموا يصيروا في الفازات هذوما. فهمتي ولا ما علينا نجم يصير ريتاير وكل. وهذا التنظيم يعطي المخ احساس بالقدره والسيطره وينقص عليه التوتر اللي قاعد يعيش فيه. فهمتني؟ وزاد طريقه تواصلنا مهمه برشا في اوقات الضغط والضغط والعصبيه تتنقل بين الناس. يعني كلمه تنجم تزيد التوتر عند الزملاء او عند شخص. اي شخص لازم يحافظ على هدوءه، مش لازم يساعد المجموعه كل تتعامل معه بطريقه افضل. معناها كلنا مع اون سادابت. في الدار فور اكزومبل تقص عليك الضوء خاطر حكينا على الخدمه، توا في الدار خاصه مع العائله والاطفال رد فعلنا عندها تاثير كبير. الاطفال ما يتعلموش فقط من كلام، يتعلموا زاده من الطريقه اللي يشوفوا في في فينا كيفاش نتصرفوا. دونك ما غير ما نبعثوا رساله خوف او غضب ولا ما عادش نتحملوا كل شيء خايب ودخلت بعضها والصيف سيراتي، نحاولوا نعطيه اكثر رساله توازن مثلا. اللي الوضع مش سهل، مي تو نتصرفوا نلقاو حل. وبنين نتعلم معناها لازمنا نتعامل نتعلموا المرونه النفسيه.
0: باهي
1: فهمتي سي غالي. دونك وسي نجموا وقتها نشوفوا دي مومون اوتيل، نجموا نعملوا حاجات، نبعدوا على لي زيكرون، نحاولوا نحكيوا مع العائله، كان انت قايله ولا حاجه نمشوا للبحر، نلقاو دي مويا مش نعوضوا ليفينمون اللي صار لنا. دونك وحاجه اخرى زاده مهمه اللي هي سيرتو تهدئه المخ. خاطر تهدئه المخ معناها خاطر المخ والجسم مرتبطين ببعضهم. وقت نحس بالتوتر ناخذ دقيقه ودقيقتين للتنفس البطيء اللي فسرني برشا مرات، ونعاودوا نركزوا على اللحظه الحاليه. وزاد ما نخليوش الظروف الصعيبه هذه ياخذ مساحه كبيره من نهارنا، خاطر ابريتو هي ساس تاع فينومين ريبيتي. مي ماذا بينا حتى في الظروف الغير مريحه نجموا نخلقوا لحظات صغيره للراحه، حديث العائله، نشاط بسيط، حتى نخرجوا للبحر نعملوا مارش مثلا كان عشيه ولا حاجه. وهذه حاجات نجم تعطينا احساس بالهدوء. في الاخر راهو كيما نقولوا ديما غازي، الهدف مش ان ما نحسوش بالغضب ولا الانزعاج، خاطر هذه حاجات ومشاعر طبيعيه وانسانيه. الهدف هو ان ما نخليوش هذه المشاعر تقود التصرفات نتاعنا وتخليها تتحكم فينا. الانسان القوي نفسيا مش هو اللي ما يتاثرش بالصعوبات، ما هو العبد اللي يعرف كيفاش يتوازن ويعرف كيفاش يتاقلم مع الحاجات هذه. وراي المرونه النفسيه هي اهم حاجه في باش نحافظوا على هدوءنا وعلى علاقتنا بالناس وعلى جوده حياتنا.
0: بالضبط.
1: وان شاء الله بشويه بشويه تو نتاقلموا، وكل عبد يلقى لي روبير نتاعو، يلقى كيفاش يستغل وقته في لي مومون هذوما في لي زيفينمون هذوما. سي ان اونترينمون راهو الحكايه كل.
0: فوالا ميرسي بوكو، يعطيك الصحه دكتور اسامه. ميرسي بوكو زاد اللي كنت معنا في باراسول في البون هومور، وان شاء الله زاد حتى قصان الضوء يعني ينقص بشويه بشويه لين يتنحى، يزينا من قصان الماء ويزينا من قصان الضوء. شيرين تباعا تباعا.

0: 43 دقيقة ديما في باراسول على جوهر اف ام. سمعنا عبد الباسط حمودة سطل انا ورجعنا معكم وقايدكم توا مع الميني ميكس. 1 2 3
1: سامر ميكس ميكسي بور فو.
0: سبيسيالمون بور فو برشا زاد الموزيكا بنينا موزيكا الصيفي كوكو جامبو اخترناه اليوم في الفيرسيون ريميكس ميني ميكس يا 66 كيف ليتس جو دي جي.

نجاوبكم مع السماميكس ونكملوا رونديفو اليوم في باراسول مع 53 دقيقة. ميرسي بوكو للناس الكل وتحية ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم, جينا رحومة في الاخراج. ميرسي جيجي, يعطيك الصحة. زادة ياسمين الجديدي في الديجيتال, ميرسي ياسمين, زادة برافو. نتلاقاو معكم الليلة في مسرح لو تلقى سيدي دار سوسة, جوهرة تغني لعيد ميلاد 21 للجوهرة اف ام تي في مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة. حفلة كبيرة تستنى فيكم مع نجوم الفن والغناء والطرب في تونس, لي سوبر ستار الكل باش يكونوا موجودين. نور شيبة, نوردو, كيف كيف غازي العيادي ونادية خالص. باش تكون حفلة كبيرة مع الفرقة الموسيقية دندنة بقيادة المايسترو سوفيان لخشين اللي مازال ما قاصش بالطبيعة يمشي قص لي تيكي خاطر قريب يوفيو في ساعة في ساعة. حفلة أنا باغاتي هكا نقول لكم. نتلقاو في الحفله, حفله باش قدمها هنا ديجا من اول السهريه, باش يكون فما جو كبير برشا يستنى فيكم. غني مع الراديو زاد انتم باش تغنيو, فما بارتي كبيره زاد في الحفله باش تكون للجمهور باش يغني, وفما سوبر ستار نجم يستنى فيكم, وفما دي كادو نجم يكونوا هكا مفاجات حلوه في السهريه الليله. يلا محمد رمضان تعال لي هكا انتم زاد تعالوا للحفله. ردوا بكم على روحكم وبقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا. بايلة مع سنة بعد شوية وقبلها موجزة.

0: نهار 3 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزيرة المالية مشكاة إسلام الخالدي اليوم خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن تونس تمكنت خلال شهر جويلية الحالي من خلاص قسط سنة 2026 من أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد وفق تعبيرها، موضحة أن قيمة القسط الذي تم سداده هذا الشهر تقدر ب 740 مليون أورو. وخلال استماع لجنة المالية بالمجلس لوزيرة المالية تم التطرق إلى اتفاق إطاري سنة 2022 مع البنك الإفريقي للاستثمار والتوريد، ما مكن تونس من الاستفادة من قرض انطلقت المفاوضات بشأنه منذ أكتوبر 2025 وانتهت في مارس من هذا العام كمورد من موارد تعبئة ميزانية الدولة لهذا العام. رئيس اللجنة المالية ماهر الكتاري تحدث إلى موفد الأخبار عن قيمة هذا القرض الاستهلاكي لتعبئة موارد ميزانية الدولة.
4: هذا هو مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي باسمه لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة بقيمة 500 مليون دولار. القرض هذايا هو لتعبئة موارد الدولة وقاعدين نناقشوا فيه. النقاش والله مطول وفما برشا انتقادات من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. باش نعطيكم بإيجاز شنو اللي صار في واللي قاعد إلى حد الآن الجلسة ما زالت متواصلة. احنا تفاجئنا حقيقة بعدم حضور محافظ البنك المركزي. الناس تقول لي علاش يحضر محافظ البنك المركزي، لأنه الدولة فوضت البنك المركزي باش تمضي العقد هذايا ويقوم التفاوض مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. إذا الممضي على الاتفاقية هذية هو محافظ البنك المركزي، وكان من المفروض أن يجي، لكن السيد المحافظ رفض أن يجي. هذه حاجة، السؤال الأول. الحاجة الثانية هي القرض هذا لتعبئة ميزانية الدولة، لكن إلى حد الآن ما جناش تقرير مدى تنفيذ الميزانية بالنسبة للسداسي الأول لسنة 2026. وإحنا حقيقة وأنا ما تسلمت رئاسة لجنة المالية قلت أنه القروض الكل هذوب لتعبئة ميزانية الدولة ولا القروض الاستهلاكية، لأنه هذا قرض استهلاكي ما حناش باش نوافقوا عليه، كان معناش المعطيات لازمة الكل باش نشوفوا التوجه وعليش حاشتنا به. ما عادش نحبوا نصادقوا على قروض من غير ما يكون عنا معطيات موجودة قدامنا مكتوبة.
3: رسميا يوم 17 من جويليا مسار تحيين الجرد الوطني للتنوع البيولوجي في تونس، وذلك خلال ورشة عمل نظمت بالعاصمة بمبادرة من وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ووفقا لما أفادت به جمعية تونسي للعلوم التشاركية والتي شاركت في هذه الورشة، فإن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من الانتقال الإيكولوجي والممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه المبادرة أساسا إلى موائمة الجرد الوطني مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وذلك بهدف تحديث المعارف الوطنية المتعلقة بالأنواع والأوساط الطبيعية والنظم البيئية، إلى جانب تعزيز منظومات جمع البيانات وإدارتها، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرار والوفاء بالتزامات تونس الدولية في مجال التنوع البيولوجي. دوليا، أفضت انتخابات رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس اليوم إلى فوز خليل الحية ليكون رئيسا للحركة. الحية تنافس مع خالد مشعل على رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها الحية رئاسة الحركة، علما وأنه كان خلال هجوم 7 أكتوبر نائبا ليحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة. إيران مقترحات من الوسطاء بهدف تهدئة التوترات مع الولايات المتحدة من أجل فتح المجال مجددا أمام المفاوضات الدبلوماسية، وفقا لما نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. الإنجاز. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.
5: www.jawharafm.net.

0: فسنا على جوهر اف ام موج مع الموجة بايلا بايلا
1: على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا. موعد جديد من بايلا كالعادة من توا حتى للسبعة متاع العشية بيان سور، رافقوكم بالأخبار والمتابعات الثقافية ونقرب أكثر فأكثر من جماهير المهرجانات الصيفية. دونك مرحبا بكم في العدد الخاص باليوم الاثنين 20 جويلية 2026. كالعادة احنا حاضرين، إن شاء الله انتم مستمعينا تكونوا حاضرين ومتونسين معنا وين ما اخترتوا باش تتابعونا في هالظروف المناخية هذه، ما نجم نقول عليها كان استثنائية واستثنائية جدا. ربي يلطف بنا. أرقام قياسية نسمع فيها من هنا ومن الغادي قاعدة تتسجل في عديد الولايات في تونس. احنا أكيد باش نتابعوا لكم الميتيو متاع الليلة، أما كونوا متأكدين أنه اليوم وغدوة من المنتظر باش تتواصل سلسلة الأرقام القياسية بالنسبة للفترة هذه. وأكيد بعد شوية نرجع للمصدر والنشرة المحينة اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لآخر أخبار طقس اليوم. ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم ترافقنا ياسمين جديدي في الديجيتال، أهلا وسهلا. جيهان رحومة في الإخراج التقني، مرحبا. وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. والبداية تكون بيان سور بالموسيقى. الموسيقى نتاعنا باش تكون بناشير رافقوا من خلالها كل الشرائح العمرية، نحاولوا نلبيو الأذواق الكل، خصوصا أنه الوقت هذايا ديما نقولوا مش منصوح به للخروج، راهو يخرجوا كان العباد اللي مضطرين فعلا ويلزمهم يخرجوا ولا عندهم التزامات تخليهم يخرجوا. سينو حاولوا ديما تبعدوا على الشمس وتتفاداوا ضربات الشمس والتعرض للشمس بصفة مباشرة ما بين 11 متاع الصباح والأربعة متاع العشية. مرحبا بكم. البداية بشكون من عند تامر حسني، بعد شوية بها سلطان وسميرة سعيد.

وصلتنا على جوهرة فام للأربعة واربعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في بايلة توتسويت باش نعملوا جولة مع أبرز العروض اللي تستنيوها الليلة أي بتاريخ 20 جويلية 2026 في المسارح مسارح الهواء الطلق في إطار المهرجانات الصيفية وين تحتضن مختلف جهات الجمهورية مجموعة من السهرات الفنية والثقافية في إطار المهرجانات. دونك الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي في المسرح الأثري بقرطاج كالعادة الليلة 10 متاع الليل باش يكون العرض مع مجموعة The Jacksons من الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي اللي ما زال باش يتواصل حتى ل 19 أوت دونك في المركز الثقافي الدولي بالحمامات في العشرة متاع الليل عرض من الجزائر مع مجموعة جنيوة ديفوزيون. الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي السهرة الحدث الليلة في مسرح سيدي ظاهر انطلاقا من العشرة وربع متاع الليل السهرة الطربية التونسية بعنوان جوهرة تغني وهذه في إطار احتفالات جوهرة فام بعيد ميلادها 21. دونك نشجعوكم مستمعينا باش تاخذوا ليتيكي نتاعكم من شبابيك مسرح سيدي ظاهر والا من شبابيك المسرح البلدي وتكونوا حاضرين في سواغي تري سبيسيال مع جوهره فام تحت عنوان جوهره تغني في اطار الدوره 53 لمهرجان المنستير الدولي. ونذكركم المهرجان مازال متواصل حتى 18 اوت في قصر الرباط بالمستير انطلاقا من 10 متاع الليل. الليله تسهروا مع الافتتاح دونك الافتتاح باش يكون مع لي سون فيولون دو زياد الزويري بعده عرض خاص بحضرة العوامرية في إطار الدورة 38 لمهرجان نابل الدولي في مسرح الهواء الطلق المنصف بنابل دونك العشرة متاع الليل عرض ولد الطلياني وباش نختم بالدورة 33 لمهرجان تيلا الصيفي في دار الثقافة بتيلا الليلة باش يكون العرض مسرحي موجه أساسا للأطفال. متابعة طيبة لأبرز العروض المسرحية هذه أكيد فما برشا عروض أخرى بالهنا والغادي ممكن ما تعرضت لهاش في النشرة الموجزة هذه لسهرات المهرجانات الليلة نذكركم بها بعد شوية أبرز العروض بيان سور باش نحكي لكم بأكثر تفاصيل وعودة على السهرات الكبرى اللي صارت في الويكاند. تعرفوا جينيرالمون كل الإدارات المشرفة على المهرجانات تخصص يعني تركيز كبير برشا على برمجة السهرات بالسبت ولا حد احنا باش نرجعوا ان شاء الله لأبرز السهرات هذه سواء كانت في قرطاج او في بنزرت او في الحمامات او في سوسة ولا غيره. دونك خليكم معنا بايلة متواصلة معكم حتى للسبعة نتاع العشية.

Baila. Baila.

رجعنا لكم لمبادا على جوهرة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل متابعتنا لقيت هذية. مش باش نركزوا فيها على المهرجانات الصيفية، ما باش نحكيوا على شأن الإعلام ووسائل الإعلام، خصوصا وسائل الإعلام الخاصة في تونس. بايلابوز برشا من الهبط في بلاغ رسمي قدمته قناة تلفزة تي في اللي أعلنت فيه على تعليق بثها إلى أجل غير مسمى، وهذا احتجاجا على ما وصفته بالهرسلة المستمرة من قبل الديوان الوطني للإرسال، إضافة إلى ما اعتبرته غياب أي تجاوب رسمي لمعالجة الإشكاليات اللي تواجه وسائل الإعلام الخاصة. والقناة وضحت في البلاغ متاعها وقالت أنه قرار تعليق البث جاء في ظل ما قالت أنه استمرار الضغوط والمساومات وعدم تفاعل أي جهة رسمية مع مطالبها والاستماع إلى مشاغل قطاع الإعلام الخاص في تونس. القناة اللي هي تلفزة تي في تأكد أن تعليق البث سيستمر إلى حين تدخل جهة رسمية والاستماع إلى مطالبها والعمل على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة. البلاغ كما قلت لكم مستمعينا ما عندوش برشا من اللي هبط، وهذايا دليل واضح على التضييق أو الضغط أو الظروف اللي قاعدة تعيش فيها وسائل الإعلام الخاصة في تونس بما فيها القنوات المرئية. دونك أكيد فما تفاعل كبير برشا الحقيقة مع البلاغ على حد ما ريت في صفحة هم الرسمية على أمل أنه يتحل الإشكال هذية وتعود القناة إلى البث والعمل متاحة بصفة عادية فقط لا لغير، على خاطر فما مئات وألاف العائلات اللي هذيك مورد الرزق متاحة وهذيك خدمتها وهذيك يعني مهنتها اللي تخدم فيها في الإعلام مهما كان البوست ومهما كان المهمة اللي عند الشخص هذيك. دونك قرار التعليق هذية جاء بصفة رسمية من عند إدارة القناة اللي قالت أنه ما احناش باش نرجعوا إلا ما تدخل جهة رسمية وتستمع إلى المطالب والعمل الجاد خصوصا على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة في قطاع الإعلام الخاص. نجموا تعلقوا انتم ما زاد مستمعينا كالعادة دي معنا الأخبار الجديدة في بايلابوز وفي مختلف الفقرات. دونك مرحبا بكم، نجموا تخليوا كومنتير على الببليكاسيون الخاصة ببايلابوز على صفحتنا الرسمية جوهرة فم على الفيسبوك. الستة واربعة واربعين دقيقة باش نكملوا الرونديفو بيان سور بالموسيقى، في الانتظار الخمسة بالضبط يكون موعد اقتصادي مع قسم الأخبار وين بسمة سعيدية باش تقدم لنا النشرة الاقتصادية البزنس نيوز.

0: كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: Business News. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أظهرت حصيلة الطاقة الأولية إلى موفى ماي 2026 عجزا قدر ب 2.5 مليون طن مكافأ نفط، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بموفى ماي 2025، وذلك باحتساب معلوم العبور وفقا لتقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الظرف الطاقي. وبلغت نسبة الاستقلالية الطاقية التي تمثل نسبة موارد الطاقة الأولية إلى الاستهلاك 34% إلى موفى ماي من هذا العام مقابل 39% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. إلى ذلك سجل الإنتاج الوطني للكهرباء إلى موفى ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 6% ليبلغ 7506 جيجاوات في الساعة، بما في ذلك الإنتاج الذاتي من الطاقات المتجددة مقابل 7067 جيجاوات في الساعة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك دائما وفقا لتقرير الظرف الاقتصادي ماي 2026 الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية ارتفاعا بنسبة 4% فيما غطت واردات الكهرباء أساسا من الجزائر نحو 9% من حاجيات السوق المحلية إلى موفى ماي الماضية. وقد حافظت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ على نصيب الأسد من إنتاج الكهرباء، إذ استحوذت على 91% من إجمالي الإنتاج الوطني إلى موفى ماي الماضي، وبلغت نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 9% من إجمالي الإنتاج. قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% في المعاملات الأسيوية المبكرة، وتجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، مما عرقل شحنات الطاقة المارة عبر مضيق هرمز. رفعت السعودية عدد مراكزها اللوجستية في الموانئ إلى 34 مركزا باستثمارات تتجاوز 3.73 مليار دولار ضمن خطة لتحويل موانئ البحر الأحمر إلى مراكز متكاملة للتجارة وسلاسل الإمداد. تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز 700 دولار للألف متر مكعب في تعاملات هذا اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ تاريخ 23 من مارس الماضي، مدفوعة بتجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. موجز إلى اللقاء.
0: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الراهبي. موعدكم في سهرة 20 جويلية مع عرض سهرة طربية تونسية مع عرض جوهرة تغني. موعدكم في سهرة 21 جويلية مع عرض أوديسيا لرفيق الغربي بمشاركة الأوركستر سيمفوني تيونيز بقيادة الفنان فادي بن عثمان.
2: كرنفال أوسو في الدورة 63 السهرة الحدث سهرة أوسو بلطي. ومرتضى رفتيتي.

0: الموعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة. أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة السياحة، قاعة المؤتمرات بيراميد، وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت.
2: جوهرة اف ام. توندونس. توندونس.
3: برعاية معاك اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقاية هذايا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على الحدث اللي قاعدين نعيشوا فيه توا منذ أكثر من أسبوع، وهو ارتفاع درجات الحرارة. بتبيع الارتفاع هذايا لاحظوه خلال فصل الصيف، وين يواجهوا مستخدمي التليفونات الذكية مشكلة كبيرة برشا تتمثل لكونه التليفون متاعنا يسخن والباتري نلقاوها فيسع فيسع ما توفى. السخانة الكبيرة برشا تأثر بشكل مباشر على كفاءة الباتري من نوع الليتيوم، وباش تحمي التليفون متاعك من السخانة الزايدة هذية وتحافظ على أداء الباتري متاعك، الخبراء حطوا مجموعة من النصائح ومجموعة من الإجراءات السهلة برشا واللي تعاون على تقليل السخانة في التليفون متاعنا وتحسين كفاءة الاباري متاعنا. دونك أول حاجة وأول نصيحة نجمو نقولوها هي ما نخليوش التليفون في الكهرباء مثلا إذا كان الكهرباء في الشمس، وإلا ما نخليوش تحت أشعة الشمس المباشرة. علاش؟ على خاطر درجات الحرارة المرتفعة باش تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الباتري بشكل كبير. وننصحوا زادة كيف كيف باش نحيو الكاش متاع التليفون وقت اللي نبداو نشارجيو فيه، سورتو إذا كان الكاش متاعنا هكل بيرسوناليزي وكل خشان شوية. حاجة أخرى زادة، ماذا بينا ما نستخدموش التليفون في الألعاب وإلا التصوير لفيديو في فترات طويلة تحت أشعة الشمس. مثلا اللي يبدأ في البحر ويستنى باش يهبط يعوم، وإلا كان يعوم وقعد خرج البحر راه يرتاح تحت الباراسول ولا يعمل فيه برونزاج، ماذا بيه ما يخدمش التليفون متاعو. علاش؟ على خاطر يسخن برشا. حاجة أخرى زادة كيف كيف، نقلوا من سطوع الشاشة، يعني اللومينوزيتي اللي موجودة عنا في الإكران نقصوا فيها لو ماكسيموم بوسيبل، على خاطر على قد ما الإكران يبدأ ضاوي على قد ما السخانة تزيد بالنسبة للتليفون متاعنا. حاجة أخرى هي إيقاف التطبيقات واللي تخدم في الرير بلان، مثلا نسكروا البلوتوث إذا كان ما حاشناش بيه، الجي بي اس إذا كان ما حاشناش بيه، على خاطر هذا يخفف الضغط على الميكرو بروسيسور وبالتالي ينقص من إنتاج الحرارة. حاجة أخرى نتجنبوا استخدام لزابليكاسيون الرزان وقت اللي نبدأ نشارجيه في التليفون متاعنا، مش نحط التليفون في الشارج ونلعب لجو اللي موجودين فيه واللي هما يأكلوا برشا شارج ويأكلوا برشا من الميكرو بروسيسور. علاش؟ على خطر شيء هذا كما قلنا يزيد في استهلاك الطاقة، وخاصة خاصة يرفع في درجة حرارة لاباري، وسورتو إذا كان ظهرتنا مساج متاع افرتيسمون يقول لكونه التليفون ترتفع الحرارة متاعه حاجة ولا تختيرها، من الأفضل ومن المنصوح به نتوقف تماما على الاستخدام متاعه، نحيوه من الشارج ونخليوه في مكان جيد التهوئة، بتبيع نحيو الكاش متاعه حتى لنطيح السخانة متاعه بشكل طبيعي. بتبيع لا نحطوه لا في الفريجيدار ولا نحطوه تحت الكليماتيزور. علاش؟ على خاطر التغير المفاجئ في درجة الحرارة ينجم يسبب أضرار داخلية في وسط التليفون متاعنا. إن شاء الله النصائح هذو ما يفيدوكم، وإن شاء الله تليفوناتكم يقعدوا لباس ما عادش برشا وتو ترجع درجة الحرارة إلى المعدلات الطبيعية متاعها. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
2: Tendance.

سنة 80 وصلنا لل 25 دقيقة في بايل المشوار مازال متواصل حتى لل 7 نتاع العشية. مرحبا بكم الناس الكل إذا تسمعوا فينا وقرب من مدينة المكنين والمدن المجاورة وتنجموا تتنقلوا بيان سور نشجعوكم الحقيقة في إطار المتابعة للدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية اللي باش ينطلق في 24 جويليا ويتواصل حتى ل 19 أوت. الحقيقة برمجة جميلة وتحية للفنان مراد باشا اللي يشرف على تسيير المهرجان هذايا وإدارته. دونك الافتتاح باش يكون مع عرض الفنانة التونسية نبيها كراولي نهار 24 جويليا، 26 جويليا مسرحية ولد الطلياني، 28 جويليا أغاني الكرتون دونك مخصص وموجه للكبار والصغار. وديما نقول العروض هذايا راهي مشكل للصغار بركة. هذايا نهار 28 جويليا، 31 جويليا إيهاب توفيق، 3 أوت عرض الراب، 6 جويليا مسرحية بسي، 6 أوت عادة بلوتو 6 أوت مسرحية بسي لجعفر القاسمي، 7 أوت عرض الفنان مرتضى، 11 أوت مسرحية نبيل بن مسمية تونسي ونص، 13 أوت سهرة المرأة واحتفالا بيوم المرأة عرض موسيقي تحت عنوان المرأة تغني في عيدها. جميل جدا الاختيار هذايا. 15 أوت الفنان اللبناني روني فتوش يكون ضيف الدورة الثانية من ليالي المكنين الصيفية، 16 أوت العرض باش يكون صوفي جربي مع أجواء المحفل وعشاق المحفل الجربي نهار 16 أوت، و 19 أوت الاختتام باش يكون مع الفنان القدير لطفي بوشناق. هذا شنو يستنى فيكم في إطار مهرجان ليالي المكنين الصيفية، مع تذكير أنه كل العروض باش تصير بمسرح الهواء الطلق بالمكنين، وكل العروض زادة باش تنطلق في العشرة متاع الليل. الحقيقة برمجة متوازنة بين العروض الكوميدية المسرحية والفنية وعروض الموجهة للأطفال، دونك لهم نصيب زادة في البرمجة هذية. فتحية للمشرفين على المهرجان هذية، وإن شاء الله جمهور المكنين وصيادة ولمطة وبحجر وقصر هليل وطبولبا والمدن المجاورة الكل والمستير بصفة عامة يكونوا حاضرين وفي متابعة لأبرز العروض اللي هما يختاروها بيان سور. احنا ديما نقدموا لكم مستمعينا البرمجة كاملة بكل التفاصيل، وانتم ما تختاروا شنو هما العروض اللي تحبوا تتبعوهم وتتفرجوا فيهم، وان شاء الله يا ربي تعديوا أجواء صيفية ممتازة جدا. احنا بعد شوية الحديث باش يهزنا إلى ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا ان شاء الله في المباشر باش نحكيوا عليه، عرض تحت عنوان موسيقات بلادي ميوزيك دو مون بيي. وين باش يكون العرض هذا، شنو الكونسيبت نتاعو، اكثر تفاصيل مع الموسيقار شادي القرفي اللي باش يكون ضيفنا بعد شويه.

واربعين دقيقة على جوهر فم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في بايلة الغونديفو. مازال متواصل توت سويت، نحكيو على الترند، نحكيو على واحد من العروض المنتظرة في إطار الدورة الحالية من مهرجان قرطاج الدولي. نحكيو بأكثر تفاصيل مع ضيفنا على عرض موسيقى بلادية. ترند بايلة، عرض موسيقى بلادي بقيادة شادي القرفي اللي نكون سعيدة جدا أنه يكون حاضر معنا بالتليفون اليوم في بايلة. مساء النور، أهلا وسهلا سي شادي. ألو سي شادي القرفي حاضر معنا نورمالمون بالتليفون باش نحكي على عرض الليلة، ولا عرض 22 جويلية في إطار مهرجان كارتاج الدولي موسيقى بلادي. سي شادي القرفي مرحبا بك على المباشر. ألو ميسيلش، نجم نعاودو نتصلو به بعد شوية، موجود معنا. دونك نحكي على عرض كارتاج 22 جويلية 2026 موسيقى بلادي، موسيقى دو موند دو مون بيي بلوتو، اللي باش يكون فيه مجموعة من الأصوات

0: تونسية الحاضرة كما شكري بوزيان كما نور الدين البيجي أسماء بن أحمد أحمد الرباعي نسرين مهبولي أريج بريك والحقيقة فما برشا مفاجآت في السهرة هذيا ماذا بيا ما نحكيش عليها إني يحكي عليها ضيفنا بيان سور بعد شوية اللي باش يكون حاضر معنا ألو سي شادي القرفي تسمع فيها ميسيلش نرجعوا له بعد لحظات لوطون اللي نشوفوا شنو نجموا كيفاش نجموا نحسنوا نوعيه الصوت بيان سور باش نامنوا لكم الحوار هذايا في اطار متابعتنا لعروض مهرجان قرطاج الدولي موسيقى بلاديه.
1: بالاشتراك مع نقابه المهن الموسيقيه والمهن المجاوره وفي اطار مهرجان سوسه الدولي سهره جوهره تغني مع مجموعه دندنه بقياده المايسترو سفيان الخشين الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس نور شيبة
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي
1: غازي العيادي
3: شفتي القمر انتي أحلى من القمر
1: نادية خالص
4: يا والله ليلة مهبولة
5: يا والله ليلة
1: ونوردو الموعد سهري 23 جويليا 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Charles Koulab, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim, Elfri.
6: You know, I was wondering, you know, if you could keep on because the force it's got a lot of power and it makes me feel like it makes me feel like

0: مايكل جاكسون في بايلا. وصلنا ل 45 دقيقة على أمل إن شاء الله الخط والريزو يتحسن. دونك سي شادي القرفي معنا في المباشر, أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: أهلا ومرحبا عايش.
0: مساء النور يا سيدي, والحمد لله تمكننا اللي احنا نسمع صوتك اليوم باش نحكيو شوية على موسيقى بليدي هكا ولي.
1: هو ميسالش, وقع سهوة مش مشكلة, هي اسمها موسيقى من بلادي. أنا ميسالش كيف كيف
0: احنا نمشيو بلافيش
1: المنفسير
0: منشورة من مهرجان كرتاش به موسيقى من بلادي ميسالش. خلي نمشي معاك في الديتاي هذية. دونك هذا اللي خليني نسأل زيدا سؤالي الأول, علاش اخترتوا عنوان موسيقى من بلادي, وشنية رسالة اللي نجم يحملها مشروع فني كما هذية؟
1: هو عليه موسيقى من بلادي. أنا أشتغل لأنه على 60 سنة من الموسيقى التونسية. شو 60 سنة؟ هي من التوجهات اللي صارت الفنية في, نعرفوا أنه توجهات الفنية في الموسيقى عديدة, ونقصد هنا بكلمة توجهات فنية نقصد بها معناها أنه مثلا الغناية عمرها ما كانت إلا موسيقى, الغناية زادة فيها الشعر.
0: أي
1: فالاتجاهات الشعرية مختلفة, وبما أنه الشعر فن فإذا ندخل في التيارات الفنية المختلفة, الملحنين كذلك مختلفين في تناولهم للأغاني. فأنا خدمت على 60 سنة هذه في المدارس في التلحين اللي هي ماشي معها الشعر, معناها ما خدمتش على مغنيين, قدمت على ملحنين.
0: ملحنين
1: أنا ديما نأمن أن الأغنية يصنعها الملحن والشعر.
0: به دونك من عنوان العرض نتعديو لخصوصية العرض. دونك نتصور فما حاجة باش ينجم يكتشفها الجمهور اللي باش يكون حاضر في كارتاج نهار 22 جويليا.
1: هي احنا الأوركستر السيمفوني التونسي, وإذا الأوركستر السيمفوني التونسي هو كيف ما تعرف معناها احنا من الاوركسترات الاوركسترا العريقه في تونس اللي عمرها اكثر من قرن ونص. وتناولنا للاغاني ماهوش تناول تقليدي, مش يكون في شكل اوركسترالي.
0: دونك كي نقولوا شكل اوركسترالي لا يعني موسيقى معاصره, ما ينجمش يكون معناه ما نجموش نشوق الجمهور اللي هو بشي يسمع بوتيتخ أغاني أو ألحان كان يعرفها قبل بنسخ خليني نقول أصلية, لكن باش يلقى حاجة غوفيزيتي.
1: وهذاك هي مش يكون حاجات غوفيزيتي كما أنت قلت. والأغاني دائما نقول أنه التوزيع الأوركستراني راهو من مسه لا النسق متاع الأغنية ولا معناها الألحان اللحن الأصلي متاع الأغنية. احنا هذوما الأغاني كنا ناخذوهم نتناولوهم بصفة أو بطريقة أوركسترالية نتناولوها يعني السونوريتي اللي مش تسمعها مختلفة على السونوريتي متاع الأغاني في شكلها التقليدي. احنا تو منجيو
0: دونك حفاظا زاد نحافظوا في نفس الوقت على روح الغنية بيان سور باش حتى الجمهور يعرفها معناه.
1: لا اكيد, لا اكيد ممكن

0: الجمهور الحاضر الكل. خليني نتعدى معاك لرمزية المكان ورمزية مسرح كارتاج. الصعود اليوم إلى ركح كارتاج أكيد عنده ديما نكهة خاصة، وهذا مؤكد من عند كل الفنانين اللي يطلعوا سيغ سين. بالنسبة لسيدتكم كموسيقار يعني، وعندك تجربة وحضرت في برشا يعني مسارح ومهرجانات والكل، شو يعني لكم الموعد هذايا شخصيا وفنيا؟
1: هو كارتاج معناها ديما يكون عنده رمزيته مختلفة على كل معناها الأماكن الأخرى، وبالله عندي هكا مش ملاحظة، هي عندي معلومة نحب نسوقها، أنه الأوركستر السيمفوني التونسي لا يتوقف عن العمل في إطار عروضه الشهرية، لم يتوقف عن العمل منذ شهر أكتوبر اليوم 22 جويلية. احنا في العروض شهرية، وعندنا الأوركستر الحمد لله هي أصبحت أوركستر شبابية، يعني معدل الأعمار بتاعها صغار، ومعناها كيفاش هي سوداي بالعربي
0: يعني متلاحمة كما نقولوا اليد في اليد كتلة واحدة.
1: معناها وليت متناغمة، هذه هي وليت متناغمة. فالكارتاج احنا عملنا بروجرام وحاجة يزمها تكون مختلفة عن ما هو يقدم، ويكون خاص بالأوركستر السيمفوني التونسي اللي عنده بصمته، وهي حفلة طربية بامتياز، مش يسمعوا الناس الأغاني التونسية منها القديمة ومنها حتى المعاصرة، لأنه شكري بوزيان مثلا يتسمى ملحن معاصر عنده ألحان، وشكري نعرفوها الناس الكل أنه شكري مثلا معروف بألحان وأغاني
0: به. قبيلة شوية ديجا أنا عطيت فكرة على الأسماء اللي بشكون موجودة، دونك فما شكري بوزيان، فما نور الدين البيجي، فما أسمى بن أحمد، أحمد الرباعي،
1: اي
0: شكون اخر
1: من البرايك، نسرين المهبولي اللي هي صوت اوبرالي مثلا، هي صوت اوبرالي نسرين مختلفه على الاخرين، هي صوت اوبرالي. وعندنا كذلك ضيفه شرف من فلسطين اللي هي رولا عازر، هي مغنيه فلسطينيه من المغنيات الفلسطينيات الملتزمات وعندها جماهيرية في العالم العربي.
0: دونك أكيد باش تغني أغاني فلسطينية، مش باش تغني الأغاني التونسية.
1: وإحنا قلنا موسيقى من بلادي.
0: أي.
1: وإحنا علاقتنا نعتبروها كبلادي فلسطين. معناها ما جبناش كي جبنا يعني المغنية كضيف شرف من فلسطين. هذيك يعني تعلقنا وعلاقاتنا مستمرة مع فلسطين ومع القضية الفلسطينية.
0: دونك أكيد هذا باش يكون عنصر من عناصر المفاجأة السعيدة والسارة إن شاء الله في السبكتاكل هذية، خصوصا مع الأسماء التونسية المشاركة. في كلمة أخيرة سي شويدي القرفي، شنو تنجم تقول للجمهور اللي باش يحضر إن شاء الله العرض هذية في كارتاج نهار 22 جويلية؟
1: والله إن شاء الله نتوفقوا أن نقدموا عرض متميز مختلف عن السائد يعني اللي يتقدم، وإن شاء الله نكون دائما في المستوى اللي وصلته الأوركستر السيمفوني التونسي في الأشهر الفائتة
0: إن شاء الله. يا رب يكون عرض موفق وعرض ناجح. لو كان نختم زيدا بسؤال أخير، لو كان نقول لك عرض 22 جويلية أكيد فما اجتهاد كبير في كل الألحان اللي بشي وقع تقديمها، في كل المعزوفات، في كل الأغاني اللي بشي تم تقديمها، لو كان نطلب منك، وأنت أكيد تعرف البرنامج يعني المفصل متاع العرض هذية، لو كان نطلب منك أنك تختزل معناها مثال سهرية كارتاج نهار 22 جويلية في لحن من الألحان اللي بش تقدم، شنو تختار؟
1: لا هو راول كلهم نحبهم
0: أكيد باش تقولي كلهم نحبهم
1: العرض هذايا تبعني نبني والدنيا زينة نقول يجيوا تبعونا خلنا نبني والدنيا زينة
0: إن شاء الله، والجمهور يتبعكم إن شاء الله نهار 22 جويلية في كارتاج بالحضور المكثف والمكثف جدا إن شاء الله. شكرا لك الموسيقار شويدي القرفي على الحضور معنا اليوم في بايلة، كان الحوار معك حول عرض موسيقى من بلادي.

هناك دو مون بيي ان شاء الله نهار 22 جويليا 2026 في اطار الدوره 60 من مهرجان قرطاج الدولي. مشوارنا مازال متواصل في بايله حتى للسبعة تاع العشيه. نخليو المجال توت سويت للموسيقى بعد شويه 3 دقائق بالضبط ويلتحقوا بنا زملائنا من قسم الرياضه في تقديم لاخر الاخبار والمتابعات الرياضيه في جوهر سبور.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشيم. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،

0: ونردو. الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulha, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Frir.
1: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
1: جوهر سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية. مصادر ليبية أكدت أن فريق الاتحاد الليبي متمسك بالتعاقد مع المدرب فوزي البنزرتي، مفاوضات متواصلة معاه. الفريق الليبي رفع في العرض المالي من أجل التعاقد مع فوزي البنزرتي، أكيد موضوع للمتابعة. الأندية التونسية تواصل تحضيراتها الموعد انطلاق البطولة وسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى في موسمها جديد 2026-2027 موعد للربعة 29 جويلية بداية من 11 متاع الصباح بقاعة الندوات بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. المنتخب التونسي بعد المشاركة الكارثية في المونديال يتراجع للمرتبة 57 عالميا 11 إفريقيا والرابع عربيا، والمنتخب التونسي هو أكثر منتخب تراجع في تصنيف الفيفا ب 12 مرتبة. إسبانيا تفتك الصدارة تصبح في المرتبة الأولى عالميا، الأرجنتين تتراجع للمرتبة الثانية، فرنسا تبقى في المرتبة الثالثة، المغرب موجود في المرتبة السادسة عالميا، مصر تتقدم 5 مراتب المرتبة 24 عالميا. لجنة النزاعات بالنجم رضي الساحلي تواصل حملة غلق ملفات نزاعات، تقريبا الملف العاشر ملف ياسين العمري في طريقه للغلق بعد جمع 277 مليون من جملة 290 مليون، والملف رقم 11 اللي باش يتم فتحه يتعلق باللاعب حمزة جلاصي والمبلغ المطلوب توفير 281 مليون. رسميا هيكل الشيخاوي يعود من جديد للبطولة التونسية، يصحى عقد بثلاثة مواسم مع النادي الافريقي الى غاية جوان 2029. هيكل الشيخاوي تقمص ازياء الملعب التونسي الاتحاد المنستيري وعجمان الامارات. رسميا عبد السلام الحلاوي يغادر الاتحاد الرياضي المنستيري. عبد السلام الحلاوي في تدوين له وجه بالشكر وتوجه بالشكر والامتنان للاتحاد الرياضي المنستيري واللحظات الجميله اللي عاشها في الفريق، وتمنى التوفيق والنجاح للاتحاد في الموسم في المواسم المقبله. وحسب اخر الاخبار عبد السلام الحلاوي قريب برشا من الانضمام للنادي الرياضي صفاقس. بالنسبة نرجع للمونديال، بالنسبة للجوائز الفردية للمونديال، رودري لاعب وسط إسبانيا يتحصل على لقب أفضل لاعب في المونديال، كوبارسي قلب دفاع منتخب إسبانيا مولد 2007 عمره 19 سنة يتحصل على لقب أفضل لاعب شاب في المونديال، سيمون حارس إسبانيا أفضل حارس في المونديال، كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي أفضل هداف في المونديال بعشرة أهداف، ويصبح زاد الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدف. امبارح ملعب ميت لايف في الولايات المتحدة الأمريكية عرف حضور 3000 صحافي كانوا في الملعب، منهم 1000 صحفي أرجنتيني، 700 صحفي إسباني، والبقية من كافة دول العالم. في المجموع 40 يوم من المنافسات، 11 جوان 2026، 19 جويلية 2026، 104 مباراة تحضرها في مختلف الملاعب، 6,810,966 متفرج. طائرة المنتخب الإسباني وصلت اليوم للعاصمة مدريد وهي تحمل رمز كأس العالم، جولة في شوارع مدريد واستقبال رسمي من طرف الملك فيليب بيسيتس. الأردن تواصل اعتماد على المرتبة على المدرسة المغربية بعد إقالة المغربي جمال السلامي. الاتحاد الأردني لكرة القدم يعين بادو زاكي مدرب جديد للأردن، والهدف هو نهائيات كأس آسيا اللي باش تحتضنها السعودية سنة 2027. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.
5: بايلا.

وصلنا لستة وسبعتاشر دقيقة على موجتنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا اللي خلطوا توا تسمعوا فينا نورمالمون بردتوا القايلة سي بون، وتوا باش تخمموا في البون بلون تاع سهرياتكم. عندكم الحق، وإن شاء الله سهرية مزيانة للجميع مهما كانت الوجهة نتاعكم. علاش لا، تنجم تكون مهرجان الزهرة اللي يرجع سنة في دورته 45. مع العلم المهرجان هذايا راهو غاب مدة 7 سنوات، دونك عام سنة باش يرجع في دورته 45، باش ينطلق في 3 أوت ويتواصل حتى ل 15 أوت 2026. خلينا نعمو طلة على البرنامج وشنو فيه. فيه 11 عرض، فيه مراوحة بين الموسيقى والمسرح والسينما، وكما قلت لكم من 3 حتى ل 15 أوت 2026. الهيئة المديرة للجمعية الثقافية لمهرجان الزهرة للدورة 45 أكدت أنه كل العروض هي عروض فيها اجتهاد كبير جدا وفيها اختيار مطول، كما العرض اللي باش يكون في الافتتاح مع الفنانة التونسية محرزية الطويل نهار 3 أوت، والفنانة التونسية لبنى نعمان باش تكون موجودة في سهرية الاختتام نهار 15 أوت. دونك محرزية الطويل نهار 3، نهار 5 أوت عرض الزهو الجربي الأصيل. وعام سنين كان لاحظتوا فما كونسيبت نتاع المحفل الجربي والعروض الجربية الأصيلة اللي قاعدة تجوب في المهرجانات التونسية، وهذا يبقى ديما مرحب به لأحنا في إطار المحافظة على التقاليد الموسيقية، على الموروث الموسيقي نتاعنا، على عاداتنا وتقاليدنا، على خاطر تعرفوا أنه المحفل أو الاحتفالات الشعبية إذا نجم نقوله تختلف من منطقة إلى أخرى، فهذا يبقى ديما مطلوب الحقيقة حتى في إطار نشر الثقافة الموسيقية ونشر العادات والتقاليد في مختلف الجهات. 6 أوت عرض باش يكون الراب مع سكاي 7 وسكاغا، 7 أوت عرض لنور وأورورا، نهار 8 أوت العرض المسرحي العرائسي خيال جميل وهذا عرض موجه للأطفال، 10 أوت عرض غني معانا دونك زهرة تغني لنادر الشريف، نهار 11 أوت عرض فيلم لقشة مسمى، 12 أوت عرض الفنانة التونسية درصاف الحمداني اللي كانت ضيفتنا في وقت من الأوقات زادة في بايلة وحكيت على جولتها في تونس والخارج منها، 13 أوت مسرحية فيزا لكريم الغربي، 14 أوت عرض الراب الكتيبة، و15 أوت عرض الاختتام مع الفنانة التونسية لبنى نعمان. أكثر حاجة تنجم تفرحني الحقيقة وقت اللي أباغ البرمجة وأباغ الاجتهادات في أنه تكون برمجة متنوعة وتستقطب الجماهير، فإنه مهرجان عريق بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يغيب لمدة طويلة في تونس وبعد يعود. دونك خلينا نقول وديا للكامباك اللي مرحب به أكيد، على خاطر ما نحبوش فما مهرجانات تكون موجودة في بلادنا وبعد تختفي لعدة أسباب أو تستحيل أو استحالة تنظيم دورات جديدة. فبعد 7 سنين نتصور مدة طويلة وطويلة جدا، ونتصور المهرجان ولا جمهور مهرجان الزهرة باش يكون متعطش أنه يحضر في مختلف السهرات بالنسبة للدورة 45. دونك نذكركم المهرجان باش ينطلق في 3 ويتواصل حتى ل 15 اوت. دونك مهرجان الزهره هو بدعم من وزاره الشؤون الثقافيه في تونس وبتنظيم من جمعيه مهرجان الزهره الثقافيه. موافقين الكل، وان شاء الله الجماهير تكون حاضره بالاعداد المطلوبه وحسب انتظارات الجمعيه اللي مراهنه على البرمجه الحاليه للمهرجان. واحنا عندنا متابعه لكل السهرات اللي ممكن بيان سور نحكيوا عليها ونرجعوا لها حتى بالفيدباك في بايله والا في جوهره بينايتها.

0: تطلعش علشانها تو يو يو يو يو يو يو يو اتصور جنبي الناس عرفوا عبي كاريزما جوه الجركن كلها جايه تقول امبو يو يو يو يو يو يو انا عايز البيضة
1: كام بيبي كام
0: لا عايز السمرة
1: كام بيبي كام
0: اكل الوزة
1: كام بيبي كام
0: ولا اكل البطة
1: كام بيبي كام
0: ساعة بتتقل
1: كام بيبي كام
0: وساعة كده شبطة
1: كام بيبي كام
0: وانا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا
1: كام بيبي كام
2: موج مع الموجة

0: Baila.
1: Baila. رجعنا لكم بالمتابعات والتصريحات لقاية هذه في بايلة في إطار متابعتنا للدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. تعرفوا مستمعينا لبرمجة ثرية ومتنوعة جدا، وبعد شوية نعطيكم البون بلان بالرسمي لسهريتكم لليلة. خليني نذكركم أنه البرنامج مازال متواصل حتى 15 أوت 2026، دونك عروض فنية متنوعة ومسرحية، وآخرها العرض بيان سور المسرحي لياسين الصالحي ما يضحكنيش. زميلنا غازي خليل كان حاضر في الحوار الحصري هذايا مع الفنان والكوميدي ياسين الصالحي. ما بعد العرض نسمعوه شنو قال للميكرو جوهرة فما.
2: ياسين الصالحي بعد مسرحية ما يضحكنيش في مهرجان سوسة الدولي، مرحبا بك على جوهرة فما.
3: يا سيدي مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل هذايا بعد العرض، ونشكر بالحق نشكر العباد اللي حضروا الليلة، وكانوا برشا، معناتها برشا ناس حاضرين، حاجة فرحتني لأني خفت الحقيقة، خفت من موضوع الكوب دي موند هذايا، خوفني معناتها كيفاش جا مع سبيكتاكل بالضبط، يعني مع المهرجان اللي نستنى فيه وباش نفتتح به الجولة الصيفية، نلقى عندي مشكلة مع الفيفا وميسي ما خرجش، والعباد تحب تشوفه اسكو باش يهز ولا مش باش يهز، ولكن الحمد لله جاء فما جمهور حب يشوفني أنا زاد، اسكو باش نضحك ولا مانيش نضحك.
2: لا لا ضحكت والحمد لله، تعدى عرض مزيان، حضور جماهيري محترم جدا، خطر كان فما التحدي وحكينا عليه، التحدي حتى قبل العرض الحمد لله. المسرحية اللي قدمت بخطوة ثابتة معناها لليوم أكثر من عامين، ياسين ديما يبدل في المسرحية، ديما يجدد في المسرحية.
3: صحيح صحيح، ديما ريت كل عرض فما مقطع جديد، باش يكون ماهوش مقطع طويل، يكون دقيقتين، والمقطع هذاك دقيقتين يتعمل جديد ونشوف الرياكسيون تاع الجمهور، وصلوا الرياكسيون تاع الجمهور زاد الدقيقتين هذوك، يا اما يطيشوا يا اما يكملوا.
2: بالنسبه للكتابه ياسين تنسبيري من الجمهور والتفاعل مع الجمهور بالنسبه للمقاطع هي. والا حتى كما شفنا مثلا في عروض سابقه انه ياسين من الفيكو من الحياه اللي عاشها
3: الحقيقه هي. كل شيء صدقني كل شيء، لانه الفان اللي هي المقطع اللي يعمل ضحكة راهو نادر على الاخر انك تلقاه، دونك تخلي بين كل محلولة، سواء تنسبيري من الجمهور، تنسبيري من الشارع، تنسبيري من روحك، كتب حاجات قدم شفتهم، حاجات تتخيلهم بينك بروحك، لازم تخلي بين كل محلولة، ويا ربيش تلقى شي دقيقة ولا دقيقة ونص معناتها جدد وبرسمي سوليد وفاليد باش تنجم تقدمهم في مسرح. يعني
2: ياسين قبل المسرحية شنو يعمل؟
3: قبل المسرحية أنا في الحقيقة قريمات، وقررت معناتها يمكن تظهر، قررت أن نشوف كيفاش نجم نستغلوا المات في المسرح، التجربة الأصلية الحقيقية معناتها كيفاش نجم تستغل الحاجة هذيك في دومين واحد آخر، وقعد نشوف فيها.
2: ممكن خرجت ماك اللي يقول لك احنا قررنا المات والكونيك هذاك الجيومتري ومن بعد شنو عملنا به في حياتنا
3: بالضبط. أنا هذاك شنو نحب نعمل، نحب نوري اللي

0: ما يضحكنيش نلقاوها ما زالت متواصلة. زاد الواحد ما هوش باش يستغل الفرصة ويواصل فرانشمون يعني.
1: علاش لا ان شاء الله ما يضحكنيش نشوفوها في فيرسيون جديدة دونك بوركوا با. وكما قال الفنان والممثل ياسين الصالحين وهذا يبقى رهين تفاعل الجمهور مع العرض المسرحي هذايا اللي كان يوم امس في مسرح سيدي ظاهر في اطار الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. مشكور جدا زميلنا غازي خليل على تأمين التصريح هذايا. نذكركم مستمعينا انه هذايا كان ثاني عرض في اطار مهرجان سوسة دونك بعد الافتتاح الرسمي اللي صار نهار 17 جويليا ديريكتومون طلقت البرمجة كما نقولوا بالعروض المسرحية مع ياسين الصالحي في مسرحية ما يضحكنيش. سينون اليوم 20 جويليا سهريتكم بشكون تحت عنوان جوهرة تغني احتفالا بعيد ميلاد جوهرة فام 21 سهرة طربية تونسية. دونك كونوا في الموعد ان شاء الله انطلاقا من 10 متاع الليل بمسرح سيدي ظهر. 21 جويليا العرض باش يكون اوديسيا لرفيق الغربي بمشاركة الاوركستر السيمفوني تونس بقيادة الفنان فادي بن عثمان. 27 جويليا عرض التخميرة بقيادة الفنان مراد باشا. 29 جويليا عرض الفنانة نبيها كراولي. 30 جويليا عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. وخليني نحكي لكم عليه أسعار التذاكر بالنسبة للعروض الفنية. دونك السهرة الترابية التونسية جوهرة تغني الأسعار 20 و 30 دينار. بالنسبة لأوديسيا لرفيق الغربي 20 و 30 دينار. عرض التخميرة لمراد باشا 20 و 30 دينار. عرض الفنانة نبيها كراولي 30 و 40 دينار. وعرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي 15 و 25 دينار. كانت هذه متابعتنا والعروض الفنية اللي تستنيوها في الأيام القليلة القادمة بالنسبة للدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. متابعتنا ما زالت متواصلة حتى للسبعة. خليكم معنا.

الفجر توصلنا ل 56 دقيقة على جوهر اف ام. دونك معكم التوقيت هذايا نوصل لختام موعدنا اليوم من بايلة بتاريخ 22 جويليا 2026. نذكركم مستمعينا البون بلان سهريتكم بالنسبة لليلة انكم تكونوا متواجدين بأعداد كبيرة وكبيرة جدا في سهرة جوهرة تغني ليلة في إطار مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 وبمناسبة احتفالات جوهر اف ام بعيد ميلادها 21. دونك تنجموا تشريوا التيكي نتاعكم بشبابيك مسرح سيدي الظهر وسهرية باش تكون ان شاء الله مميزه ومميزه جدا بحضوركم اللي باش يشرفنا وينورنا. سينون في الايام القليله القادمه 22 جويليا 2026 تحديدا بساحه المدن المتوأمه ببوجعفر سوسه انطلاقا من 10 نتاع الليل وفي اطار الاحتفالات بكرنفال اوسو. عندكم سهريه زاده تبقى في البال ان شاء الله وباش تكون سهره مميزه جدا. وتعرفوا سناء اوسو تحت شعار فن وتراث في سبيكتاكل هذايا بساحه المدن المتوأمه باش تلقاو مرتضى الفتيتي وتلقاو بلطي الثنائي الناجح في تونس بيان سور زوز من ابرز نجوم الفن في تونس حاليا وكل واحد والطبع نتاعو الخاص وكل واحد وجمهوره. ان شاء الله السهره زاده تكون ناجحه وتكون مميزه جدا في اطار الاحتفالات بكرنفال اوسو. ولا انا متابعه على جوهر اف ام للسهرات هذوما زوز اللي ختمت بهم الموعد اليوم في بايله. اذا نجمتوا تحضروا ديريكتومون دونك نقول لكم تستمتعوا ان شاء الله. اذا ما نجمتوش تنجموا تتابعوا كل الاخبار والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بنا على جوهر اف ام وعلى قناتنا الرسميه على اليوتيوب سينو على تيك توك على انستغرام وعلى الفيسبوك. ديما مرحب بكم تنجموا تخليوا لي رياكسيون تاعكم تنجموا تبارطاجيو تنجموا زيدا تكومونتيو. ختام الموعد يكون بالتحيه اللي توصلكم من عند ليكيب الكل جمال بوقديده في التنسيق العام ياسمين جديدي في الديجيتال جيهان الرحومه في الاخراج التقني وسنم هني كانت معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. نخليوا المجال توت سويت لقسم الاخبار بس مسعيدة حاضره باش تقدم لنا النشره الرئيسيه الثالثه على موجاتنا وبعدها ديريكتومون يجدد الموعد مع ليكيب سبور في متابعه لاخر الاخبار والمتابعات الرياضيه. شكرا لكم الناس الكل سنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم لتقولكم بون سواري باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. وجيش الاحتلال الصهيوني يبدأ الانسحاب من المناطق التجريبية في لبنان غدا الثلاثاء. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية سيتم اللجوء مجددا إلى القطع الدوري للكهرباء هذا اليوم الاثنين خلال الفترة المتراوحة بين 5 مساء والساعة منتصف الليل، وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: رقادة، بوحجلة، عين جلولة، نصر الله، منزل المهيري، أولاد عاشور، والسهيلات، والسبيبة، والعلا، بنفيدة، وهرقلة، وبوفيشة، والمنطقة الصناعية بنفيدة. كذلك من المناطق المشمولة بقطع الكهرباء مساء هذا اليوم: حمام سوسة، أكودة، الحي الجامعي، القلعة الصغرى، قصر لمسة، جمال، قصر هلال، صيادة، زويت، قنتش، بمبلى، مساكن بحجر، زويت سوسة، الساحلين، منزل كامل، المكنين، الشابة، بنان، البقال، شربان، رجيش، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبرى، الرياض، خزامة، سهلول ثلاثة، أولاد الشامخ، المنطقة الصناعية، الجمش، تيوين، توزا. الشركة أوضحت أن عودة التيار الكهربائي ستكون دون سابق إعلام، ودعت المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، كما أشارت إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل في مناطق أخرى. تمكنت الوحدة المركزية والجهوية للحرس الوطني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وترويج المواد المخدرة في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وتونس الكبرى. أسفرت هذه العملية عن حجز 40 صفيحة من مادة القنب الهندية المخدر أو ما يعرف بالزطلة، وحجز سيارة تستغل في النشاط الإجرامي. الاحتفاظ بأحد عناصر هذه الشبكة وإدراج شخصين وسيارة بالتفتيش، وباستشارة النيابة العمومية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المعنيين، فيما تتواصل الأبحاث لدى الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للكشف عن بقية العناصر المتورطة وامتدادات هذه الشبكة الإجرامية. عقدت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم بمقر الوزارة جلسة عمل جمعتها بمدير المعهد الأعلى للمحاماة عماد فرحات وفق بلاغ نشرته الوزارة، حيث قدم مدير المعهد الأعلى للمحاماة بالمناسبة عرضا بخصوص سير عمل المؤسسة ومقترحات تطوير النصوص القانونية المنظمة لها ومراجعتها على مستوى مواد ومحاور التدريس بما يضمن تحسين جودة التكوين الأساسي للمحامين الدارسين. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية، كما أعلن أيضا عن قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية على هامش افتتاح أشغال النسخة 8 من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 2026 والذي انطلقت فعالياته بتونس ويتواصل على مدى 3 أيام. يهدف المؤتمر أساسا إلى بحث واقع أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وصياغة توصيات لتعزيز استدامة هذه الأنظمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على موقعه تروث سوشيال إنه لن يتم اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأي حال أو بأي شكل أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. أكدت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى باكستان لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين. أيضا قالت وكالة فارس أن وزير الداخلية الإيراني يرأس وفدا إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد بدعوة من نظيره الباكستاني محسن نقوي لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي. قال موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش جيش الاحتلال سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا ثلاثاء. وكانت الولايات المتحدة أعلنت اليوم بدء العمليات في أولى المناطق التجريبية جنوب لبنان، وذلك وفقا لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وكيان الاحتلال الصهيوني برعاية أمريكية. وصلت نهاية هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. ESMOD, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Chalakoulam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim Elfri. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 20 جويلية مع عرض سهرة طربية تونسية مع عرض جوهرة تغني. موعدكم في سهرة 21 جويلية مع عرض أوديسيا لرفيق الغربي بمشاركة الأوركستر السيمفوني تونس بقيادة الفنان فادي بن عثمان. كرنفال أوسو في الدورة 63، السهرة الحدث، ستار أوسو بلطي. ومرتضى رفتيتي.

0: الموعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة أو السوق الفني جمعنا والتراث أصالتنا بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة وزارة الشؤون الثقافية وزارة السياحة قاعة المؤتمرات بيرانيت وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت في العادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت وسنة تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

0: دقيقة. أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور، نتواصلوا معكم الثمانية متاع الليل مع آخر الأخبار الرياضية في تونس وخارج تونس. يحضر معنا اليوم المدرب والمحلل الفني سمير جويلي. سمير أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا وليد، مرحبا بالإخوات التقنيين، مرحبا بجميع مشاهدينا ومستمعينا.
0: اش عامل في السخانة؟
1: خويا اش نعمل، والله غالبا ربي بقى علينا الستر وربي يخف علينا إن شاء الله. السخانة غير عادية، واللي كما الجزر ما يخدموش مع الديليستاج نتاع ستاج وليد، والماء كيف كيف ربي يقدر الخير.
0: والتمارين كيفاش تكون في السخانة هذيا؟
1: صعيب
0: تو مثلا متلاوي اليوم السبعة نتاع الليل التمارين نتاعها.
1: اكيد اكيد ما تجمش تراني في المطار نتاع العشية تولي تضر ملاعبية تضر. اي وانا تبرد شوية الدنيا باش تبدا تخدم، تضر ملاعبية نتاعك، توقع في العطش وفي الملاعبية تولي انرجي ضايعة ونسي سويت، دونك مش تستنفع من التمارين، بالعكس تولي تضر اكثر معناها.
0: واضح. باش نرجعوا لتتويج اسبانيا، لكن زاد باش نرجعوا للفوز البنزرتي وفريق الاتحاد الليبي ومفاوضات متقدمة واتصالات متقدمة بين فوز البنزرتي والفريق الاتحاد الليبي، هو اللي يغادر فوز بنزرتي النادي الافريقي مع اخر اخبار انتقالات اللاعبين، اخر اخبار الاندية التونسية. هذا الكل بعد الموسيقى.
2: كله عادي اللي انتي شمس طلع، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكلي وقعتي فيكي اوبس.

0: السبعة و14 دقيقة سمير باش نحكيو على تتويج إسبانيا فاشئك أو لا؟
1: لا لا وليد
0: خاطر بعد التعادل الأول ضد رأس الأخضر 0-0 في المباراة الأولى.
1: شوف المباراة نتاع التصفيات في مباراة المجموعات أكيد الفرق الكل تحسب حسابات تقول لك عندي ثلاثة ماتشات باش نترشح للدور الإقصائيات دونك تلقى برشا حسابات في المردود في تكتيكيا لكن المنتخب الإسباني وفيور ميزور في كل مباراة قاعد يتطور قاعد يتحسن قاعد يلقى في الآليات نتاعو
0: دون نجوم دون نجوم
1: لا ما عندوش النجوم الكبار لما الميزال جون معناها قاعد يثبت في نفسه رودري رجع من إصابة كان في مانشستر سيتي ورجع من إصابة ورجع الفورم نتاعه بيدري توريس كوبارسي
0: ما ثم حتى لاعب ريال مدريد
1: لا قالها دي لافونتي سالوه على السؤال هذا قال له نعمل ليست نتاعي يا وليد نتاع 26 جوار نشوف الملاعبين تتمشى والفلسفه الكرويه نتاعي وتبقوا لي افكاري في الملعب ناخذ الملاعب وبعد نشوف جمعيته منين دونك بالنسبه لياني من ريال من ديبورتيفو لاكروني من الافيس ما عنديش مشكله المهم انه اللاعب يطبق لي افكاري وهذاك الشيء اللي خلى المنتخب الاسباني ينجح ودي لافونتي ينجح مع المنتخب الاسباني لانه خلق فريق ما خلقش نجوم المنتخب الاسباني يتصرف كفريق كنجوم عنده فلسفه رياضيه يلعب بها فلسفه كرويه المدرب يعتمد على الاستحواذ مع افيك دو باسيونس بالصبر وليد خاطر ممكن تستحوذ الاستحواذ السلبي نو اسبانيا تستحوذ الكره تخليك تهزك على اليمين على اليسار لين تلقى الثغره وتعمل فيرتيكاليتي لانه حسب الاحصائيات بتاع فيفا اللي خرجت اليوم بعض الاحصائيات انه المنتخب الاسباني وليد اسرع فريق في افتكاك الكره لما يفقد الكره في 5 ثواني 6 ثواني يفتك الكره واسرع فريق في الهجمه المرتده يعني في الترانزيسيون اوفنسيف يعني هذوما اشياء توا اللي يمثلوا كره القدم العصريه انك تفتك الكره في اسرع وقت وتمشي للهجوم في اسرع وقت دونك المنتخب الاسباني كان عند
0: انتصار كان عند مباراه للارجنتين في عامين من البارحه 0 تصويبه للمرمى معناتها
1: اكيد شوف
0: سكالوني ما قراش المنتخب الاسباني ولا تفاجئ بمردود المنتخب الاسباني
1: طريقة اللعب العبيه المنتخب الاسباني انه حرم المنتخب الارجنتيني من الكره وحرم له سكون ابل لي سيركوي بريفيرونسيال نتاعو الطريقه اللي يخرج من الكره يخرج بها من الكره يا درسها كما يجب المنتخب الاسباني وخلاه ما يخرجش من يمر على ميسي يمر على الفاريس على وسط ميدان نتاعهم الممتاز ضاع اسمي عليه توليد لكن المهم انه معناها المنتخب الاسباني الى بريفي حرم المنتخب الارجنتيني من الاسلحه نتاعو الهجوميه خلاه فريق فرض عليه السيطره نتاعو فرض عليه اسلوب اللعب نتاعو خلاه ما لقاش الاليات نتاعو ما لقاش كيفاش يخرج الكره كيفاش يمشي للهجوم دونك المنتخب الاسباني عدم بروز المنتخب الارجنتيني امس ماهوش قله فورمه نتاع المنتخب الارجنتيني بالعكس هو فرض اسلوب المنتخب الاسباني على المنتخب الارجنتيني اللي خلاه حقيقه قال مر معناها اكوتي دو فينال امس
0: اي حتى القرعه بصراحه ما الارجنتين ما وجدتش منتخبات كبار ما هذا تقريبا اثر تقريبا قد كان لونجليتير في الدور نصف النهائي معناتها اي الراس الاخضر الجزائر الاردن
1: مصر مع مصر كان
0: ما لقاتش هولندا ما لقاتش النرويج ما لقاتش منتخبات معناتها عولت عليهم باش تنجم تترشح بصعوبه منتخبات عاديه جدا واجهتها وحتى انتقادات كبيره من الفيفا كانه معناتها الطريق نتاع الارجنتين سهل باش مشات للفينال
1: اي هو اكيد حسب اللي قاعد يتقال منذ بدايه الكاس العالم انه مهدوا الطريق للارجنتين والميسي باش يوصل على الاقل سيوصل للفينال ووصل للفينال يعني شفنا برشا ممكن اخطاء تحكيميه ممكن غض النظر على اوراق في الارجنتين خلاته يوصل للدور النهائي مع انه كما قلت انت وليد الطريق نتاعه ما كانش يعني كان معناها ما نقولش معناها سهل برشا لكن ماهوش صعيب وصل معناها بصعوبات الدور النهائي اول مواجهة تقريبا صحيحه باش تقيم بها المنتخب الارجنتيني كانت هي مباراه النهائي ما لقاش روحه هذا يرجع كما قلت لك لقوه المنتخب الاسباني وفرض اسلوبه وطريقه لعبه اللي خلات المنتخب الارجنتيني بدون هويه امس
0: صحيح 65% نسبه امتلاك الكره الاسبانيه 19 تصويبه الاسبانيا نحو المرمى وتصويبه رقم 20 هي اللي جابت الهدف 12 تصويبه مؤطره الاسبانيا مقابل 0 تصويبه للارجنتين كما قلت اسبانيا صوبت 20 مرة 9 ركنيات لإسبانيا 4 ركنيات فقط للأرجنتين 852 هذا باش نأكد كلامك سمير 852 تمريرة لإسبانيا نصفهم للارجنتين فقط
1: هذا هو هذا هذا هذا اسلوب
0: حتى في التمريرات ما لقاتش الارجنتين
1: هذه المدرسه الاسبانيه تشوفوا المدرسه الاسبانيه المنتخبات كلها من منتخبات الشبان حتى المنتخب الفريق الاول يلعبوا نفس طريقه اللعب نفس الاسلوب ويدربوا في نفس العقليه ونفس المنهجيه دونك التحكم في الكره لا كونسيرفاسيون دو لا بال ولا بوسيسيون دو لا بال الايجابيه ما هي السلبيه اللي عند اسبانيا تصبر تعمل لك 10 تمريرات 12 تمريره تذكر من اليمين لليسار ترجع الوسط لين تلقى الصقره يا وليد والمنتخب المنافس ليها يقالوا ان سرتان ديزيكليبر في اللحظه في المومو هذاك تنطلق الهجمه السريعه للمنتخب الاسباني يوصل المرمى هكا علاش يوصل حتى الاكس جي يعني نسبه الفرص للمنتخب الاسباني اعلى نسبه في الكوب دي مون 2.4 تقريبا 2.5 يعني الاكس جي هي نسبه الحصول على فرص لتسجيل الاهداف دونك المنتخب الاسباني فريق متكامل فريق ان كولكتيف اللي قال حتى ديلافونتي قال انا جي بان سيليكسيونور جو سوي ان انترنور دون ايكيب خاطر مانيش معناها مدرب منتخب مدرب فريق خلقت فريق لحمه انسجام مجموعه صغيره متكامله تطبق له افكاره ونجح بها وصل بها الدور النهائي وفاز بكاس العالم عن جداره
0: احسن خط دفاع الاسبانيا قبلت هدف وحيد مع 8 مقابلات 7 مقابلات ما قبلتش فيهم اهداف كوبارسي 19 سنه مواليد 2007 هو الاكسيال كان جينا في تونس راهو مازال صغير ولا ما نلعبش احنا جبنا ديلان براون عمره 36 معناتها شوف الناس كيفاش
1: كوبارسي وليد كوبارسي وليد بخاطر نظر انه اكسيال ومهمته الدفاعيه شفنا انه رودري وتوري
0: نحكي على العمر نحكي على العمر
1: اي لا عمر ما عنده حتى قيمه شوف العمر ان جوار لازم يكون بيرفورمون سي دي بيرفورمون عمره 18 17 30 40 يلعب الكره
0: عندهم هما مش عندنا
1: عندهم هما احنا لا فات العمر هذا وكوبارسي أصبح رودري يقدم القدام يعمل التغطية على المهاجمين متاعه وكوبارسي يقدم الوسط الميداني واللي هو خلينا نقول ريجيستور من تالي يعني صار لاعب من تالي هو اللي مر برشا تمريرات للهجوم يغذي الهجوم ويلعب على العمق متاع الفريق المنافس دونك يعني دور كبير تقييم لأحسن المدافعين الشبان اللي اختاروا خلطوا فيها في الكاس العالم هذه
0: عملت بحث كيفاش يختاروا المدرب ديلافونتي كيفاش تم اختيار المدرب هذا ما عندوش ألقاب لا رانا برشلونة لا ريال مدريد
1: لا رانا فريق وطيحوا
0: 2006-2007 أتلتيكو بلباو ثم قعد 2007-2008-2008-2009 بطال ثم 2009-2011 عاود رجع لأتلتيكو بلباو 2011 مشي الألافيس ما كملش ما كملش قعد زوز مواسم في الدار يقرأ في بلاغ للجامعة الإسبانية لكرة القدم أنهم يحبوا على مدرب أقل من 19 سنة باش يدرب منتخب حلو شكون يحب إيران قدم المطلب متاعه مشي باش يراني المنتخب الاسباني اقل من 19 سنه قعد معاه 5 سنوات 2013-2018 ثم صعد للمنتخب اقل من 21 سنه 2018-2022 ثم 2021 اسبانيا اقل من 23 سنه ثم 2022 مشي يراني في المنتخب الاسباني شوف معناتها ما عنده حتى فريق ما عنده حتى لا ما عندوش القاب وكيفاش مشي يراني في المنتخبات الشبان هذه ونجح معاهم
1: نجح اكيد هو في
0: اوروبا
1: هو مدرب وانستركتور فيفا لانه ساهم في تكوين مدرب اسكالوني مدرب المنتخب الارجنتيني اللي لعب ضده امس دي لافونتي اعطاه شهاده اليوفا برو يعني كان يعني انستركتور فيفا يعطي يكون في المدربين ومن بعد كما قلت انت جاته الفرصه خدم مع الجامعه الاسبانيه ولكن الوقت اللي رانا ايفانتيان ولا ايفانتروا هز كاس
0: مع
1: فوالا هذا الشيء اللي خلاه لما طلع كوبارسي طلع هو يطلع الصغار بيدري ورسيت فيه طلعهم الكل وعطته ثقة للجامعه الاسبانيه ودعمته ولكن الحاجه الباهيه في دي لافونتي ابار شخصيته وابار فكره الكروي صرامته في تطبيق مع اللاعبين في الملعب يحكيوا عليه خارج الملعب معناه قلب ياسر الملعبيه ولكن في الملعب طبق الشيء اللي نحبه منك ما تطبقش ما تلعبش
0: صحيح
1: بي امبورت لي نون بي امبورت القيمه نتاعك انت شفناها كيما معنا المنتخب الاسباني كيما ولاد صغار اللي جبال لافون سونتر نتاع الاسباني معنا ماهوش اللاعب البارز لكنه مامن بيه وسجلوا شي 4 ولا 5 اهداف
0: يحب يسجل وخرجوا البارح خرجوا البارح
1: يعني شوف الشانجمون توا وليد في المنتخبات ما يقومش به المدرب عنده كان شفت في البنك نتاعه عنده تلفزه الايكرون نتاعه عنده كل الجي بي اس لايف نسميه جي بي اس لايف وعنده المحللين يتبعوا مردود اللاعبين من اول مباراه يشوفوا معناها دقيقه 70 72 ما عادش ينجم يعمل سبرنت نتاع 30 متر ما عادش الريبلي ديفونسيف نتاعه وخر شويه دونك فما نوعا ما ارهاق بدني ما عادش يكون في المنطقه اللي يحب يكون فيها وقتها مهما يكون الاسم احنا نتفاجئوا ساعات احنا كمتفرجين نقولوا شبيه خرج وليد وليد يخرج يا وليد يخرج لانه المحلل الاداء قال له هذا ما عادش ينجم يعطيك المردود اللي تنتظر منه في الربع ساعه الاخرى يدخل واحد مكانه واللاعب يقبل التغيير ويدخل لانه يعرف انه هو قام بدوره وجاو صاحبه باش يكمل الدوره نتاعو باش لانه هذيك مصلحه الفريق وهذيك الشيء اللي يحبوه للفريق.
0: صحيح رودري افضل لاعب في المونديال منطقي او لا؟
1: منطقي والله مع المردود اللي قدمه رودري لاعب كبير ياسر عندما اخذ البالون دور مع مانشستر سيتي جات له اصابه وليد اللي ارتاح بمده معينه رجع الموسم الفارط مع مانشستر سيتي
0: هو كي اخذ الكره الذهبيه لا تفاجئنا بصراحه ما كان شيء متوقع
1: لا اكثر لاعب المسك في الكوب ديمون اكثر لاعب المسك الكره واكثر لاعب عطى لمسات اكثر لاعب غطى اكثر لاعب فتك الكره شوف باش تختار لاعب مش معناه نسجل اكثر هداف مبابي احسن هداف نختاروا احسن لاعب تشوف انت قيمه اللاعب في المنظومه التكتيكيه في المنظومه الجماعيه نتاع الفريق تلقى رودري هو في لابيس ميتريس نتاع تكتيك دي لافوينتي تلقاه موجود في الهجوم يعمل مسانده هجوميه في الدفاع يدخل تروزيا ماكسيال ويعمل مسانده دفاعيه يعني دوره التكتيكي كان مهم ومهم جدا الشيء اللي خلى الفنيين في الفيفا يختاروه كاحسن لاعب في الكوب دي موند.
0: كوبيرسي افضل لاعب شاب
1: أكيد.
0: ما عادي سيمو حارس اسباني افضل حارس في المونديال كيليان مبابي الهداف المونديال والهداف التاريخي ومازال
1: في المونديال اكيد
0: 21 هدف وسجل 10 اهداف. باسم نحب نسلك 48 فريق
1: بالضبط
0: اي عجبتك ولا
1: لا؟ لا لا لا, لا شوف برشا ملاحظين حتى عالمين يا وليد قال لك المرحله الاولى ما تفرجوش عليها بكل بدينا نتفرجوا على الكوب دي موند من وقت بدات الاقصائيات
0: لانه 40 يوم 11 جوان 19 جويليا 40 يوم
1: امور ممكن يخموا باش يزيدوا ممكن
0: 64
1: تقول لي امور ماديه امور اقتصاديه امور معناها كوميرسيال
0: هو كيسالوه رئيس الفيفا علاش 64 يحب يزيد 64 قال ما كناش نعرفوا هاي عرفناها ما كناش نعرفوا كره ساو عرفناها ما كناش نعرفوا رأس الاخضر عرفناها
1: ما هيش دوافع عليه باش تخليك تزيد في الفرق لانه تطيح المستوى وتخلي اللاعبين يسجلوا برشا اهداف وشفنا تقريبا 5-0 5-1 شفنا برشا نتائج عريضه في المونديال اللي هذا ولا ال 48 فريق باش يحبوا معناها الملاعبيه اللي احسن هدف يسجلوا اكثر اهداف وكل التاي بريك نتاع الماء هذاك معناها واتر فريشر
0: هي احتفيت حتى بالعدد القياسي نتاع الجمهور 6,900,000 متفرج حضروا
1: اكيد بديك عندك دبل نتاع مباريات تلقى اكثر جمهور تلقى اكثر فلوس اكثر مداخيل حتى كما قلت لك يعني كل واتر بريك نتاع الثلاث دقائق بعتها الفيفا تقريبا مع 450 مليون دولار تقريبا يعني كل ولات امور فلوس دونك كمش تبجل الفلوس على الكره بس تفقد الكره نكهتها وتفقد كاس العالم نكهته لانه كاس العالم الاقوياء يجب يقعد ديما الاقوياء.
0: نحب نختم فقط بالمنتخب الاردني للمره الثالثه على التوالي المنتخب المغربيه حسين عموته تمت اقالته جابوا جمال السلامي تمت اقالته تو بدوزك منطقي ان تعول على المدرسه المغربيه بالرغم الاول والثاني فشلوا تقريبا بوم المونديال هذايا مردود متميز نجم نقولوا
1: شوف المهم جدا نجاح المنتخبات في تسويق المدربين وليد احنا خلينا نقول لك احنا ضرينا المدربين التونسي ضرينا برشا من المردود نتاع المنتخب التونسي في الكوب دي موند
0: هذه باش نرجعوا بعد
1: ذلك ضرينا برشا دونك نجاح وليد الركراكي في الكوب دي موند 22 وهذا
0: محمد
1: وهبي خلينا نقول نجاح نسبي لكن اقل من الموسم الفارط لكن كمردود وكوجه المنتخب المغربي كان ممتاز يخلي المدرب الكوت بتاع المدرب المغربي تكبر شويه ويدخل في البورصه ويخليه معنا اختاروا دونك هما الاردن مشاو مع نجحوا مع المغاربه يقولوا كملوا لي ملا مع بدو زكي نجحوا مع المدرسه المغربيه.
0: بعد شويه باش نحكيوا على قرب تعاقد فوز البنزرتي مع فريق الاتحاد الليبي.

0: الحقيقة سمير الأخبار هذا دار بكري تقريبا في المواقع التونسية الكل، وعملنا طلع المواقع الليبية اللي أكدت أنه فريق الاتحاد الليبي متمسك بالتعاقد مع المدرب فوز البنزرتي، مفاوضات متواصلة معاه، والفريق الليبي رفع في العرض المالي مرة أولى ثم مرة ثانية من أجل التعاقد مع فوز البنزرتي اللي هو ما عندوش عقد مع النادي الإفريقي.
1: أكيد مثال ما ثمناش العقد. أكيد شوف وليد الموضوع، أنا خلينا نظر من زوج جوانب، جانب رياضي وجانب مالي. فوزي بنزرتي نعرفوه مدرب ألقاب، مدرب من أقوى المدربين في تونس في القارة الإفريقية، يحبوا نمشي يلعب على الألقاب، يحبوا نمشي يخلي البصمة متاعه. السنة الفارطة خذنا نادي إفريقي خلينا نقوله معناها مش في أحسن حالاتها، لكن بالعمل وصل هز لقب. أنت الفريق يهز لقب وعطاك الوعد أنه يجدد معاك الموسم المقبل. أكيد يخرجوا ستة لكأس تقريبا أساسية،
0: اللي هما توفيق الشريفي في الدفاع، حمزة بن عبدة في الدفاع، أسامة سهيلي في الدفاع، ثلاثة هذوما، ثم معتز الزمزمي وفي راس شوات.
1: أخيرا في راس شوات.
0: بصراحة أي مدرب يخرجوا له ستة ملاعبية هذوما
1: مش يعود يبني من جديد، خاصة في راس شوات. نعرف فوزي بنزرتي يبني لعبه على برشا على في راس شوات، خاصة معناها وقت يلعب بلوك با والهجمة المرتدة. فراس شوات يحب برشا اللعب ستاسيون كما كان مايكل الرامو قبل مع الترجي مع فوزي، دونك يحب خليه راس شوات.
0: والدفاع هو المرتبة الأولى، كما في المرتبة الأولى أحسن خط دفاع يخرجوا له ثلاثة مدافعين زاد.
1: دونك أكيد هنا نقطة استفهام، دونك تخلي فوزي بنزرتي يراجع نفسه ويشوف روح أنه ممكن ما ينجمش يحقق اللي حقه بوصف الفارط، دونك يقول لك أنا من هزت لقب دونك خلي روحي الفوق. هذا من جانب الرياضي. الجانب المادي أكيد الإغراء راهو يخلي أي ملاعب أو أي مدرب يمشي أي فريق آخر اللي كان يتوفر له أنت راتب أربع خمس مرات أكثر من اللي يتقضى فيه في تونس. وليد عادي جدا أنه يخمم في الدنيا صعبة والدنيا نشوفها كيفاش. دونك معناها فوزي بنزرتي لما يمشي
0: كاين قرب باش يخرج من الإفريقية،
1: اللي سمعناه أنه من بعض التواصل الاجتماعي الليبي أو من المواقع الليبية أنه بعثوا له العقد أمضاه ورجعوا للنادي الليبي. يعني أكيد تقريبا الاتفاق تم تقريبا خلينا نقول تحسم نهائيا، هذا حسب ما اللي سمعناه. دونك تقول معناها امور اخلاقيه وامور شوف ولد بلاد ولد الجمعيه ولا وربط عليه الكبد، هذا كله مع خلينا نقول واضحين وليد، ما عادش في تو حاليا في الكره العصريه تو الاحترافيه ما عادش تو المدرب سوق عرض وطلب، تعطيني طون اللي نحب عليه، لقيت ما اكثر اخوي نمشي على روحي. دونك فوزي بنزرتي مغادرته للنادي الافريقي صدقني معناها انا كرياضي منتظرها جدا منذ بدايه الموسم، لما شفت النادي الافريقي يسلم في الكاس نتاعه
0: في راس شوات.
1: لا لا شيء كبير،
0: مش بديل معناتها توك في التربص، نشوف القائمه اللي موجوده في التربص فمش بديل.
1: وفما ديزوتوماتيزم تخلقت عم نور النادي الافريقي، ديزوتوماتيزم اون برانسيب
0: خاصه من جهه اليسرى اسامه سهيلي
1: بالضبط،
0: هي هو اللي كان مركز العمليات الكل باش
1: انت تبقى لك الفريق نتاعك كله والدعم فريق بزوج ثلاثه لاعبين، تبدا العمل تحضيرات الموسم هذا ولي تبدا عندك ديجا اون باز نعملها تبني عليها، دونك تربح برشا وقت في العمل نتاعك التكتيكي. تجي انت تلقى فريق اخر متجدد تقريبا 90% اكيد باش تعاود نفس العمل من جديد وبرا عاد الاوتوماتيزم والاليات، تحرك لك برشا وقت لانه الموسم الفرد الافريقي بدايه متعثره نوعا ما وليد ما بداش
0: وباش يبدا هو الاول لانه باش يلعب تصفيات
1: الافريقيه. دونك اكيد النادي الافريقي نصوروا معناها عنده بلان بي كيما المدرب عنده بلان بي، جاتوا الاتحاد العرض في ليبيا مشات، دونك نصور النادي الفريق عنده بلان بي واكيد تقالوا بعض
0: اللخبطه. تنافس كبير البطوله الليبيه وانت تعرفها سنيه
1: صحيح. لا صحيح خاصه في
0: الاهلي الليبي
1: الاتحاد الليبي الاهلي بنغازي اتحاد طرابلس، لا اصبحت فما منافسه كبيره لانه
0: خاصه من يعملوا بلاي اوف
1: هما عاملين اربع مجموعات شرق غرب وجنوب وشمال، وبعد يعملوا يحبوا هذا الموسم يوحدوا البطوله تقريبا مش يعملوا زوج مجموعات بركه مش اربعه، ويحاولوا يكثروا من المباريات باش يحسنوا المستوى. راهو شوف راهو سمحوا بالفرق الليبيه بست اجانب وليد هذا الموسم، والفرق اللي تلعب التشامبيونز ليج تسعة اجانب، دونك يعني الدوله والسلطه قاعده توفر امكانيات كبيره ياسر. ستة لاعبين
0: الملاعب زاد
1: الملاعب شيء كبير، فريق عنده ستة لاعبين اجانب في البطوله وكيلعب تشامبيونز ليج يلعب تسعة لاعبين اجانب، دونك هذه معناها سياسه واضحه وسياسه دوله باش تنهض بالرياضه الليبيه، الشيء اللي نتمناه احنا يصير في تونس.
0: واضح. عكس النادي الافريقي الترجي صحيح خرج زاده 6 من اللاعبين لكن عوضهم. ياسين مرياح خرج، رائد الشيخاوي، اوكبولو خرج، زاد فما الاجنبي اللي جاء البارح، حسام تقا خرج، يانساس، محمد امين بن حميده. لكن الترجي قاعد تقريبا كل نهار نهارين انتدابات جديده في الترجي.
1: اكيد يوتوغاي خرج مؤخرا، دونك باش تعوض لوغاي، يتعوض بلاعب تونسي ولا لاعب اجنبي. الترجي الرياضي شكري الواعر الموسم هذا، يعني قاعد يخدم خدمه كبيره ياسر، قاعد يعمل منهجيه، منهجيه عمل ممتازه جدا. سمعت انهم هم زوج لاعبين تقريبا البي ناسيونو نتاعنا مش يجيو للترجي التونسي، واحد قلب دفاع تقريبا، واحد مهاجم، دونك يحبوا
0: ويحبوا حاسم المستوري، ومفاوضات تعطلت
1: جوستومون، تعطلت المفاوضات. دونك قاعد يكون في فريق من جديد، ذاك الفريق على حتى العقود نتاعو على 3 سنين 4 سنين، يحب يبني، قاعد يعني عنده اهداف.
0: محمد الحاج محمود، حسام تقار.

0: وخسرنا انه اهداف تشامبيونز ليج الموسم
1: الماضي. تعليقك على عوده المدرب الاجنبي بقوه في البطوله التونسيه، الاتحاد المنستيري، النجم الساحلي، الترجي، الملعب التونسي، النادي الافريقي تو ما نعرفوش، فما عوده للمدرب الاجنبي.
0: والله شوف المدرب الاجنبي اللي قدم الاضافه واللي عنده المستوى وعنده الخبره مرحبا به. احنا وليد احنا انا مع المدرب التونسي قلبا وقالبا، لكن تجيب مدرب اجنبي مش يعطينا اضافه.
1: تو مدرب ترجي نعرفه، مدرب نجم نعرفه، مدرب ملعب التونسي برتغالي ما نعرفوش، مدرب الاتحاد المنستيري ما نعرفوش.
0: لا مش متعرفوش برك، حتى ما نعرفش من طلعوه من قاع الخابيه مدرب الاتحاد المنستيري. هذا مدرب قلت سابقا ما عندوش سي في، خدم مدرب وساعد يا وليد في فريق واحد ولا اثنين، جيبوا انت في الفريق في حجم الاتحاد المنستيري، معناها خلينا نقولوا تقميره، معناها انت احنا تاكوردو الاتحاد المنستيري راهو كون برشا مدربين، واحنا مدرسه في تكوين المدربين عبر الزمن، وانت وليد تعرفهم من بدا سي عمر حزم، سي محفوظ البنزرتي، سي مصطفى الجويلي، سي فوزي البنزرتي، سي لطفي البنزرتي، سي لطفي الحين، العبد لله، يعني عندنا مدرسه من تكوين مدربين. جي انت تجيب مدرب نكره وتعطيه معناها مقاليد او تعطيه القدر نتاع الاتحاد المنستيري، راهي لعبه دوبل ترونشون. دونك خاصه انه هذا ما كما قلت ما عندوش لا خبره لا في البطوله التونسيه لا خبره في كمدرب. دونك صدقني تفاجات برشا في
1: العوده بتاع المدرب الاجنبي.
0: اكيد نشوف اللي عندك مدرب اجنبي في يكون في
1: المستوى، خاصه المدربين في العراق
0: يكون في المستوى. النجم الساحلي جاب براكوني اللي شافوا عمناو معنا في الباركور بتاعه مع الترجي التونسي، نجح فيه نوعا ما، ولانه معناها الفريق حاضر ما شفناش مع الترجي التونسي الموسم الفارط، معناها مع براكوني وجه جديد ولا نقله نوعيه تكتيكيه. لا وصل الترجي التونسي واصل في نفس المنهاج نتاع المدرب اللي كان قبله. دونك يعني ما تقدرش تحكم عليه 100% انه مدرب، لكنه يقولوا انه مدرب مكون، ونجم الساحلي يحب يكون فريق ويعتمد ممكن على الواد الجمعيه، ولاد صغار يحب يعني اون باراليل يعني يضرب عصفورين بحجره يكون فريق للمستقبل. دونك ان شاء الله يلقى الظروف الباهيه في النجم الساحلي وينجح.
1: المنتخب التونسي تقريبا كي تحل موقع الفيفا فما تصوير تونس اكثر منتخب تراجح 12 مرتبه.
0: والله
1: 57 عالميا، 11 افريقيا. تعرف شنو معناتها 11 افريقيا؟ معناتها تصير توا القرعه نتاع التصفيات الكوب دي موند 2030 نجيو في المستوى الثاني.
0: صحيح وليد، الباركور نتاعنا في الكوب دافريك وفي الكاس العربيه وخاصه في الكوب دي موند وخروجنا خلينا نقولوا اللي حشم من الكوب دي موند والمردود نتاعنا يخليك تتراجع بمرتبه باثنين وبعشره وباحداش، هذا مش غير مفاجاه، لكنه ممكن تاثيره كما قلت انت وليد ياثر علينا في التصفيات تاع كاس افريقيا في المقبله، لانه مش القروه احنا معناها في التصنيف الثاني او الثالث، مش نلعب تتيح مع مجموعه فيها تات دو بول المغرب ولا نيجيريا ولا مش نلقى صعوبات. مش كما
1: تجي يلزمك تربح في سبتمبر زوز مقابلات تلعبوا نتاع تصفيات كاس افريقيا، لازمك تربحهم باش على القيله تجي التاسع والثامن افريقيا
0: تحسن
1: شوي. لان التصفيات قريبه راهو باش التصفيات نتاع الكوب دي موند 2030 قريبه.
0: قريبه لا قريبه، شوف المنتخب التونسي الكره التونسيه بصفه عامه يلزمها ثوره كبيره ياسر، وطلبنا بها يلزمها منهجيه سياسه دوله وتدخل من الدوله باش تحط منهجيه عمل ومنهجيه واحد. دونك تعيين رضا جدي ديجا مدير فني حاجه باهيه ياسر، اللي نعرفوه رضا جدي معناها اكاديمي متكون تاكورد، تقول لي كمدرب ما عندوش نتائج كبيره، لكن المدير الفني مش لازم يكون مدرب كبير يا وليد، عنده الشهاده الاكاديميه اللي تخليه نجم يبرمج الكره القدم التونسيه، وديجا بدا في العمل نتاعو. احنا بدا في العمل نتاعو، اجتمع مع المديرين الفنيين الجمعه اللي فاتت، بدا يعطي برنامج العمل في نطاق الشبان للفرق. في
1: ذكرني بلومير كان يجتمع بالمدربين التوانسه والمدربين
0: مهم جدا. احنا الجمعه اللي فاتت عملنا المدير نتاعنا في الكاف برو جاء محضرنا في الحمامات وعملنا اجتماع وبدا يقدم في المنهجيه نتاعو في السياسه نتاعو. دونك يخليه يخدم ما يدخلوش فيه، وبحول الله يعني ينجم يعمل لنا بوليتيك سبورتيف اللي تخلينا نطوروا نوعا ما، مش اليوم مش غدوه، مي اموان الون تيرم. المعين الشعباني زاد كيف يدخل فينا في نفس السياق هذا، لانه مدرب تونسي واحنا واني مع المدرب التونسي. معين عنده سي في اللي يسمح له باش يكون
1: مهمه صعيبه.
0: لا هذا اكيد كمهمه كسوى اجنبي او تونسي او اي مدرب كان مهمه صعيبه ياسر في ظل التركه اللي خلاها اللي قبله والوضعيه الحاليه للمنتخب التونسي، تركه كبيره ياسر باش تصلح لهم. كما قلت لك ما عندكش اكيد باش تصلح عليه، تيفار ريبروندر توت دو نوفو، يعني كل شيء من جديد. اللاعبين اللي ممكن يمشوا للكوب دي موند ممكن الشرا ما تلقاهمش في الليست في التجمع المقبل للمنتخب التونسي. دونك خدمه كبيره للمعين. نتمنى انه ستاف تكنيك مع معين يكون معناها

0: المغربيين عندهم خبره شويه. سمعت انه معناه يحب يجيب مدرب ستافر يختم معاه في المغرب سي مراد المالكي
1: صيف الله حسني
0: ومجد تراوي معناه كيف خبره وكبيره ومعنا ودي فيتور زونترنور في المستقبل ان شاء الله وعندهم مستقبل كبير. لكن تمنيت انه يكون عنده ستاف تكنيك يعني كبير في العمر كبير في الخبره في التجربه حتى يكون معناه سند المعين الشعباني يكون انت رابايد ستاف والخبره وطموح معين الشعباني مع خبره الستاف هذيك اللي معاه نجموا بحول نظموا نجاح النجاح ان شاء الله.
1: انت تذكرت اربع مدربين مساعدين زيدان 25 طلب معناتها باش يدرب منتخب فرنسا الشرط نتاعه 25 معاه في الستاف بالطبيعة مش باش يقعدوا كلهم في البنك لكن باش يخدم يحب يخدم مع 25
0: الستاف الارجيه وليته في حتى في مش حتى في المنتخبات حتى في الفرق الستاف دوك 14 وكان
1: فما مدربين في الكرة الثابته راهم في المدرب الاول كي يكمل الانترينمون نتاعو يهبط باش يقول لهم كيفاش تتم الكرة الثابتة
0: في الميكروسيكل نتاع التدريب مدة أسبوع يا وليد يتحط ياخذ وقت عندك مدرب الدفاع مدرب الهجوم ومدرب الكرة الثابتة عنده حصة في الأسبوع بساعة ولا ساعة ونص يطبق فيها استراتيجية نتاع الكرة الثابتة كسوا لي كورنير لي كوفرون لي بالاريتي على اليمين على اليسار لا افيك تروا كاتر اناليست افيك تروا كاتر بريباراتور بريباراتور فيزيك واحد لاهي باللياقة البدنية واحد لاهي بالماس مسكولير يعني كرة الثابتة تطورت برشا
1: سمير انا نقرا في تقارير فما محلل اداء تاع المنتخب اللي بلاده محلل معاه زميله في المنافسين ثم محلل اداء تطوير كرة القدم شنو معناتها يتفرج على 48 منتخب فماشي منتخب تطور الاداء فماشي منتخب عمل طريقة جديدة باش هو يعطيها للمدرب نتاعه
0: اكيد المدرب توا بيبا فرتو كل شيء يعمل تكتيك والفيزيك والتحاليل
1: ما عادش
0: توا انترفيو دو ستاف قلت لك حتى التغييرات في المباراة ما عادش حتى باش المدرب يقوم بهم كيما قلت لك عنده الجي بي اس لايف معناها التلفزه قدامه في الاكرون ويشوف المردود نتاع اللاعبين نتاعو
1: احنا في تونس
0: لا احنا الحكام تاعنا ما عندهم حتى البعض ما عندوش الكيت وما عندوش كذا دونك اش قلت لك يلزمها سياسه دوله يا وليد معناها يلزم تمويل كبير ياسر في الملاعب في الانفراستركتور في الجباري هذوما في يلزم ثوره كبيره باش ننهضوا ونوصلوا الركب نتاع كره القدم العصريه نطور كره القدم العصريه اصبحت علم كل شيء يخدم معناها سيانتيفيكمون واحنا مازلنا
1: الله سمير في هذا الكل كان عندي حق لكن احنا يهمنا في المنتخبنا صحيح تو البطوله باش القرعه نتاع الرزنامه 29 جويليا البطوله ترجع نهار 21 اود لكن المنتخب ماذا بينا يرجع كما نعرفوه احنا
0: ان شاء الله حنقول ان شاء الله يعني هو هكا حتى
1: لانه كي تشوف تو في رشوات في ليبيا ما تشوف المردود نتاع كيفاش يكون اللي يسعد مشي لامريكا
0: اي لا
1: شوف معناتها يجيك ولا ما يجيكش ليس العاشوري كيف في امريكا شوف يجيك ولا ما يجيكش المسافه بعيده وكل معناتها حتى تو الملاعب التونسي يقول لك ما يعطيني الفلوس واعطيني الشهريه والمنتخب خليه
0: ممكن كما قلت لك اذا جدي من جمله الاشياء اللي علاش قرروا انه 21 اوت تبدا البطوله لانه عندنا 7 و 8 سبتمبر عندنا ماتش المنتخب حب نعمله على الاقل 3 جورني باش معين الشعباني يشوف يتبع المباريات ويحاول يلقاش انه يود جوار من البطوله التونسيه ومن بعد يجيب من برا دونك على الاقل في البدايه هذوما تولى خاطر اللاعبين الاجانب البعض مازال في فاكونس البعض في البريباراسيون معناها
1: وهي اصعب فتره في سبتمبر ديما معروفه اصعب
0: أكيد
1: فتره
0: اكيد اللاعبين
1: مش تلقى
0: النسق وتلقى الريتم وتلقى برشا تلقى كل شوط تلقى فيه 3 4 ماتش يلعبوا فيها مازال في نسق المباريات دونك الاختيار مش يكون صعيب برشا الكاهل الثقل اللي على كاهل معين شعباني كبير ياسر دونك يلزم اش قلت لك حبيت معاه ستاف يعني يكون ريش يكون اكسبيريمونتي باش يتعاونوا في اختيار اللاعبين في اختيار الشوا دي جوار الشوا دو نتاع الفرق اللي ممكن المباراه الوديه تولي فما يعني عمل جماعي
1: واضح سمير يعطيك الصحه بعد الموسيقى باش نعطيكم قائمه الفائزين في مسابقه برونستيك المونديال.

0: بلانيت سبور بقائمة الفائزين في مسابقة برونستيك المونديال. كان موعد يومي في برونستيك المونديال باش نعطيكم قائمة الفائزين. منيا مبروك ربحت معنا صالون قاعة جلوس. انصاف نمرية ربحت معنا تيسير بورتابل. بريدي الدري تمزة سمارت. نداء واجا سمارت فون وصل شراء بقيمة 500 دينار. عبد الوهاب المانع ربح معنا وصل شراء بقيمة 500 دينار. محمد من مبروك ربح معنا وصل شراء بقيمة 500 دينار. حسام زيان ربح معنا وصل شراء بقيمة 500 دينار. القائمة الكل تون هبطوها بعد شوية في موقعنا سبور جوهرة فام. هيك نوصلوا لنهاية البلانيت سبور. كان معكم وليد الجزيري يعطي الصحة. سمير جويلي كان معنا في التحليل الفني. بقية الأخبار تلقوها في موقعنا سبور جوهرة فام.
1: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويليا 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 22 جويليا سهرات فنية مع ستار أوسو. 24 جويليا كرنفال أوسو. 25 جويليا الاحتفال بعيد الجمهورية. 26 جويليا السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات وزارة السياحة المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة وجوهرة FM.

0: الموجة. اليوم اخترت بودكاست هذايا خاطر شفنا وللأمانة تبعت.
1: إذا نطلب منك أنك في البرنامج هذايا وحدك في وحدك ترك الجري ويطلب السماح من شخص، من يكون الشخص هذا؟
0: نطلب السماح يمكن حاجة بيزار من كمال والي. كي شفت تم حاجات لا داعي في ذكرها من اليوم، كان لازم من 12 يوم خاطر وقت عقدي وفاء، ولا ناس اللي كانوا مقربين يبعثوا في البيان هذاك الفراق اللي باش تتعاقد معايا يقولون شوفها وخرجوا فيه.

0: ما تعودش وما تربيتش اني نكون فيكتيم. نعطيني تصريح مانيش نقول فيه في الحقيقة،
1: مانيش نحاكم فيه.
0: ليه؟ لا
1: عليك انت باش نفهموا بعضنا والسادة المتفرجين.
0: انا متأكد علي انك انت عامل خدمتك على اكمل وجه وعامل تحريرتك وعامل ما جيتش البودكاست هكا، ونعرف تعرف انت تعرف وانت من في الاعلام تعرف انه اليوم اسكو اون ا دوني لا بون ايماج نتاع تاعك، وهذا اللي جاي نصلح فيه. جاي باش نوري للناس ليماج نتاعي. توضيح، ما عمرنا سلفت فلوس ولا عمري عطيت فلوس للجمعيه. فما ياسر الناس تقول انه نعطي في فلوس باش ندرب، عمري ما عطيت.
1: انت اليوم خارج اول مره تتكلم في الموضوع، لانه فما قاعده جماهيريه كبيره للاتحاد المونستيري والبوليميك قاعده تدور. شنو يقول ترك الجرايه في الموضوع هذا؟
0: ما عمري ما سلفت فلوس. كان نحس لحقة سخنتي.
2: بودكاست صحيح مع علي الخلولي.
3: الموعد كل ثلاثاء بداية من 9 مساء على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي.

0: قسمه كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد على جوهر اف ام. موج مع الموجة.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من كولتور ماغ، اليوم 20 جويلية 2026، بداية أسبوع موفقة للناس اللي تسمع فينا الكل. اليوم حلقة جديدة من كولتور ماغ باش تكون متنوعة، باش تكون حاضرة معنا مدير دار الثقافة بوفيشة، باش نحكيو على تظاهرة جميلة جدا واسمها زادة محليه برشا اللي هي موجة فن. زادة باش يكون معنا محمد أمين الفرجاني الفر للناس اللي تعرفوا على السوشيال ميديا، وباش نحكيه معاه على اللوحة التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا، باش يحكينا كيفه جاتوا الفكرة، باش يعمل التصوير المزيانة هذيك. زايدة باش يكون معانا السينوغراف سليم بن صفية اللي باش يحكي زايدة على عرض لباس اللي كان موجود البارح في مهرجان الحمامات. أما قبل هذايا باش نمشيو لفلاش كولتور، أما قبل زايدة الفلاش كولتور باش نسألكم، برشا سخانة الأيامات هذايا منير، برشا سخانة الجمعة سخونة، دونك إن شاء الله يا ربي برد علينا الطقس، وإن شاء الله الناس الكل نسيسر ويحنا وما نخرجوش في وقت الذروة ونبقاو في الظل، نمشي وزاد البحر ونبروفيتيو وكيك، إن شاء الله يتعدى صيفنا مزيان. للناس اللي يسمعوا فينا الكل على جوهرة تي في، نذكركم زادا أنو تتفرجوا في الحلقة متاعنا من كولتور ماغ على جوهرة تي في وتسمعونا على جوهرة اف ام. نمشي وشنوة منير توا
0: فلاش كولتور.
1: فلاش كولتور، نبدأ باختتام ورشة السينما ضمن مشروع نسيج حي، ونختتم دار الثقافة بالبطان فعاليات الورشة السينمائية التي نظمتها جامعة تونسية لنوادي السينما في إطار مشروع نسيج حي. وشهدت الورشة أياما من التكوين والتجارب في تقنيات التعبير بالصورة بمشاركة عدد من الشباب المهتمين بالفن السابع. زاد نحكيو على اللقاء أدبي مع الروائي عباس سليمان بالكتار، وينظم النادي الأدبي بدار الفنون بالكتار صباح اليوم لقاء أدبي مع الكاتب التونسي عباس سليمان تحت عنوان همس بين النصوص والأجيال، يتخلله زاد تقديم لروايته سوق النساء للدكتور خير الدين أزرقو. الراشدية، وين تفتح باب التسجيل في الورشات الصيفية، وين أعلنت مؤسسة الراشدية تنظيم ورشات صيفية لتعليم الموسيقى والتراث التونسي تشمل تكوين في العود الشرقي، الكمانجا، القانون، البيانو والناي، وذلك على دورتين خلال شهر أوت. نحكيو أيضا على الإعلان عن برامج مهرجانات القصرين الدولي، زاد وين كشفت إدارة مهرجان القصرين الدولي في دورتها الرابعة عن البرنامج الرسمي الممتد من 29 جويلية إلى 17 أوت، والذي يضم عروض موسيقية ومسرحية بمشاركة عدد من الفنانين التونسيين من بينهم صوفيا صادق، رؤوف ماهر، شيرين اللجمي ومرتضى لفتيتي، إضافة إلى عدد من العروض للأطفال والأعمال المسرحية. اختتام أيضا ورشات الفنون الشعبية بمسرح الأوبرا، وإن اختتم مسرح الأوبرا تونس الورشات التكوينية في الرقص والإيقاع الشعبي للموسم الثقافي 2025-2026، حيث أقيم عرض اختتامي فيه أبرز المهارات للمشاركين مع تكريم المؤطرين وتوجيه الشكر لهم. نحكيه أيضا ونختمه بالخبر.

0: هذا وين مدام عفيف بن محمود تصبح ضمن لجنة تحكيم مهرجان لوكارنو، وين اختارت الممثلة والمخرجة المنتجة التونسية عفيف بن محمود عضوا في لجنة تحكيم قسم سينما الحاضر ضمن الدورة 79 لمهرجان لوكارنو المقرر تنظيمه بسويسرا من 5 إلى 15 أوت. هذه كانت فلاش كولتور، نرجع بعد الموسيقى.
1: تسمع كولتور ماج مع يوسف بن سعيد،
2: مع يوسف بن سعيد
1: على جوهرة FM.
2: موش معنوشة.

0: 8 و 12 دقيقة على جوهرة اف ام في السخانة هذه لازمنا موجة فن. الحقيقة وانا نلوج على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا نلقى مهرجان جميل جدا بالعنوان الجميل اللي قاعدين نشوفوا فيه على التلفزة اللي هو موجة فن موجود في بوفيشة واللي تتبناه وتحضنه دار الثقافة بوفيشة. هذا هو اللي باش نحكيوا عليه في زوم كولتور، الروبريك اللي تخلينا نسلطوا الضوء على المهرجانات الصغار لكن فيهم قيمة كبيرة بالورشات الموجودة فيهم. على ذلك نستضيف بحذايا مدام لميا خلفاوي مدير الدار الثقافة بوفيشة في
1: زوم كولتور.
0: مرحبا بك مدام لميا مدير الدار الثقافة بوفيشة على إذاعة جوهرة اف ام.
2: عايشك، مرحبا بك انت زادة بالسادة المستمعين.
0: شكرا لك مدام. كيفاش جات الفكرة ساعة نهنيكم ساعة على الاسم الجميل موجة فن؟
2: عايشك، موجة فن هي اسم الحقيقة زي على خاطر تظهر هذه على البحر، وفن على خاطر فيها الفنون وكل خدمنا فيها، ما اقتصرناش على ورشة معناها نوع واحد، هي متنوعة الورشات، هذيك علاش سميناها موجة فن.
0: فهمتك. شنو هما الورشات اللي كانوا موجودين مدام اللي زادة كانوا موجودين في البروغرام؟ نحكيه على أمسية شعرية، نحكيه على معرض ورشات في الفنون التشكيلية، معرض ورشات زادة في الرسكلة الفنية، يعني كانت متنوعة الورشات اللي قمتوا بها. كانت تحكينا أكثر تفاصيل شكون كان موجود، معناتها كيفاش تموا الورشات هذوما، شاركوا فيهم، هل كان الحضور برشا شوية؟
2: الورشات متنوعين، عن ورشة في الريسكلاج اللي أثرها هم أستاذين التنشيط الثقافي في دار ثقافة بوفيشة، بالإضافة لأستاذ فنون تشكيلية زياد الغرياني، مع الأستاذ معناه مع الأساتذة اللي موجودين في دار ثقافة بوفيشة. الورشة صارت على البحر، فيها خذينا بالضبط خذينا مع الصغيرات اللي موجودين على البحر، لمينا تبادل البلار والبلاستيك اللي موجود على البحر طايش ديجا، أزيناه حطيناه وعودنا رسمناه، عودنا خدمناه بأفكارنا وأفكار صغيرة زادة، خلينا نخدم على راحتهم. استدعينا الكشافة زادة فرع بوفيشة، حضرت معنا وشاركت في الورشات، وفتحنا الأمسية ديجا بأمسية شعرية. الأمسية هذه كان حاضر فيها 25 شاعر، فرحنا برشا خاطر هم فرحوا بالفضاء، لقاوا رواحهم يخدموا على البحر معناها، وتغزلوا بالبحر، وشعر كله اللي صار على البحر تام البحر معناها. واللي أثرت في الورشة هذية هي رسالة صوت نعوني، هي شاعرة وكاتبة معروفة. هذي نهار الأول. نهار الثاني توصلوا الورشات، نهار الثالث زادة نفس الورشات تواصلوا. أما الحاجة اللي تزادت في النهار الثالث هي ورشة الفيلوغرافيا، ورشة الفيلوغرافيا هي ورشة الخيوط، حبينا نختتم التظاهرة هذه بالخيوط، حبينا ناخذ الألوان البحر وكلوا رأي أي نوع من الفنون راه تنجم تخدموا على البحر، معناها البحر راهو شعر، وإلا فنون تشكيلية، وإلا فيلوغرافيا، ولا أي نوع من الفنون راهو البحر هو المبدأ والختام
0: نتاعو. بالضبط، هي تعرف مدام الفكرة المحليها بالحق انه الصغيرات اليوم ينجموا ينظفوا الشط، والفضلات اللي موجودة في الشط ينجموا يطلعوا منه الفن بالحق، معناها فكرة جميلة جدا، خاصة انه معناتها الصغير يمس بديه وتخيل انه الحاجات اللي يلقاها موجودين في الشط غدوة من غير حتى تظاهرة من غير حتى شيء، ينجم غدوة يولي عنده الفكرة وعنده الإيدي انه يلم الحاجات هذوك خاطر ينجم يطلع منهم فنون.
2: بالضبط.
0: نشكركم
2: على غيرات سمحني. كي نخدموا في الورشات احنا نقولوا دابا يقول لي يا عندنا لحظه نمشي بحنا بابا ونجيبها، معناها يرجع للبلاصه اللي هو قاعد فيها مطيب فيها ويجيب منها دابوزه ويجي، عرفت معناها احنا مو جبنا ماتريال، احنا جبنا افكار، والصغيرات من الفضاء اللي هم موجودين فيه، اللي جاب بابوش واللي جاب الرمل واللي جاب العشاب بتاع البحر واللي جاب دبابز البلار واللي فهمت معناها كل واحد جاب دبوزه من اللي عنده.
0: وهذيك قوه الفكره، معناتها قوه الفكره انها تتحقق على ارض الميدان ونجموا نصنعوا بها افكار ونصنعوا بها ثقافه نتاع انه اي حاجه مطيشه نجموا بعدها من الطريق، ولا نظفوا معناتها الطرق نتاعنا ونظفوا الشطوط نتاعنا بطريقه انه نخليه الفن هو الروح نتاع الحاجه ذي. مدام انا باش نسالك سؤال بعيدا عن التظاهره، قديش صعيب اليوم انك تنجم تعمل تظاهره كيما هكا ويكون فيها الصغيرات؟ معناتها اليوم نعرفوا الميزانيات نتاع دور الثقافه مش كبيره برشا، معناها هل كيفاش نجموا اليوم نعملوا تظاهره ويصير فيها امباكت كيما اللي صار بموجة فن معناه.
2: اي شو مش ديما راهو فلوس انت توا مثل الورشه نتاعنا صحيح احنا استهلكنا فيه فلوس خاطر كان فما عرض تنشيطي كان فما شعراء كان فما عملنا عرض موسيقي في الاخر فما افلام راهو بروجيكسيون افلام في الاخر في كل اخر نشاط تلقى بروجيكسيون تاع فيلم للصغيرات صحيح فما فلوس اما اللي اكثر من الفلوس انه تنجم انت من لا شيء تخدم شيء معناها انا كنت نجم نستغنى على هذوما الكل ومن الحاجات اللي موجودين في البحر انا نجم نخدم بهم راهو واحد واحنا صغار نذكروا اننا نصنعوا الفلوكه بيدينا ونحطوها في الماء وخلوها تمشي هكا ولا
0: بالضبط اي
2: وهذه عملناها في البحر
0: الله
2: صنعوا بالورق
0: نستنجي هذه
2: اي صنعوا بالورق فلايك صغيرين وحطوها على الموجه اذا كان تدخلوا للصفحه نتاع دار ثقافه باش تلقاوها حطوها على الموجه وشايخين عليها صغار عملنا زاده تعبئه ورقيه ورشه بشراكه مع نادي الاطفال السلوم خدموا لنا طائرة ورقية وطيروها هك صغيرات على البحر وشايفين عليها معناها حاجات
0: صغيرات مدام هل الأولياء كانوا معناتها يجيوا بحذاكم ويشجعوا صغيراتهم أن يكونوا موجودين في الورشات هذوما أنا ديجا عملت طلع على باج دار الثقافة بوفيشة وين لقيت برشا حضور معناتها موجود عجبتهم الفكرة وعجبهم المهرجان أحكينا شوية على الأجواء كيفاش كانت مدام
2: عجبتهم الحقيقة على الأخر الأولياء خاطر لقاوا صغار ومغامسين في حاجة بعد على التليفون وقالوا لنا احنا علاش معناها تبقوا انها تتعاود قلنا لهم هذه الدورة الأولى ان شاء الله تتعاود الدورة الثانية والثالثة والكل هي إذا نقول لك هي دورة أولى كتظاهرة أما كورشات مش دورة الأولى كل عام قاعدين نخدموا احنا خاطر احنا قاعدين ننفتحوا على الفضاء الخارجي ما نش قاعدين نخدموا في دار الثقافة كهو
0: شنو في دار الثقافة على
2: عنا في عنا ورشات قاعدين نخدموا خاطر عنا القافلة الثقافية بالمدارس الريفية عنا في بوفيشة 12 ريف قاعدين نخدموا في المدارس البرة احنا مش في دار ثقافة كهو معناها ناخدوا متلاف للجمعة تقانا نخدموا في دار ثقافة في تقانا ماخدين معناها زوز أرياف من بوفيشة كل تريمستر نختاروا زوز مدارس نخدموا معاهم الورشات ورشة فنون تشكيلية ورشة البيئة ريسكلاج وعنا الورشة بتاع المسرح معناها نقعد ونخدموا معاهم تريمستر كاملة ونختتموا النشاط في دار ثقافة وإلا في المدرسة هذيك اللي خدمنا فيها النشاط فهمت وولا الويكاند اللي هو سبت لحد هذاك مخصص لدار الثقافة والصغيرات يسكنوا في بوفيشة هذا في معناها أكورداني في الصيف حكم صغار كل يهربوا البحر وإحنا بوفيشة على البحر على السلوم هذاك علاش اخترنا إنهم مش تكون ورشات كهو مثل الورشات هذه خلينا نعملوا فيها تظاهرة ونشاركوا حتى المستثمرين خاطر بحر السلوم مش بوفيشة كهو يعني يجي من زغوان يجيوا من سوسة يجيوا من تونس معناها معروف ووقفوا معنا الحقيقة في الدورة هذه خاطر الدولة الأولى وقفوا معنا المجلس المحلي سيد المعتمد كاتب عام بلدية وقفوا معنا بالقدينة بفول نشاط وقفوا معنا وقفوا سهلونا الخدمة الحقيقة ذاك علاش من نمبر هذا نحب نشكرهم على الدعم خاطر ومش سهل انك تخرج في فضاء تخدم فيه فضاء كبير
0: ويكون فيه ورشات مزيانين كما اللي قمتوا به حتى نحكيه على برشة ورشات خاصة الأمسيات الشعرية اللي كنت تحكي عليهم مدام بالطبيعة زادة السلطة الجهوية نشكروها كي دعموا الفن ويقفوا مع دور الثقافة في أنهم ينجوا حاجات جميلة أنا الحقيقة اللي استضفتهم في كولتور ماغ الكل كان الهدف متاع التظاهرات هذه أنه قطع الحبل ما بين الطفل والتليفون هالآفة اللي ولات عادة صغيراتنا كل يوم شدين التليفون ما نعرفوش شو هو يتفرجوا فاش يعملوا يلعب وفي حاجات دونك نحن كي نعملوا تظاهرات مزيانين كيما هكا وكيما قامت بهم دار الثقافة بوفيشة وفي مهرجان جميل كيما حكينا عليه اللي هو موجة فن دونك حاجة مزيانة برشا تخلينا نكونوا في معناتها في المستوى ونخليه صغيراتنا ديما موجودين
2: بالضبط ديما راهو كي تلقى روحك تخدم في فضاء مرتاح فيه زاد احنا في دار ثقافة بوفيشة راهو معناها مش وحدنا راهو معانا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بوفيشة كان مش هي الداعم احنا ما نجمو نعملو شيء راه
0: فهمتك
2: من المنبر هذا نحب نشكر مدام جليلة خاطر بالحق وقفت معانا وشجعت وقالت مثالش نخرجوا للفضاء هذا ونخدموه ونجربوه
0: مدام سؤال متشجعة لدولة نعم. ثانية من موجة فن تكون أطول متشجع. شوية
2: بالضبط باش تكون اطول باش تكون فيها شراكات على خاطر كي كملنا التظاهره ثم شراكات جمعيات ثم مؤسسات كما نادي الاطفال سلوم نادي اطفال بوفيشه ثم جمعيات ثم دار الشباب ثم معناها حتى اللي يخدموا مصايف كلهم قالوا لنا ان شاء الله خاطر لقيناهم موجودين، قالوا لنا ان شاء الله العام الجاي علاش ما نكونوش الكل مع بعضنا.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى انا مدام موجة فن هنا كنا معناتها استضفناك بحذينا في الدورة الأولى من مهرجان موجة فن، نتمنى انا انه موجة فن تكبر وتكون من اقوى المهرجانات الموجودة واللي تعنى بالاطفال وتحاول انها تكون الاطفال في الورشات اللي كانوا موجودين في المهرجان هذايا. شكرا لك مدام لميا خلفاوي، كانت معنا مدير الدار الثقافة بوفيشة وحكينا على موجة فن، وزادة انا نتمنى لكم موج متاع نسمة بنينة تنعشكم في السخانة هذية. دونك شوية ونرجعوا في كولتور ماغ.
1: تسمعوا كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد، مع يوسف بن سعيد على جوهرة FM.

0: Maruja. نوصلوا معاكم ل 8:27 دقيقة في لانفيتي دو جور.
1: لانفيتي دو جور.
0: ساعة قبل كل شيء فرحان اني نستضيف بحذايا فنان مبدع، نعرف بعضنا من الصغار، صديق واخ من مدينة الحمامات، كل ما يبدا يتطور في الباركور نتاعه ولا ونفرح له ونحاول انه يكون موجود معايا زادة كي تتيح الفرصة متاعه ويجي بحثية إن شاء الله لهنا. تعبت برشا الحقيقة باش كان موجود معايا، خاصة بعد اللوحة الجدارية التي أثرت الجدل على السوشيال ميديا. فنان مبدع من صغره مبدع، لذلك نحب نستقبل بحثية محمد أمين فرجاني. عسلامة، مرحبا بك على إذاعة جهرة فيم.
2: عسلامة يا أخويا، أخويا يوسف، مرحبا، إن شاء الله تكون بخير. شكرا. وميرسي على الانتخوديكسيون مزيانة.
0: مرحبا بيك فرجاني. الساعة نحب نبدأ من الأول بالكل يا فرجاني. أيه. كيفاش بدا الغرام وشكونه فرجاني الساعة قبل كل شيء؟ خاطر الناس تعرف فرجاني، كي نقولوا محمد أمين فرجاني ما تعرف ايش
2: بقى. أنا ديجا بجيت باش نقولها لك. فرجاني كيما نقولوا فرجاني.
0: بالضبط.
2: باهي فرجاني 27 سنة، أصيل مدينة حامد، أنت تعرفني مليح. قاري الموضوع اللي نحكيه اليوم ما عنده حتى علاقة بالباركور اللي أنا عملته، يعني نحكي على القراية.
0: بالضبط.
2: يعني قاري متخرج بروف دو سبور، أستاذ تربية بدنية من قبل، يعني ما نتخرج كل شيء. أنت تعرف في الغرامة ذي قديش يعني عديت وكل شيء باش وصلنا اليوم نحكي عليه معي.
0: بالضبط. دونك شنو الباركور بالضبط فرجاني؟ خاطر انا باش نحكي شويه انه كنت قريت فلسفه، بعد عملت سبور، بعد مشينا للفن التشكيلي لهنا. كيفاش جيت التوليفه هذه اليوم اني نلقى بروف سبور مبدع بالرسومات نتاعو؟ الحقيقه رسوماتك كل يوم قعدت تكون موجودة في السوشيال ميديا بقوة وتكون منتشرة بالطريقة هذية، تشوفوا في ملايين الفيويات اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. أحكي لنا الساعة كيفاش بدأت الحكاية معاك، معنا كيفاش الغرام هزك أنه اليوم تكون فرجاني المعروف الفنان التشكيلي؟
2: باهي واضح، يعني نحكيه على كيفاش بدينا بالضبط، ونحكيه شوية خلنا نفهموا العبيد على التصوير اللي خدمناها على فلسطين وكل شيء بإيجاز. يعني باهي نحاولوا ما نطولوش. فرجيني بديت كديسيناتور دو باس، يعني كيما اي انسان مغروم بالتزيين بالرسم بكل شيء. بديت وانا صغير 5 سنين، ومن بعد قعدت نكبر بشوي بشوي نطور في الموهبه هذيا. وقتاش يعني اكتشفت انه نجم نعمل حاجات على يعني كيما نقولوا احنا لارج سكيلز، كيفاش نقولوا لارج سكيلز، يعني حاجات كبيره، فهمت؟ دي سيبور كبار. دونك من الباك كيما دخلت الباك وكل شيء، دخلت نتاع الجوارات نتاع الجروبات الكوره كل شيء. بعد ولينا الفريلانسي وحدنا، فهمت؟ انستغرام وكل شيء. لين وصلنا، يعني لين وصلنا للحاجه هذه اليوم، والحمد لله الحمد لله. هذه الحاجه اللي الباركور هذا باركور كامل معناها.
0: وقتاش اكتشفت الغرام هذه بالضبط؟ معناتها وقتاش اول مره شديت الفرشيت فرجاني شد الفرشيت وقال يلا نجرب نصور؟ ووقتاش اكتشفت الموهبة هذه يا فرجيني؟
2: الموضوع هذا عنده علاقة بالحاجة اللي نحكيها من بعد. خليني نقول للعبيد انه من المفارقات اللي ضحك انه خدمتي ظهرت للعبيد فيديو ما فيه حتى خدمة، فهمت؟ فيديو متعمل لدار ما حبش.
0: اي بالضبط.
2: اي اللي هو بتاوش نحكيه عليه انه انا حبيت نرسم حاجة، يعني تصويرها متاع وجهة متاع طفلة في حيط وشعر متاعها هو يكون البوغانفيليه ولا اي شجرة هكا مزيانة منورة. دونك حبيت نعمل حاجه هذيا، قعدت نخلي في العباد تستنى في الريزلت تاع الحاجه هذيا. بعد مولدر ما حبش، كي مولدر ما حبش بوستيت فيديو، الفيديو هذاك تعرف، ومن الحاجه هذيك بديت انا نخدم ونوري في حاجات اخرين. ومن بعد 4 سنين اللي هو سنه يعني عملت الحاجه هذيا، الحمد لله ربي وفقني اني نعملها في مدينه حامات، المدينه نتاعي.
0: فهمت.
2: ولقات يعني الصدام نتاعها والحمد لله.
0: قبل ما نوصلوا للوحه الجداريه اللي اثرت الجدل على السوشيال ميديا، فرجيني سؤال، قداش من مره قالت لك ليه ما ترسمش ولا فيش تعمل ولا نحي من غادي ولا شنو هذا اللي تعمل فيه؟ قداش من مره سمعت هالجمله هذه في الباركور نتاعك؟
2: والله برشا، ما نجمش نحسب لك، ما نجمش نعد، مي برشا برشا برشا برشا. هل يعني كلمة لا ديما أكثر من كلمة تفضل ولدي وتفضل زين،
0: حتى كي توريهم الخدمة متاعك على السوشيال ميديا ما يقتنعوش؟
2: ديما فما كل خوف، ديما فما.
0: فهمتك. به نمشي ولا اللوحة الجدارية اللي الحقيقة لقات رواج مش نورمال على السوشيال ميديا، ألف لي بارتاج نحكيه على الجامات. أحكي لنا على حكايتها، خاصة أنتو أنت قلت من الأول أنه مولاد دار ما حبش الفيديو هذاك اللي ضرب برشا، ظهالي كنت باش تصور نفس التصويرة، ما عرفش اسكو صحيح ولا كنت باش تصور نفس التصويرة هذيك، ولكن مولاد دار ما حبش وقال لك ليه وما تصورش بعد الفيديو اللي عملته. دونك المرة هذه بعد 4 سنين التصويرة تتصور وتزين المدخل متاع حمامات. احكي لنا عليها، شنو حكايتها، كيفاش بالضبط التصويرة اللي قاعدين نتفرجوا فيها على جوهرة تي في، احكي لنا حكايتها بالضبط. حاجة مزيانة برشا، خاصة انها موشحة زادة بالوشاح الفلسطيني. دونك احكي لنا الحكاية هذه.
2: اول حاجه ساعه المولدر ماهوش نفس المولدر الاول و امبوسيبل اللي نجم يكون هو نفسه، خاطر ماهوش نفس المونتاليتي نتاع المولدر الاول المولدر الثاني. والتصويره اللي تشوفوا فيها يعني تاع فلسطين ما كانتش هي نفسها نتاع 4 سنين تالي، كانت حاجه يعني ارتستيك عاديه. ومن بعد يعني حبيت نخدم حاجه على فلسطين، يعني انت تعرف القضيه الفلسطينيه قضيه لازمنا نحكيوا عليها، كل واحد والأسلوب متاعه. يعني أنا كرسام حاولت نحكي على القضية دي ونعبر عليها بالأسلوب متاعي الفني. فهمت؟ قل لي
0: هل كنت متوقع الرواج هذه الكل الصورة؟
2: ما نكذبش عليك، ما كنت متوقع، وأي كما توقعت كما لقيت معنا.
0: فهمت.
2: ما بتقول لك لي وهكا وكل شيء، الحق متاع ربي، يعني كنت محضر لها كل شيء معنا. فهمت؟
0: فهمتم، حضر لها الأرضية أنها تنجح يعني.
2: كل شيء.
0: يحكينا وانت تصور فيها كيفاش كانت معناتها الناس كي تتعدى، شنو تقول لك، فما ناس تحب تعاونك، حكينا التفاصيل، ودنا شوية بالتفاصيل. حكينا على تفاصيل الحكاية متاع التصويرة بالضبط، خاصة أنه فما برشا ناس يسألوا عليها. أنا ريت الفيديوهات الموجودين على الفيسبوك على الانستغرام، نقرأ في الكومنتريات فما ناس فرحانة برشا بالتصويرة، فرحانة زادة بالفنان التشكيلي، ويقولوا هذا الفن اللي نحبوا عليه، هذايا الحاجات المزيانة اللي نحبوها تكون موجود في الحيوط متاع المدن متاعنا. الحقيقة أنت ممكن معناتها كفنان رسمت الرسمة اللي تحب عليها، لكن فما برشا ناس اعتبرت أنه هذيك رسالة، اعتبرت أنه فيها هوية تونسية جميلة، اعتبرت أنها دفاع زادة على القضية الفلسطينية، طريقة أكيد. تعبير فنان تشكيلي. أحكينا شوية على التفاصيل فرجين.
2: من الحاجات اللي ضحك زادة أنه التصوير هذيك من قبل ما تكمل فما شكون جا صورها وهبطها على الجروبات، والتصوير هذيك تعرفت وقعدت تتبرج على تتبرتاج يعني على الجروبات الكل. من الحاجات الاخرى يعني يشوفوا فيا العباد سير بلاس ولايف، يعني غادي كيفاش انا معلق على سلوم من تحت الشجره، كيفاش قاعد يعني من با ظاهر ويصوروا فيا. فعم بيد جات لونت معايا حبت تشارك، فهم برشا عبيد عملت فيديوهات. حاجات أخرى مش نحكي عليها زاد، الحاكم حبسني برشا مرات، وقفني برشا مرات فيش تعمل لعتيني الوتوريزاسيون وريني شنو باش ترسم. هو يعني يخدم في خدمته أوكي يعني، أما يعني برشا برشا برشا. فهمت؟ أنت تعرف التفاصيل الكل. مين الحمد لله يعني ما صارش مشاكل يعني وكهو.
0: فهمت. شنو انا نحن قاعد نشوف التصويره، شنو الرساله اللي كانت مكتوبه بجنب التصويره فرجاني، لو كانت تحكي لنا عليها شوي.
2: نحكيو على الرساله نتاع التصويره والمساج اللي حبيت نوصله، بعد نحكي على المساج اللي انا كتبته. المساج اللي انا حبيت نوصله انه انا قلت لك من الاول يعني القضيه الفلسطينيه قضيه العباد الكل، يعني الاغلبيه نتاع العباد، يعني كل واحد يحاول انه يحكي عليها ولا يبارتاجي ولا كل واحد والاسلوب نتاعو. التصويرة المساج متاحة انه الطفلة الغزرة متاحة كان تشوفوا فيها تغزر الفوق، فيها يعني حاجة، فيها برشا امل، الغزرة فيها برشا امل، تبسيمة مع الابتسامة متاحة مع الكولور متاع الشجرة، كيفاش هكا كولور حي يعني لون حي. والكوفية الفلسطينية اللي هي لبستها يعني هي فيها رمزية كبيرة كبيرة كبيرة برشا. حاجة أخرى، المساج اللي كتبته بعد التصويرة يعني مش نحكيه بالعربي، أنا كتبته باللونجلي وبالفرنسي ومرفوق بالكل تحيا فلسطين،
0: ثلاثة لغات.
2: المساج يعني كتبته يعني أي إنسان يتعدى من قدام التصويرة هذه يحاول أنه يصورها ويتاقيني، وانا راني كرات التصاور نتاعكم، الحاجه هذيك تزيد موتيفيني اكثر باش نعمل حاجات اكثر وقت.
0: قداش مهم فرجاني تشجيع الناس ليك انت، خاصه نعرف كي قلت لك انه نعرفوا بعضنا من قبل، يعني نعرف انه فرجاني العبيد من الاول ما امنتش بالقدرات نتاعو، قالت شنو ينجم يعمل. قداش مهم اليوم الدعم نتاع العبيد ليك باش تكمل تقدم فرجاني؟
2: شوف الدعم، الدعم كي نحكيوا عليه فما دعم مادي وفما دعم معنوي. الحق

0: بعد الموسيقى.
1: تسمع كولتور ماج مع يوسف بن سعيد.
2: مع يوسف بن سعيد
1: على جوهرة FM. موجة.

0: FM TV. النور توصلنا ل 48 دقيقة. مرحبا بكم مرة أخرى في كولتور ماغ. نمشي للانفيتي دو جور.
1: الانفيتي دو جور
0: اليوم باش يكون معانا في الاستضافة الكوريغراف سليم منصفية، باش نحكيه على عرض لباس، العرض اللي كان موجود البارح في مهرجان الحمامات. عسلامة سليم.
2: عسلامة يوسف.
0: سافا لباس؟
2: الحمد لله عايشك.
0: السؤال التقليدي، لباس
2: الحمد لله لباس. العرض كان ممتاز البارح، لباس، وان شاء الله مستمعين جمهور FM كلهم لباس.
0: شكرا لك. احكي لنا على جو مهرجان الحمامات.

0: نتصور حاجة أخرى مش كيما التورني اللي صار البرة. مهرجان الحمامات عنده رونق آخر، اي سورتو مسرح الحمامات. كيفاش تعاملت مع الفورمة متاع مسرح الحمامات؟
1: صحيح، هو هوديك احنا الفرق البديله يعني نعرفه ديما في كل انحاء العالم. عرب لاباس لعبناته برشا مرات في فرنسا وفي المغرب، مره واحده في تونس، وكل ما نلعبوا في تونس هم حنين مختلف، لانه كنا نلعبوا في تونس في بلادنا ديما اصحابنا عائلتنا حبيبنا يجوا يتفرجوا فينا وشيء ديما مختلف. وسنة في حمامات كان العرب الوحيد لرقص، واللي هذا لكن فما في بريسيون سبيسيال، لانه عرفوا واحد الرقص في مهرجان حمامات الدولي، وحنا فخورين ياسر، وانا مهرجان حمامات الدولي هو من اول المهرجانات اللي بديت فيه مسيرتي كرقص. 20 سنه التالي اشتغلت فيه. الفورمه تاع المهرجان هي سبيسيال، لكن الكادر كله معناتها كي تعرف الحمامات وتشوف البحر وعندك النسمه موجوده، معناتها حاجه اكسبسيونيل. والعرف اللي عملناه البارح حتى كملنا مع الراقصين، قلنا بهالي ما نجمش تعاود عرف كيما هكا حمامات، حاجه اونيك وموند، ونلعبوا غاديك حاجه ياسر سبيسيال.
0: بالضبط، سورتو انه المسرح عاون برشا في انه تبان البياس هذي. ظهالي هل كان فما تعامل خاص مع طريقة المسرح؟ ما انت لاكس نعرف انه لاكس متاع مسرح الحمامات ماهوش مستوي، معناه
1: لاكس ماهوش مستوي متاع مسرح الحمامات. واحنا في العرب دونك نبدأ مع سينوغرافيا نادية كعبي لينكو اللي خدمة هي سينوغرافيا اللي في العادة تتعلق في مسرح حمامات، مسرح اون بلانير. دونك كان صعب زاد باش نخدموا عليه، لانه مهرجان وفرنا ستركتور خاصه للعرب لاباس. ونحب نحيي فريق مهرجان حمامات وفريق التقني اللي عملوا عمل ممتاز باش نجموا نخدموا في دي كونديسيون طياره. دونك لاكس كان مختلف، لكن احنا كي خممنا عرف لاباس خممناه زاده في بوسيبيليتي باش نجموا العباد يكونوا في كلفه 160 درجه، معناتها نجموا نتفرجوا فيه من انحاء مختلفين. تعودنا بدلنا شوية حاجات باش نجمو جدا العباد يتفرجوا فيه 180 درجة، مهما وين نكونوا موجودين نجمو نتفرجوا في العرض بطريقة مختلفة.
0: سليم، كيفاش كان التعامل مع نادي؟ نعرف انه صار برشا رشارش باش طلعت لنا البياس المزيانة هذه لاباس.
1: صحيح، نادي كعبي لينكو هي من ابرز الفنانين التشكيليه في العالم. انا فخور ياسر اللي خدمت معنا. نادية قابلتها عندي عامين كي تخمم في عرف لاباس، قلت لها حاب نخدم مع الصمود. وقتها قالت لي عندي دي ريشيرش تعمل فيهم هي على الكارتي مغربات جيروزاليم اللي هو تكسر عام 67. وخممنا كيفاش نعاود نلقاو لي بلون تاع البلاصه هذي وتاع الحاره هذي. النادي عاود لقات لي بلون اكزاكت الحاره هذه، ومثلتهم المثل الحيوط بخيوط لانهم يتحركوا، وانا مع الرقص نجموا نحركوهم، نجموا نستعملوهم، نجموا نمسوهم. والعلاقه بين الفن التشكيلي والرقص، انا اول مره نخدم مع علاقه مع فن تشكيلي، والخدمه مع نادي كعبي لينكو كانت ممتازه ياسر.
0: كي تفرجنا كان فما برشا تناقضات الحقيقة، فما بين الخير والشر، الحرية، القضية الفلسطينية. كان معناتها تصحح لي ممكن رينا في البياس معناتها سلم زمني كأنه من الماضي وصولا إلى الحاضر.
1: صحيح، هو لأنه احنا كي بدنا نعرف قلنا كيفاش نجم نحييه المكان هذا اللي هو فيه تاريخ في عبيد عاشوا فيه، كيفاش نحييه بكل صدق وبكل ايميليتي باش نجمو نعاودو ندخلو فيه. الفنانين من الاول في اول العرض ما يشوفوش بعضهم، فما الخيوط اللي هما يمثلوا اللي يفصلوهم، اما يحسوا بعضهم بالغناء، يحسوا بعضهم بالحركه. وحاولنا طول العرض كيفاش نجم تصير كونكشن بين الراقصين، وما كل الراقصين كل واحد فيهم جاي من ميدان فني مختلف، من رقص الهيب هوب، من الرقص المعاصر، من السيرك، من رقص الشعب التونسي. قلنا كيفاش نجموا بالصمود نعملوا مزيج، وكيفاش نجموا زاد نتصلوا مع بعضنا. احنا اليوم هذه في حاجه كبيره في تونس في العالم اللي العباد تقف مع بعضها وتقبل بعضها. وعارف لاباس هو عندنا كان زاد الهدف نتاعو هو هذا.
0: علاش تم الاختيار على كلمه لاباس تحديدا؟ قول لي سليم.
1: كلمة لاباس تحديدا هي عندها فما زوج معاني. فما أول معنى أن بديت نخمم في العقل هذايا بعد وفاة بابا اللي هو كان مكتوب في الله يرحمه عايش في بدن مكتوبة لاباس، وكان ديما يقول لي الكلمة هذايا إن شاء الله لاباس. في تونس كلمة لاباس أنا عندنا تلم برشا حاجات اللي هلا ديما نقول أنا كنت لها كلمة بونسمون اللي حتى كده ماكش لاباس تقول لاباس والحمد لله لاباس. وعندنا كلمة تونسية ياسر تمسنا وحبيت نحطها هي في أول كلمة العرب، لأنه الصمود للشعب التونسي والشعب الفلسطيني حاجة من وراء أقل. عندنا كلمة لاباس هي اللي كلنا الكل.
0: قديش من سليم بن صافية في عرض لاباس، من حكاياته من الحاجات اللي خمم فيهم من أحلامه من طموحاته، قديش فما كانت تعطينا بورسنتاج معناتها من شخصية سليم في العرض؟
1: فما ظهر لي 70% على الاقل، لانه فما برشا حاجات اللي حطوهم حتى كان ما بديوش فاهرين من الاول، الاغاني اللي اخترناهم اغاني انا سمعتهم كنت صغير، الحركات اول حركات بدنا نشتح انا فيهم كنت صغير، رقص الشعبي كنت انا ديما ماذا بيا كنت نكون رقص شعبي، لكن ما جاتنيش الفرصه ومش تكفى في اللي فوق كنت صغير. يعني حديث برشا من من من حكاياتي من طفولتي من ذكرياتي، وذلك علاش نلعب في تونس ديما نعاود نرجع للذكريات من الصغير في تونس.
0: شكرا لك سليم. وين نلقاو لاباس ان شاء الله؟ المواعيد الجايه
1: عندنا تور كبير في مواعيد في اوروبا، لكن مش نعاود نرجعوا في تونس نهار 20 نوفمبر في مهرجان جو في تونس عاصمه، مهرجان تاسس فونداسيون كمال الازهر
0: ان شاء الله. شكرا لك سليم بن صافيه الكوريغراف. كنا نحكيه على عرض لاباس اللي كان موجود البارح في مهرجان الحمامات، عرض ممتاز برشا ننصحكم انه تتفرجوا فيه. نحن نرجع بعد البوز وين باش نعملوا اوماج للكبير صلاح الفرزيد.
2: اسمو كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد على جوهر اف ام.

BFM TV. Mouche Maranja. مرحبا بكم مرة أخرى في كلتور ماغ. وصلنا لـ 8:53 دقيقة وين نوصلوا لفقرتنا أوماج. أوماج. الله يرحمك عم صالح. صعيب أني نرثي رجل عاش عمره وهو يوزع الفرح في كبد. مهما بلغت من البلاغ اليوم نقف عاجز أمام حياة اختارت صاحبها أنه يترك صوته يتحدث عليه وأنه يجعل من الأغنية الشعبية ذاكرة للوطن ورفيقة للأفراح الناس وأحزانهم. ولد صالح الفرزيد في غرة جوان سنة 1953 في زمن كانت فيه الموهبة وحدها لا تكفي، وكان على الفنان أنه يشق طريقه بالصبر قبل الصوت وبالإصرار قبل الشهرة. انشأ في بيئة شعبية بسيطة، استمتع منذ طفولته إلى أصوات الحياة اليومية، إلى الأغاني التي تتردد في الأعراس، وإلى حكايات الناس اللي كانت تروى على إيقاع الموسيقى. هنا تشكل جدار فنه وأدرك أنه الفن ليس طرف بل لغة يفهمها الجميع. كانت بدايته متواضعة كما هي في كل البدايات العظماء، وقف على مسرح صغير وغنى في المناسبات والأفراح، ولم يكن يحمل سوى حلم واحد أن يصل صوته إلى الناس كما هو الآن دون تكلفة أو تصنع. لم يبحث عن النجومية بل بحثت عنه هي بكل صدق، ولذلك جاءت النجومية إليه وحده. مع نهائيات السبعينات وبداية الثمانينات أصبح اسمه حاضرا بقوة في الساحة الفنية التونسية. لم يكن مجرد مؤدي للأغنية الشعبية بل كان فنان ذو خلق، كان مبدع وكان لونه متجددا، منح نفس جديد للفن التونسي الشعبي. هنا نحكيه على صلاح الفرزيد الله يرحمه عم صالح، لأبدع في الأغاني متاعه اللي خلى تراث كبير وراه، اللي خلينا اليوم نحكيه على عمود وأسطورة في الفن الشعبي التونسي. ما فماش فينا شكون ما سمعش لصالح الفرزيد، ما فماش شكون فينا ما شيخش على أغاني صالح الفرزيد. وكان موجود في العروسات متاع التوانسة، كان إنسان بسيط، كان يدعم القليل، كان يقف مع الناس، وكل ما يذكر اسم عمي صالح الفرزيد كانت الفرحة تعلو محايا الناس الكل. الله يرحمك عم صالح، إن شاء الله تكون في الجنة، إن شاء الله تكون في بلاصة خير من هكا، وإن شاء الله يا ربي تكون في الفردوس الأعلى.

0: الله يرحمك عم صالح. نحن وصلنا لختام حلقة كولتور ماغ. نحب نشكر معنا ياسمين جديد اللي كانت في الإخراج الرقمي والمخرج زاد الكبير المبدع المعلم منير إسماعيل. نحن نتقابله في حلقة أخرى من كولتور ماغ. باي باي.
1: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجة الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. من المنتظر أن تدخل قريبا محطة تحليات مياه البحر بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة حيز الاستغلال، وفق ما صرح به المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي للإذاعة الوطنية، مضيفا أن المحطة دخلت حاليا في مرحلة التجارب الفنية على أن تدخل حيز الاستغلال قبل موفى العام الجاري. والمدير الجهوي للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه يشدد على أن دخول هذه المحطة حيز الاستغلال سيساهم في حل إشكاليات الشح المائي وانقطاع الماء. أعلنت إدارة المستشفى المحلي بولاية القصرين عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية التكفل بمرضى أجهزة الأكسجين، وذلك على إثر الانقطاعات التي شهدها التيار الكهربائي بعدد من عمادات معتمدية الولاية نتيجة الارتفاع القياسي في استهلاك الطاقة الكهربائية. وأكدت إدارة المستشفيات المحلية جاهزية مختلف أقسام الاستعجال بالجهة لاستقبال المرضى المعنيين والتكفل بهم في أفضل الظروف، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة والتواصل مع المصالح الصحية عند الحاجة بما يضمن سلامة المرضى واستمرارية الخدمات الصحية خلال هذه الفترة الاستثنائية. دولياً الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بأنها ستدفع ثمن قتلها جنوداً أمريكيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأمريكي خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة الماضية. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم بأن منظومة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السماء أحيانا كثيفة السحب بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط بداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. الريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 36 و39 درجة ببقية المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أوسو، 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية بمرسى القنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
3: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100.
4: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
5: بربي عنا حالة تستدعي تدخل عاجل عاجل على الأخر. عنا وليد هابط على الباجيت، حب نوصل صوتنا، ولدنا راهو تعب، عنده نزيف في دماغه، محطوط في مصحة في صفاقس، كل وضعيته حرجة، حب نحاولوه للسبيطار عمومي، معناها حقه كحق أي تونسي. عنا جمعة نجيره نحاوله نداوله، اللي هذي يقولك استنى استنى استنى. عمره 32 يخدم في الفلاحة، عائلة أم حشك ما تشوفش، عائلة كلها بالسكر، عايشين بالكرني الابيض، معناها راهي الحاله لا يرثى لها. الله يخليكم، الله يبارك لكم، وصلنا صوتنا، راهي ما هيش حاجه كبيره، ما حبش حتى السبيطار يقبلوا.
6: وانا مواطن بخارج جاي في بالي باش نعدي فاكونس في سوسه كي عبد البوري في حمام سوسه نشوفه في الضو نتاع الكياس يشعل معناتها والضو نتاع الديار طافي هذه معناتها القمه نتاع الشتاق القمه نتاع الذكاء نتاعو والقمه نتاع الخبره نتاعو معناتها يكونسومي في الضو للشارع اما للديار ما يكونسوميهمش ديما نفس الناج وديما نفس السيتي وانفاس عندهم الضو واحنا لهنا معناتها الضو معناتها واحد يحط دم قلبه باش يجي يطل على البلاد وباش يجي يشوف الحباب والاصحاب معناتها واحد ترسيله يهج منها والله يهج منها
7: ليه احنا سكان الثقه الماديه السائق السائق كل عاده تهبط البلاغات الغالطه ولينا ما نعرفوش وقت شقه الضوء ديالنا ما نجموش نوصلوا لهم صوتوا اللي بيبانهم حرب الكورون هذا نداء استغاثه معناها ماذا بينا نشوفوا لنا حل خاطر حتى في الليل ولا يتسكر الضوء والسائق ما تهبطش بلاغات وحاجه اخرى الضوء كل عاده نتاع الشارع ديما يشعل
8: السائق عليه عام علينا بالعاني الضوء مقصوص في منطقة سوسة دير الشباك التو الساعة هذه هيكون بنتكلم في دار يعني في الخدمة خلي الضوء التو نرجع عندي دواء متاع المرأة في الفريجيدير أنسولين تستعمل فيه وقعت السخانة يدوب بربي يشوفونا حل معها مع النون المدية كلموهم انتم وشوفوا احنا اتصلنا ما فيناش حتى حل معها
9: بارك الله فيكم على كل رسالة توجهها المسؤولين بربي في سوسة في جوهرة اليوم فما حرقوم ماء ما تترشق بعد يجي حلول قوة ما بالبريسيون تاع الماء يترشق الحلقوم وترشق المنقلة اليوم ما تصار في جوهرة يقصوا الماء ديجا كل ولاية ما تبش يعمل وكاية يقصوا الماء يحلوا بالقوية بالبريسيون القوية فما 50 خانة 48 خانة 46 خانة هذه ما المسؤولين هذوما الفوق ما يعرفوش شيء وعلاش يقصوا فيه جملة الماء سدود كل تعبيد ما شاء الله علاش يقص

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمع خواطر مع زهير جيس على جوهرة اف ام.
3: تسعة دقائق بعد تسعة عليل، بداية أسبوع مريحة للجميع. اليوم الاثنين 20 جويلية 2026، حلقة جديدة من خواطر وخاطرة أخرى من خواطرنا المستمرة على امتداد الأسبوع من الاثنين للجمعة من 9 إلى 10 متاع الليل. وحلقة اليوم من إخراج منير إسماعيلي، إعداد وتقديم زهير الجيس. نتقابلوا فيها من توا إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل. نستقبلوا فيها فنان من الزمن الجميل، فنان لا يعترف بمنطق البوز بقدر ما يعترف بمنطق الكلمة واللحن والأغنية الجميلة. فنان نسبيا مظلوم في تونس، كان في فترة معينة هو نجم نجوم الوطن العربي قبل ما نحكيه حتى على تونس، ولكن اليوم وكأنه غايب نسبيا، يعود بخطى ثابتة على المسارح ويعود من خلال أغاني جديدة وإنتاجات جديدة. هو ملحن، هو الحقيقة شكل جميل، وهو كلمة أيضا وأغنية جميلة. إذا كان نعدوا الأغاني متاعه عد ما تحسبش، كان نحسبوا الأغاني اللي غناها وكان نحسبوا الأغاني اللي لحنها أيضا. هو فنان جميل جدا، وكما قلت باش نحكيه من منطلق الفنان ومن منطلق الإنسان داخل ذاك الفنان في خواطر اللي بديتوا تسنسوا فيها إن شاء الله بعد لحظات. مرحبا بالجميع، يكون بحذية ضيفي النجم التونسي والعربي غازي العيادي حتى للعشرة متاع الليل. أهلا وسهلا مرحبا. وهذه أول غناية نبدأ بها حلقة اليوم، غناية حبوها بارش الناس من غازي العيادي، بعترف لك أني بحبك.

عزيزي العيادي ضيفنا في خواطر بعد لحظات نبداو الحوار في انتظار انه يخلط بحدنا. نذكركم اللي غازي ايضا باش يكون موجود مع ثلاثه نجوم اخرين على مسرح سيدي ظاهر في اطار احتفال جوهره بعيد ميلادها ال 21. عيد ميلاد جوهره نذكركم هو 25 جويليا، والليله سهريه خاصه في مسرح سيدي ظاهر فيها نوردو، فيها نور شيبه، ناديه خالص، وغازي العيادي ضيفنا بعد لحظات ان شاء الله في حوار الصراحه في برنامج خواطر. هذا جديد غازي العيادي لحظات ونبدأ الحوار.

0: أحلى في عمق الفنان.
1: نرجع معكم في خواطر. أهلا وسهلا مرحبا، حلقة جديدة في استقبال الموسيقار. نعرفش كان نبدأ باللقب التونسي ولا العربي، لأنه أنا الحقيقة نشوف هذا الفنان من مظاليم البلاد التونسية، لأنه فنان كبير، فنان عنده لحن جميل، غنى أغاني جميلة جدا. كان نحكيه على الرصيد عد وما تنساش، إذا كان نحكيه على أغاني كهو، إذا كان نحكيه زاد على الألحان، راهو لحن لكبار الفنانين. وطبعا شوية نكتشفوا هذا الكل. غازي العيادي ذي في اليوم، أهلا وسهلا مرحبا.
2: عايش كزوير وربي يفضلك، إن شاء الله منورين ديما، والسادة مستمعين كلهم منورين إن شاء الله.
1: تعرف أحلى ما فيك التواضع، وقليل تلقى فنان بحجم الموهبة اللي عندك وعنده التواضع اللي عندك غازي العيادي الحقيقة.
2: والله ليه مو زهير، انا نتصور ان الفنانين كي تقرب لهم في معناها بالقدا تلقى فما التواضع، لانهم كلهم اولاد كيما نقولوا احنا باللغه الدارجه نتاعنا، كلهم اولاد احياء شعبيه، اولاد باب الله. وبالعكس التواضع راهو من شيء من الكبار، فهمت؟
1: إن شاء الله ديما كبار. خلنا نبداو بطاقة تعريف. صاني أول حاجة راني حاجتي بصراحة ايه. وبش نعملو حوار بعيد على الحوارات الكلاسيكية اليوم، هكا جانر بودكاست شوية
2: ايه.
1: خلنا نبداو بطاقة تعريف. غازي العيادي شكون؟ من مواليد الجهة، البقعة، العائلة؟
2: غازي العيادي من تونس.
1: تونس العاصمة؟
2: من تونس، معناها مولود في العاصمة.
1: ايه.
2: لزوريجين متاعي من تبرقة، معناها بابا
1: أصله تبرقة،
2: أصله معناها زيرويت احنا نقوله، و معناها مولود في تونس وتربيت في تونس، ودخلت الموسيقى معناها في عمر أقل من 15 عام. اي درست الموسيقى من الاول في كونسرفاتوار، جافي 15 عام، يمكن حتى اقل شويه. كانت عندي حاجتين مغروم بهم برشا، هما الكوره والموسيقى.
1: باهي، خلينا نبداو صعب. الحياه الشخصيه
2: أي.
1: خط احمر ولا فما الوان اللي نوصلوا للاحمر؟
2: لا انا ما حياتي الشخصيه حاجه والموسيقى حاجه، معني حياتي الشخصية على روحي ما نحبها ديما.
1: لكن النجم عادة حياته الشخصية معرضة أنها تكون موجودة مطروحة، بل بالعكس فما نجوم اليوم حياتهم الشخصية اللي خليتهم موجودين ترى أكثر حتى من موزيكتهم وغنائهم.
2: ايه هذي معني
1: يعيطلهم في برامج عالمية ريانك خطر عملوا حكاية في حياتهم الشخصية. ايه ساعات مش خطر غنية جديدة.
2: أنا رأى هذي بعيد على التوجه متاع الميوزيسيان، وبعيد على التوجه من أنك تكون فنان. معناها فنان يلزم يقعد ديما فك الكادر نتاع فنان، وخدمته واعماله هي اللي تحكي عليه تو سامبلو.
1: انا باش نحاول نبربش شويه. كان وصلنا للخط الاحمر،
2: نحاول مانيش نعطيك حد شيء.
1: كان وصلنا للخط الاحمر، قول لي هوني خط احمر. خاطر ساعات راهو المسائل اللي باش نبربش فيها مهمه جدا باش نكشفوا الشخصيه الاكثر ولا اقل. باش نحكي باقي على الصغر. انت كبرت في عائله نومبروز، طفولتك كانت متوازنة، طفولة صعيبة؟
2: لا عائلتي ثلاثة من ناس، زوز أولاد وأختي.
1: أنت وأخوك وأختي؟
2: أنا أخويا وأختي، والفامي نومبروز في العائلة متاعي، في عائلة بابا
1: عمومتي
2: 14 تبارك الله ما شاء الله، وأخوالي 8. معناها بابا يمكن بعد وقت اللي تعملت تنظيم العائلة واحد، ولينا كلنا اثنين ثلاثة كيكة ولات الناس
1: الحقيقة. زوز أولاد وبنية؟
2: زوز أولاد وبنية، وصغرنا باهي معناها.
1: أنت الوسطاني الكبير؟
2: أنا الكبير.
1: أنت الكبير؟
2: أنا الكبير. والحقيقة في الوقت متاعنا في السبعينات كانت الدنيا محلها وصغرنا تعدى. المتعة كانت أنه نجموا نمشيوا للبحر، هذيك متعة. كي نمشيوا للبلفيدير متعة أكثر وكثرين. كين شو أقول لك، كان المتعة كانت رأيي عندنا احنا
1: تكويرة في الحومة.
2: تكويرة في الحومة
1: كان عندنا كتليفون وسمارت ومحصولين.
2: لا بالكل، كنا احنا جو تري سبيسيال.
1: وقتش يتحل باب الدار
2: سعادة كبيرة. شوف انا كنا في حومنا احنا قبل ندخل دارنا ناكل، ندخل دار جيراننا ناكل، نمشي لدار مماتي ناكل، نمشي لدار خالتي ناكل.
1: اللي تقابلك تنجم تاكل.
2: شوف البلاصة القريبة ندخل لها نمشي نقعد فيها. والله العظيم رانا نحكي لك في اللي كان بالضبط. جيراننا كيف اللي انا هما كانوا مخوات خواتنا
1: اي البيبان محلوله
2: البيبان محلوله
1: دز الباب تدخل
2: معناها كنا في سعاده هي سعاده ما لحظات ووقت لكن كنا عايشينها بالقدا لان كنا الناس كانت اهدى وكانت الناس طيبه برشا وكانت شعبيه
1: برشا
2: تحب الخير لبعضها والثقه ولا الحقيقه ما ولا غالب كما قال لي السيد اليوم قال لي الزمان هذاك غير الزمان هذا وكاو
1: هذاك الزمان طفولتك متوازنة
2: لا متوازنة
1: الوالد كان
2: لله.
1: صعيب سهل الوالد
2: صعيب برشا صعيب
1: أما الصعب الضروري
2: شوف يمكن من الحاجات اللي أنا نثبت عليهم في والدي أنه مثلا أنا نهار جيت حبيت نتكيف
1: حبيت جرب الدخان
2: الدخان عمري صغير كذا مع ولد حومتي خويا سمع بيا ولا شافني ما نعرفش
1: وصلت له العصفورة
2: وصلت له الحكايه انا نهرتها تعاقبت عقاب كبير برشا اللي هو كليت تريحه كبيره ياسر
1: تريحه بالكاوتشو ولا
2: لا كليت تريحه بابا ولا... صعيب بشويه كليت تريحه كانت معمليه محترمه ياسر لكن لكن لكن بصراحه كي تو نفكر نلقاها في مصلحتي لانه انا عمري ما تكيفت من وقت لتوا كي تقمد لي دخان نتفكر تريحه بابا هذيك ما عادش نمشي له الدخان معناها الوالدين زاد مهمتهم انهم يوعي ولادهم كي معناها ساعات يقول لك تو الولد ما تضربوه شيء اوكي انا معاه انا ما نضربش ولادي بالكل ما نحاول المعلومه نوصلها لهم بطريقه باهيه ويعرفوا ما ولاو يحسوا يمكن الصغار تو اكثر اما راهو احنا معناها تربيتنا كانت معناها سيفير وستريكت
1: ورغم هذا انت ترى ان طفولتك كانت سعيده متوازنه جميله
2: الحمد لله يا ربي
1: غازي العايدي خلنا نحكيه الساعة اليوم أنت في بطاقة تعريف قدمت كل شيء إلا أني نحب نعرف اليوم قدام مطرب ملحن موسيقي شكون غازي العايدي
2: أنا بديت موسيقي
1: موسيقي
2: أنا بديت ميوزيسيان
1: كيفاش بدأ الغرام
2: الغرام بدأ مع خالي لأنه أنا عندي الوالد عزيزي اللي هو والد والدتي الله يرحمه كان يخدم فرقة الإذاعة الوطنية الإذاعة التونسية كان فرقة الإذاعة مع سي عبد الحميد بن عجية ومعناها تربينا على أنه نتفرجوا فيه في الحفلات نتفرجوا فيه في التلفزيون نتفرجوا فيه في كل شيء معناها كان فما جو عائلي فيه موسيقى وخالي سان بروفيسور دو ميوزيك اللي كان يقري زادة في الليسيات وكان معناها يخدم زادة في الفرقة الوطنية أنا من غادي يمكن جاي الغرام كنت نمشي مع خالي شوية ونتبعه خذالي مرة
1: متأثر بيه
2: أرقم من بعد خذالي عود من بعد جاب لي ناي نحب نعزف الناي أنا عجبني
1: أعطى نرجع للناي من بعد
2: وهو هكيك بتريب بتريف وبدأ الغرام
1: دغدغت شوية
2: بالقدام
1: في عمر 14-15 سنة بديت
2: القراية بديت نمشي الكونسرباتوار
1: معتها ولكن الأمور رسمية
2: بالضبط نمشي الكونسرباتوار باش نتعلم معناها ليزابيسي متاع الاله اللي انا نعزف فيها وبطبيعه الحال تعلموا الطبوع التونسيه والمقامات والموشحات يعني برشا حاجات في الكونسرفاتوار
1: يتقال
2: أي.
1: على الاقل العصفوره وصلت لي قالت لي الناي هو اول حب في حياتك صحيح
2: قالت الناي عجبتني خليت الالات اللي كانوا موجودين الكل وتغرمت ياسر باله الناي ما عرفتش كانت نحس فيها حاجه قريبت لي برشا وصلت معني عازف ممتاز بالكدا خدمت في اقوى مع اكبر موسيقيين في يمكن في العالم العربي
1: وقتش بدا احساس انك قادر على التلحين قادر على انك تعمل حاجه جديده كرياسيون
2: لا والتلحين راهو ما كانش عندي في الحسبان انا بديت نغني وبديت نعمل في خدمتي وكل مره نغني واغنيه مقدسي اللي كنت ناخذ من عنده وانا في اول بدايات خذيت من عند الناصر صمود خذيت من عند برشا ملحنين من بعد يمكن بديت ان نحاول انا في الحاجات اللي هي وقتها الرفيها جديده انا يغني فيها هاني شاكر يغني فيها مدحت صالح يغني فيها محمد ثروت وبديت بشويه بشويه راغب عليه ما زاد كان عنده في اول التسعينات كان عنده سكسي كبير زاد كيف وقعدت بشوي بشوي إلى أن معناها بالقدا الألبوم نتاع حبيت زماني كانوا عندي فيه تقريب 3 أو 4 ألحان والحمد لله كلهم
1: وكان نجاح كبير للألبوم وقتها
2: بالنسبة لي أنا كان ذاك الأولاني نجح الأولاني اللي قبله زاد نجح بالقدا لكن ماديا ما استفدتش منه بالكل لانه بداياته والناس كل
1: يقولك
2: نعاونوا فيك وانت صرفت برشا الثاني لقيت شريكة اللي هي تنتج لي واللي هي خلصتني وقتها من بعض. احنا في تونس راهو ديما
0: خلاص معناتها نسبي
2: حاجاتنا نسبيه ماناش كي العالم الكل. لكن وقتها حسيت انه الناس هذوما كانوا واقفين معايا بالكدا، اليوم افريكا كاسات حب ديما نقولها لانهم حقانيين بالكدا، وبدات البدايه معهم. والحقيقه انه حبيت زماني في الشهرين ثلاثة الأولانيين بعنا يمكن نصف مليون إكزامبلير
1: في الوقت هذاك،
2: كاسيت
1: كاسيت في الوقت هذاك كان نجاح كبير الحقيقة. وقتها بدأ يظهر. أنت حبيت زماني تحس أغنية الحظ معك هي اللي ضربت،
2: هي اللي ضربت وصعبت علي برشا في اللي بعده.
1: علت
2: مشينا للمشي لأنه أنا من الأول حبيت زماني كي تعملت
1: رغم أنها أغنية طربية بامتياز.
2: هو أنا كملت الألبوم،
1: الألبوم هذاك فما شوية كوميرسيال
2: كان فيه صعب أن الواحد يحبك كنت بتحبي غيره. والوقت هذاك ضربت على الأخر وكانت هي اسم الألبوم صعب. بعد ثلاثة شهور عيط لي وقتها نتاع
1: مسؤول المبيعات،
2: اي هو سامحني نسيت الاسم تو نتفكروا خاطر راجل فاضل ياسر، هذا قال لي غازي ربش نبدلو نحطوا اسم الالبوم حبيت زماني وهي
1: راهي جديده
2: وراهي تبع جديده باش تخرج هكاك باش نبدلوا تصويره وراهو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله معناها لقات فوالا سي بن راجح والحمد لله معناها كانت الانطلاقه الكبيره في حبيت زماني.
1: دونك محطه
2: لله.
1: النجاح الاولى حبيت زماني للالبوم هذاك،
2: لا الالبوم الثاني هذاك الاولاني بعد اللي
1: محطه النجاح الرسميه تعتبر
2: هذيك اقوى من الالبوم اللي تعمل قبل. خوفي لا تبعدي عني، كل الملام عليا، بعترف لك اني بحبك،
1: هذه هدايا نجاح لك انت، ولكن ماديا النجاح الرسمي هو
2: حبيت زماني. هي عرفني بالعباد وقتها وليت معناها بالكدا وليت خير من اللي كنت.
1: الجمهور التونسي انصف غازي العيادي والا لا الحقيقه؟
2: هو الاخي انا الجمهور نقول ما عنده الذنب لانه الجمهور والحمد لله، وتوا انا في كل حفله نعملها والحمد لله الناس معناها تكون

0: ما انا ما عملتش حسابي انه في بالي نحب ننجح لبرا وكنت مع شريك روتانا، الا انه الحقيقه ذاك يمكن غلطه غلطتها. ومن بعد بطبيعه الحال جت الثوره.
1: الرتور ما كانش بالسهل، العوده ما كانش سهله.
0: مش سهله بكل، لا بكل. انا قلت لك من 2018 وانا نعمل في اللي تيتر، لانه بدينا ديجيتال.
1: ايه
0: باش تثبت وجودك في ديجيتال مش حاجه مش حاجه سهله بكل. راهو راك تعرف معناه 100,000 ابوني، راهو 100,000 ابوني يضربوا لك 4-5 سنين خاطر ما تعملش البوز. ما عندكش المنطقه ذاك في مخك انت.
1: تاع عركه ومعروف وضرب
0: ومضروب. ما عنديش انا، مانيش غادي بالكل.
1: عيط لي على غنيتي ولا ما تعيطليش.
0: شينا برشا حاجات برشا برامج، والحقيقه مع احترامي للناس والله نتفادى، ما نحبش نمشي.
1: ما تمشيش.
0: قول هذايا فيه
1: برشا. البرامج اللي تعملت بعد الثوره.
0: برشا كلام.
1: كسر كعب عظم ونكز ويجري ويضربوك بالماء وبمنطق البول.
0: والحقيقه توا الناس رجعت راهو ما عادش تحب ترى. أكل خاطر ذاك ولد فينا حاجات أخرى فيها برشا فوضى. وذاك المالورزمون ما نخلصوا في فاتورته وإحنا كبيرة، لكن الحمد لله فما ناس من الإعلام كيف سيادتك وفي كيما برشا معناه يحبوا ينظفوا ال ال ال ال
1: حرب مفتوحة هي الحقيقة. معناتها بين اللي يرى أنه هذا ترفيه وبين اللي يرى أنه هذا تهريش. وفرق كبير بين انك ترفع على الناس وبين انه ترفع على الناس بالتهريش. هذاك علاش الحقيقه كل حد لو كنت حطيت روحك في خانه انه لو كلفك الغياب ما تمشيش للبرامج هذه.
0: انا هذا هو اللي كلفني بالحق. نقول فك عليا خليني رايد.
1: الاعلام ظلمك ولا انت ظلمت روحك؟
0: لا لا، الاعلام هو يخدم في خدمه على روحه، وانا ما نجمش نلقي اللوم على حتى حد.
1: ما ندمتش انك ما مشيتش للبرامج هذيك وانخرطت في موجه ال انا كنت موجه في نهايه الامر.
0: هاي بدات توف مش قعد منها.
1: دونك تقول انت الحمد لله صبرت.
0: اي قعدت ذكريات سيئه معاها فالناس التوا معناها
1: تتكلم قاعدين يخرجوا في فيديوهات تضحك على
0: اي الحقيقه ذكريات ماهيش
1: باهيه. ولي ولي ولي
0: وفما ناس نادمه انها يمكن مشيت في الثنيه ذيك كريمه.
1: ما ندمتش.
0: لا الحمد لله الحمد لله.
1: غازي العيادي اليوم فما مرحله الحقيقه. اليوم فما مرحله.
0: اليوم انا في مرحله باهيه برشا.
1: مرحله العوده.
0: اي عملت ان بون روتور. الناس قاعده ياسر تستوعب في اللي انا خدمته واللي انا نخدم فيه. والناس قاعده بشويه بشويه.
1: هو الجميل في الامر انه ما ماتش اللي خدمته.
0: الحمد لله.
1: انا توك عديتها بزماني ولا بعترف لك اني بحبك ولا برشا غنيت راهو الناس ما زلت اليوم تظنها.
0: شوف والله العظيم معناها اللي يبني على الصحيح ما يخافش بالكل. خاطر احنا توا راهو فما ناس تعرفهم انت وتحس فيهم ناجحين. كي تجي تشوف الكارير نتاعو ما تلقاش عنده حتى غناية.
1: و موجود
0: هذا هي موجود. وفما ناس زاد عاملين كارير كبيره لكن فما فما فما باجاج في السنين معناها رانا عملنا عشرات وعشرات وعشرات مئات يعني ما ذي كله تعب وذي كله واصل فما توا يحسوا به الناس راه الحمد لله.
1: فما اغاني ظلمت
0: طبعا اغانيك في وسطك الزحمه ذيك الكل.
1: اكثر اغنيه تحسها مظلومه من اغانيك؟
0: برشا اغنيات. شوف مثلا مش طبعنا كانت تنجم تعمل اللي تعمل له اكثر بياسر لانه في مصر راهي غنية ذيك.
1: شنو اللي ظلمها
0: في فتره من الفترات؟ راهو المسار والكل اللي يعاودوا فيها سير انترنت وخذات معناها.
1: اعطيني اكستريم منها منير بربي مش تبعنا. اي
0: فما
1: شنو اللي ظلمها مش تبعنا؟
0: شوف
1: الحق اغنيه جميله جدا.
0: شوف مش هي برك راهو انا كان جيت تشوف في الاغاني تلقى برشا اغنيات تقول كيفاش هذه ما رضيت الوالدين. انا هبطت عندي تو نهارين عامله نص مليون فيو تو في نهارين والناس الكل يقولوا الاغنيه تظلمت. وهي انا راى انها خذيت حقها لكن مش بينكم الفوق
1: مش كيما يلزم. باهي خلينا نسمعوا شويه مش تبعينا ترى.

0: خش عليها جينيريك نتاع مسلسل معنا.
1: شوف والله في الفتره ذيك الاغنيه ذي في مصر ياسر عامل
0: كسرت الدنيا
1: والله ياسر ياسر تعدت برشا في الاذاعه في التلفزيون المصريه ونثبت انه حسين الجسمي من اول الناس اللي كلمني هنني بها وقعد يغني لي فيها في تليفون يقول لي يا غازي راه عجبتني برشا وكان تستحق حاجه كلمني باش انا نعاونك ولا انا كذا خاطر هو وقتها
0: حسين طالع
1: بالكذاب والحمد لله معناها هذا يقعد دائما في الاخر معناها هذه نجاحات وتو تقعد.

0: شوف ما بزير روحي في داك كنت تسمعها ولا تسمع انت غنية كنت تسمعها ولا تسمع عايشة تسوفري ولا الأيام برشا غنيات برشا غنيات هذا نحكي باقي على جديد اللي تو تورا
1: يظهر لي الخدمة مطلوبة اليوم في أنه فما حاجة جديدة تنجم تزداد للغاني هذه باش تعاود تحيهم من جديد.
0: شوف هو فما حاجة أنت
1: كلها أنت تمام بالإي آي
0: أنا ما نحبش غازي. نكون فيها أنا رو عندي برشا زهر رو في حياتي
1: أنت عندك زهر
0: عندي برشا زهر
1: كيفاش
0: شوف معناها فماش حاجة عملتها وربي سبحانه موفقنيش فيها تقول لي توا أغنية نجحت ولا مغنية من أنا نجحت ديجا غازي عيادي
1: كغازي العيادي طبعا غازي عيادي اسم كبير
0: معناها نحاوس أنا وأصحابي فنانين من تونس ساعات نبداو ندورو في أوروبا عنا حفلة يقولوا لي غازي راهم ما نتخيلوش أنه مغاربة والجزيرية والكذا والمسار ويعرفوك هكا الحمد لله معناها فما نجاح نسبي هو أوكي مي الحمد لله بارابور لغيري معناها نقول لك أنا عندي بخت كبير في حاجات اللي عملتهم
1: خير غازي
0: ما هو هنا
1: أنا قلنا العشر سنين نتاع مصر
0: فما هنا راهو فما الماكينة ديما راهو الناس يمكن ما تستوعبش
1: شنو ينقص غازي باش يعمل ماكينة
0: ماكينة ما سهلة راهو راهو وقت اللي
1: انت كنت ترب في ماكينة نجحت ناس
0: اي لكن انا وقت اللي نلقى الخدمة تتعمل وتتعمل بالقدا بالقدا وفي الاخر بكل الغناية ما تعملش اللي كنا نتأملوه منها هنا تفهم اللي فما ماكينة ناقصة اللي هي فما برشا فلوس يتحطوا راهو توا في الموسيقى واللي اتبار شا فلوس تتحط من الأول وهذا ما نجمش نعيبه ولا حد كل واحد وإمكانياته ولا محالة احنا في فترة عنا برشا مناش نخدمه تو رجعنا نخدمه معناه فما ناس دخلت ديريكتو مو على الديجيتال وديجيتال يخلص والدنيا كل مريقلة شوف هذا تو يجي مثالش انا مناش مزروبين الموزيكا موجودة والأغاني موجودة والفكر مازال موجود وكل يوم نلحنه في الغناء وكل يوم انا عندي غناية تعبد ان شاء الله بعد جمعة ولا عشر أيام
1: اش تقول
0: جديدة
1: تعطيني العنوان ولا قولي جملة منها مع حافظ حقوق التأليف
0: هي تقول ما كانش في بالي أحبك جيتني مصري هي الغناء لأنه أنا ديما عندي رو فما
1: عشر سنين كمان
0: أنا رو أنا شرقي ياسر في الموزيكا متاعي شو كيفية ديما نتأمل أنه إن شاء الله
1: العودة باش تكون شرقية بلا.
0: تنجح غناية في لما لا في العالم العربي
1: إن شاء الله
0: أنت تو كنت تسمع روحي فداك يسمح لك تقول لي كان عطيتها أنا المطرب عربي ذير نجحت رايتات
1: جستمو هو كان هذا سؤالي هل فما غناية من غنيتك كان عطيتها المطرب آخر تنجح أكثر
0: هذا اللي نسمع فيه ديما أنا في الديجيتال يقولوا لي والله هذه كان غنيها فلان لو لك ذريف هذا الشكر رو
1: لنحييه المدة الأخرى ولا مسمين الفاضل شكر تونس
0: نحييه ونقولوا له والله العظيم ذيك غنية وذيك موزيك
1: سبتو غنيتك الأخرانية قالوا فاضل شكر
0: وقبالها هو هذيك أنا إحساسي وذيك هو خدمتي وفاضل شكر قعدت أنا وياه برشا مرات باش نخدموا بعضنا لو كان مش أنا إحساسي كيفه ما نقعدش أنا وياه
1: ما خدمتش معه حتى غنية
0: جات الثورة ما وقفتنا على الخدمة ما كنا
1: كان فما مشروع
0: باش نخدمه
1: يتولد مشروع جديد
0: رجع
1: ما خرج هو
0: ونجم يكون فما لأنه إحساسنا قريب البعض والجمل الموسيقية قريبة لبعضها قلت لك أنا الغنية الأخرين يقبيل عديت أنت شفت الأمر
1: شفت الأمر
0: وروحي في ديك أكثر تو نسمعوها بعد تشوفها
1: كنا روحي في ديك هي

0: كاع سيسي.
1: فما اغنيه عطيتها الفنان ندمت عليها؟
0: لا والله ما ندمش انا كي نعطي مثلا صبرك علي
1: تنجم تعملها انت تنجحها
0: تونس ايمن لسيق اغنيه اغنيه الحظ نتاعو يصبرك علي
1: صبرك علي
0: انا عملتها
1: طبعا
0: ما ننجيش تاو نقول راه ندمت لا بالعكس بالعكس ان شاء الله مبروك على مولاها وشيرين والنبي لو قال كيف كيف عملت احلى الليالي هاني شاكر كيف كيف هدى الالبوم
1: شكون اكثر فنان فرحت انك لحنت له انك وصلت تلحن له بمعنى كنت قبل تشوفه فنان كبير ولكن في الاخر خذا لحن من عند غازي
0: هو دي. هو يمكن هاني شاكر اول واحد اللي تعاملت معاه يعني. في وقت اللي تعاملت معاه هنا كانت أمنية لأنه هاني شاكر كنت راه هنا واحد من المطربين الكبار ياسر في العالم العربي لأنه واحد ما كل عنقود القديم اللي قعد
1: المونجيلة تجري كان جيت عندي قدرة نوقفها معتها الوقت يجري بينا وما زالوا 10 دقائق ونحب نعرف برشا حاجات غازي العيادي خلنا ندخل شوية سيونس فيكسيون كان نبدأ بسيونس فيكسيون ونقول لك نعطيك ماكينة تعطيك القدرة انك تعاود حياتك من اولها لليوم شنو اللي يتبدل فيها وشنو اللي تخليه
0: لا برشا حاجات
1: شنو اللي يتبدل شنو القرارات اللي تتجاوزها وما تعملهاش
0: لا ياسر حاجات ياسر
1: كيما قرار مصر الساعة والهجرة على الأقل ما تقعدش 10 سنوات صحيح. غادي
0: وحاجة من الحاجات روتانا والخروج منها كان بريسك طلبت فسخ العقد زادة ما نعاودهاش بتتر
1: فسخ العقد بالتاريخ
0: كنت نجم نصبر تريف ونقعد رايد شوية ثلاثة يمكن تقول لي كنت نختصر المسافة في أنه ذكرى الله يرحمها راني عملت معها ديو وقتها وراو نجحتني خضر هي قالت لي قالت لي غازي نحب نفهم حاجه الله يرحمها راهو اسمع عندها قلب قسما بالليل فما منه قالت لي انا نحب نفهم حاجه انا ويك خوات شبيك عمرك مطلبت مني انا ويك نعمل ديو
1: هي
0: قالت لي انا ناجحه برشا نجم نهزك معايا فاسيلمون قلت لها لا خدم على روحك ربي عينك تو كي نص وانا ويك بحذا بعضنا تو نعملوا ديو مع بعض
1: وقت اللي هي معتها بالحق
0: انا نقول لك هي قالت لي والله العظيم هي معناها هذه حاجه من الحاجات يمكن وقت عملت معها ديو
1: كان نعملوا اختيارات قل كذا مساهر إني خيرتك فاختار
0: أي.
1: التلحين أم الغناء
0: لا الغناء طبعا
1: الغناء
0: أي.
1: تحب الغناء
0: طبعا ما بديت مغني أنا ما بديتش
1: تونس أو الوطن العربي
0: لا تونس نحكي لك حكاية صغيرة
1: هيت.
0: أنا رو كنت عايش في ألمانيا وأنا صغير وعلاش قلت لك عندي زهر ناس كل مشات تعيش لبرا ساعات يقعدوا ما يعملوش وراق المدة طويلة أنا في 3 شهور الأولانيين عملت وراقي في ألمانيا 3 شهور بالضبط وهم كلهم باهتين قعدت 11 سنة تقريبا وبعد روحت وحدي وعندي وراق وعندي كل شيء واخترت تونس لأنه حب صغاري تربوا في تونس
1: دونك تونس
0: بالنسبة لي أنا تونس السرة مقصوصة في تونس
1: نجاح ولا راحت البال
0: لا راحت البال
1: معناتها النجاح اللي باش يجيب الجواجم
0: شوف انتوما الحاجات اللي ما تعرفوهاش ساعات واحد يقول الواحد او كصحة ليه هو نجح اكثر من لكن ما تعرفوش
1: الجواجم
0: ما تعرفوش اللي انا نقول ساعات راحت البال اهم من كل شيء
1: الشهرة ولا الفلوس
0: والله هما الاثنين حاجتين يجيبوا الخدمة انا الفلوس نحبهم بالخدمة
1: لو خيروك بين الشهرة والفلوس
0: هم الاثنين في نفس الطريق رأوا إذا كان الشهرة معناها موجودة
1: الفلوس يعملوا الشهرة والشهرة تعمل الفلوس طبعا. لكن ساعات تختار بيناتهم
0: أنا ماذا بيا الفلوس دايما بالخدمة معناها
1: هم مش يجي واحد يصبهم
0: ما تنجمش ديما الخدمة ذيك هي اللي تجيب الفلوس اكذب عليك
1: الليل ولا النهار
0: هو النهار خير أكيد
1: أما الفنان
0: ربي سبحانه الليل سبات هو لكن احنا عيشتنا
1: خدمتكم
0: خدمتنا الليل
1: مع سيونس فيكسيون اللي نحكيو عليها باش نحط قدامك انت غازي كنت صغير كش كانوا يتربجوا بيك
0: غازغوز
1: نحط قدامك
0: فما غزغوز زادة فما واحد صديقي ديما يقول لي غزغوز من اللي احنا صغار
1: غازغوز ولا غازغوز هذاك توا حطه قدامك هكا واحكي معاه تعتذر له على اشياء معينه على احلام كسرتها فيه والا بالعكس تقول له راني حققت لك كل احلامك
0: احنا تو الساده المستمعين يسمعوا فينا راهو يلزمنا ياخذوا منا حاجات وحتى سيرتو الصغار ما يلزمش واحد يندم على اللي فات وما يلزموش يغزر بالتوالي
1: يتعلم حتى من الاغلاط
0: يلزم يتعلم من اغلاطه الانسان ويمر قدام ويلزم يعيش لحظته لانه راهو اللي في الغيب يعلمه كان ربي سبحانه ما يعلمه حتى انسان وربي راهو ما يعملش حاجه معناها ما فيهاش حب عبده راهو
1: فيش حكمة
0: حكمه والحب نتاع العبد معناها ربي خلقنا راهي معناها فما حاجات باهيه لنا
1: لازم احنا نؤمنوا بها. غزغوز غزغوز ايش تحب تقول له؟ هذاك الطفل الصغير اللي كان يحلم برشا وكان شيخ وناشط
0: احلم واخدم واخدم وثم اخدم، حد شيء غير الخدمه راهو
1: حققت له كل احلامه؟
0: ما فماش انسان يحقق كل احلامه.
1: حلمك الكبير اللي تستنى فيه شنو
0: هو؟ وليداتي، نحب ولادي راهم في احسن مراتب، خير مني وخير من ما نعرفش يعني. ولادي بالنسبه لي انا نحب نشوفهم، هذيك احلامي، نشوف ولادي في في في احسن
1: مرتبه ان شاء الله.
0: مرتبه ان شاء الله.
1: ما همش فنانين؟
0: لا بالكل.
1: السيونتيفيك
0: لا، ما انه انا عشت التجارب نتاع الفن وعشت الحاجات نتاع الفن هذيا، لا نحبهم بعد قراوا على رواحهم
1: عليه دومين الفن. دومين سعيد
0: دومين الفن يلزموا جهد خاص وسبيسيال، ويلزموا من الانسان في دومين الفن اللي يبدا كيفي انا عنده مبادئ وعنده قيم وعنده
1: لازم برشا
0: تضحيات
1: وبرشا جهد وبرشا صبر.
0: مانيش هذايرة ومانيش إن ننكر اني في الفن فما ناس باهية وفما ناس متربية وفما ناس مثقفة، لكن 80% و 70% معناه يلزموا برشا حاجات.
1: ما تعاطف مع اللي يقولوا محمد جبالي مؤخرا وإلا تقول سي ترو دي؟
0: هو ككرة ورؤيته وبالعكس راهو النجم غدوة نقولوا اللي عمله محمد جبالي باهي لانه ينجم يغير حاجات. اما انا بالنسبه لي انا نقول اوفر شويه اللي عمله محمد جبالي، لكن هذا حقه وهذايا ونحترم طبعا محمد صديق وخوه.
1: اخر استعمال ماكينة سيونس فيكسيون قبل ما ناخذ رساله ووعد وكلمه الختام ونخليك تلتحق بمسرح سيدي الظاهر، نعطيك القدره الان انك تعمل تليفون واحد برك العبد متوفي، شكون وش تقول له؟
0: متوفي؟
1: شخص توفى، نجم يكون قريبك، نجم يكون فنان فنانة.
0: والله يشوف المتوفين ربي إن شاء الله يرحمهم. عندي صديق وخويا الكبير معناها كنت نحبه برشا، أخويا محمد لادي كان عايش في ألمانيا، كان السند متاعي في ألمانيا الحقيقة. يمكن هذا واحد من الناس اللي نفتقده ديما ونقول ربي يرحمه.
1: شو تقول له؟ كان فما قدرة باش تعمل له تليفون توا تحكي معاه؟ قول له
0: محمد لادي قداش جريت في الدنيا وقداش طيب وقداش عملت الخير وقداش أنت معناها سيرفيابل للناس الكل، إن شاء الله الناس الكل ترحم عليك وإن شاء الله الناس الكل تتفكرك.
1: ناخذ من عندك زوز وعود توا. وعد الجمهور سيدي الظاهر اللي يستنى فيك، ووعد للجمهور عموما اللي يستنى في غازي العيادي يعود بالحجم اللي يستحقه غازي العيادي.
0: شوف الحجم والحمد لله راهو موجود والموسيقى راهي موجوده. يمكن
1: الماكينه
0: انا بشويه بشويه، لانه الماكينه هكترا فيها بدات تخدم والديجيتال قاعد يدور معايا بالقدام.
1: انا فرحان برشا تفاؤل عندك اليوم الحقيقه.
0: الحمد لله معناها راهو ديجيتال راهو رجعني رجعه انا ما كنتش نتخيلها بالكل.
1: عنده اهميه كبيره.
0: ولينا مئات والاف مغنيين راهو الحمد لله اللي فما البراند غازي عيادي قديم وموجود. الالحان اللي هي لحن زاد هذاك يقعد لي ديما معناها سينياتور كبيره. ثلاثه انه الديجيتال عندي 7 سنين نخدم وبدا يرجع فيا للصوره. وطبعا الجمهور العزيز اللي عندي والناس اللي نحبهم برشا اللي يتابعوا فيا راهو هما السند، وصدقني هما اللي رجعوا لي الكيف هذا الكل.
1: شو عندنا ليله في سيدي الظاهر؟
0: شوف عندنا يون بارتي. شوف انا راني مستبرد شويه ومريض شويه بهالكليماتيزور
1: والسخانه للاسف.
0: ان شاء الله نلقاو القدره اليوم باش نعملوا شويه من جديد وشويه من القديم
1: وباش نعملوا
0: لا مش برشا بتعرب باش يكون موجود اكيد ميرا وباش نعملوا لهم شويه جو باش يبداوا فرحانين وان شاء الله. وانت ان شاء الله في عوده معاك ان شاء الله. نوعدك انا اللي باش نجيب حداك مره اخرى
1: باذن الله. تجيب حدايا في كل
0: لانه راه تعرفني نحبك برشا. انا راه
1: تعرفني
0: وصديقتي برشا برشا ونسمعك ونحب اسلوبك.
1: تعرف غازي يحبني ملي كنت في البرامج السياسيه يكلمني يقول كنت تتبع في الحلقه
0: وحاجه بالحق نحبك خاطر عندك اسلوب وعندك ريتم في الايميسيون تعمله وصادق مع نفسك.
1: فماشي السؤال وقت اللي طلبتك قلت لك تجي ضيفي قلت ان شاء الله ولد الجي سي سالو ما تسالش حتى لتوا.
0: لا ولا لا انا ما انا شوف انت توا الترايف ذايا ديجا رانا عملنا حاجات
2: عملنا دوره مصغر
0: والدوره باهيه وحكينا على كل شيء والحمد لله وما فماش حاجه يتقلقوا منها الساده المستمعين.
1: ما فماش سؤال نسحبوه او نسحبوا الاجابه عليه.
0: لا سؤال بالعكس
2: كلمه الختام صديقي.
0: ربي يخليك خويا كلمه ختام الناس اللي يسمعوا فينا نقول لهم ان شاء الله ديما منورين تفائلوا ديما خير والصغار نقول لهم اخدموا ثم الخدمة ثم الخدمة لا فما حد شيء ينجم يطلع بيك وينجم يهزك إلا خدمتك وذراعك
1: والعمل ثم العمل
0: ثم العمل.
1: تعرف نحبك برشا خاطرك طيب وحتى كي تجي تجيب معك ناس طيبة. نحب نسلم على محمد الخماسي.
0: محمد الخماسي خويا
1: نحبه برشا عندي برشا مريتوش شفته اليوم خاطرك جبته معك دونك سلم عليه برشا.
0: ماكينة فيها أولاد صحابي وفيها أخواتي محمد هو الكابيتان ديكي معايا وإن شاء الله ربي يبارك له يا رب.
1: هاي هجر نولي تسويت أخبار العاشرة. شكرا غازي العيادي يعطيك الصحة غازي تلقاوها في مسرح سيدي الظاهر. منير إسماعيل شكرا على الإخراج وأنا زهير الجيس قابلكم غدوة في حلقة جديدة. إلى اللقاء.
3: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت وسنة تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
5: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تكون أغلب ولايات الجمهورية 20 ولاية من مجموع 24 ولاية اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء في درجة انذار كبيرة والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح أشهيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وصنفت بقية الولايات القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الانذار العادية وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يكشف اليوم عن أعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وفق ما تم الإعلان عنها. كما أعلن أيضا قرب استكمال مشروعين قانونيين لتنظيم العمل عن البعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. من أخبار العالم الرئيس الإيراني يقول أن بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة وأن على طهران تحمل تداعياتها. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن جولة جديدة من الضربات الجوية على إيران في الليلة التاسعة على التوالي بتوجيه من دونالد ترامب. والسعودية تدين بأشد العبارات اتهام ميليشيا الحوثي الإرهابية لها بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. نهاية الموجز في أمان الله.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
6: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
7: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك.
4: جوهر سبورت
8: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية. مصادر ليبية أكدت أن فريق الاتحاد الليبي متمسك بالتعاقد مع المدرب فوز البنزرتي. مفاوضات متواصلة معه. الفريق الليبي رفع في العرض المالي من أجل التعاقد مع فوز البنزرتي. أكيد موضوع للمتابعة. الانديه التونسيه توصل تحضيراتها لموعد انطلاق البطوله وسحب رزنامه بطوله الرابطه المحترفه الاولى في موسمها جديد 2026 2027 موعد الاربعاء 29 جويليا بدايه من 11 بتاع الصباح بقاعه الندوات بمقر الجامعه التونسيه لكره القدم. المنتخب التونسي بعد المشاركة الكارثية في المونديال يتراجع للمرتبة 57 عالميا 11 إفريقيا والرابع عربيا، والمنتخب التونسي هو أكثر منتخب تراجع في تصنيف الفيفا ب 12 مرتبة. إسبانيا تفتك الصدارة تصبح في المرتبة الأولى عالميا، الأرجنتين تتراجع للمرتبة الثانية، فرنسا تبقى في المرتبة الثالثة، المغرب موجود في المرتبة السادسة عالميا، مصر تتقدم 5 مراتب المرتبة 24 عالميا. بسبب النزاعات بالنجم رضي الساحلي تواصل حملة غلق ملفات النزاعات، تقريبا الملف العاشر ملف ياسين العمري في طريقه للغلق بعد جمع 277 مليون من جملة 290 مليون، والملف رقم 11 اللي باش يتم فتحه يتعلق باللاعب حمزة جلاصي والمبلغ المطلوب توفير 281 مليون. رسميا هيكل الشيخاوي يعود من جديد للبطولة التونسية، يصحى عقد بثلاثة مواسم مع النادي الافريقي الى غاية جوان 2029. هيكل الشيخاوي تقمص ازياء الملعب التونسي الاتحاد المنستيري وعجمان الامارات. رسميا عبد السلام الحلاوي غادر الاتحاد الرياضي المنستيري. عبد السلام الحلاوي في تدوين له وجه بالشكر وتوجه بالشكر والامتنان للاتحاد الرياضي المنستيري واللحظات الجميله اللي عاشها في الفريق، وتمنى التوفيق والنجاح للاتحاد في الموسم في المواسم المقبله. وحسب اخر الاخبار عبد السلام الحلاوي قريب برشا من الانضمام للنادي الرياضي صفاقس. بالنسبة نرجع للمونديال، بالنسبة للجوائز الفردية للمونديال، رودري لاعب وسط إسبانيا يتحصل على لقب أفضل لاعب في المونديال، كوبارسي قلب دفاع منتخب إسبانيا مولد 2007 عمره 19 سنة يتحصل على لقب أفضل لاعب شاب في المونديال، سيمون حارس إسبانيا أفضل حارس في المونديال، كليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي أفضل هداف في المونديال بعشرة أهداف ويصبح زاد الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدف. امبارح ملعب ميت لايف في الولايات المتحدة الأمريكية عرف حضور 3000 صحافي كانوا في الملعب، منهم 1000 صحفي أرجنتيني، 700 صحفي إسباني، والقيام من كافة دول العالم في المجموع 40 يوم من المنافسات 11 جوان 2026، 19 جويلية 2026، 104 مباراة تحضرها في مختلف الملاعب، 6,810,966 متفرج. وطائرة المنتخب الإسباني وصلت اليوم للعاصمة مدريد وهي تحمل رمز كأس العالم، جولة في شوارع مدريد واستقبال رسمي من طرف الملك فيليب بيسيت. الأردن تواصل اعتماد على المرتبة على المدرسة المغربية بعد إقالة المغربي جمال السلامي. الاتحاد الأردني لكرة القدم يعين بادو زاكي مدرب جديد للأردن، والهدف هو نهائيات كأس آسيا اللي باش تحتضنها السعودية سنة 2027. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في موعد بيان سور العادة، لكن على غير العادة. باش نكون اليوم موجودين معكم من مسرح سيدي الظاهر في مواكبة لسهرة جوهرة اف ام تغني، بل جوهرة اف ام تحتفل بعيد ميلادها 21. سهرة مميزة باش تكون الليلة في مسرح سيدي الظاهر ضمن مهرجان سوسة الدولي، لكن بسهرة خاصة تأثثها راديو جوهرة اف ام اللي تشارك بيان سور فرحتها بعيد ميلادها مع كل الجمهور اللي يكون الليلة مع موعد مع ثلة من نجوم الأغنية التونسية، والموعد أكيد ما نجم يكمل الفرحة ما تكمل كان بوجودكم أنتم في المسرح، وكذلك في متابعة السهرة هذه اللي تكون منقولة أكيد إذاعيا وتلفزيا مجموعة هامة من المغنيين اللي تكونوا موجودين في سهرة الليلة، فنانين مطربين يمتعوا بالأجواء التونسية والطربية. يكون موجود الفنان الكبير غازي العيادي، نور شيبة، نادية خالص، وكذلك الفنان مروان جبالي نوردو. بعد شوي ننتقلوا مسرح سيدي الظاهر، نعيش معكم أجواء الحفل والنقل المباشر لحفل عيد ميلاد جوهرة اف ام 21. يجي قبل الموعد لكن الاحتفالات تبدأ من الليلة وتتواصل بعيد ميلاد جوهرة اف ام. قوانا في الاستماع والمتابعة، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع
0: على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة

0: radio yours.
1: على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة هواي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صارتنا اليومية اللي تبدأ معكم العشرة توصل حتى الماضي ساعة, مواصلين معكم مختلف فقراتنا, أخبارنا الثقافية والفنية وآخر أخبار المهرجانات.
1: انفو فيستيفال.
0: في انفو فيستيفال ناخذ فكره لابرز العروض اللي مبرمجه ليله في مختلف المهرجانات. في دوره 60 لمهرجان كارتاج الدولي للعرض نوردور, دوره 60 مهرجان الحومات الدولي بيغ دادي ويلسون من الولايات المتحده الامريكيه يقدم حفله ليله, دوره 67 لمهرجان سوسة الدولي كما قلنا سهرة جوهرة تغني. كذلك بالنسبة للدورة 50 مهرجان دقة الدولي في المسرح الأثري بدقة عرض للفنان المطرب لطفي بوشناق, دورة 43 مهرجان بنزرت الدولي في مسرح أبي طالق عرض مسرحية بابا نويل لصبر الوسلاتي, والدورة 46 مهرجان صفاقس الدولي بداية من غدوة يكون افتتاح المهرجان بسهرة نبيها كراولي. كذلك دورة 34 مهرجان تطوين الصيفي نذكر كان بداية من 14 جويلية يتوصل حتى 3 أوت سهرة كازو, دورة 49 لمهرجان سيلينا دولي غدوة الافتتاح ب عرض تنشيطي في الفضاء الخارجي المركب الثقافي بسليانا, وأكيد عديدة هي المهرجانات. ونرجع لمختلف السهرات المبرمجة زادة بالنسبة لغدوة الثلاثة 31 جويلية, سهرات عديدة عروض عديدة متنوعة بين المسرح وبين الموسيقى من المهرجانات اللي تغيب بعد مدة يعني 7 سنين تعداو. نلقاو مهرجان الزهرة اللي يرجع في دورته 45 تحت شعار من جديد عودة الروح الثقافية, برنامج يضم 11 عرض يروح بين الموسيقى والمسرح والسينما, يبدأ نهار 3 ويتواصل حتى 15 أوت 2026. شنو عنا في البرنامج؟ 3 أوت محرزية طويل, 5 أوت الزهوة الجربي الأصيل, نهار 6 أوت يكون موعد مع سكيح وسكاركو.

0: حماده، نهار 7 اوت نور واورورا، نهار 8 اوت خيال جميل، 10 اوت نادر الشريف، نهار 11 اوت لقشه مسمار الشريط السينمائي، 12 اوت درصفه الحمداني، 13 اوت كريمه الغربي الكتيبه، نهار 14 اوت و15 اوت الاختتام بحفل الفنانه لبنى نعمان. هذه ابرز البرمجه والعروض الموجوده في مهرجان الزهره في الدوره 45 اللي كما قلت ذا كومباك بالنسبه للمهرجان هذا بعد 7 سنوات من التوقف. وقوا معنا في الاستماع والمتابعه، مواصلين معكم ديما في جوهره. باي نايت.
1: جوهره سما ستيشن موجود.

0: الجمعة إف إم تي في. موجة
1: الخير ناوي شميت جسمي عطرو فرنسي.

روحك على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

هاتشر بيبيا يا الاغنيه اللي نوصلوا معها ل 11 و21 دقيقه تسمعوا في راديو جوهره اف ام في جوهره بنايت. Summer Night Mix. Let's go. اختيارنا لنا في Summer Night Mix الأفرو عربيك هاوس سيشن في مجموعة من الغنيات الحلوة اللي خليكم تكتشفوها والأهم تسموها وتستمتعوا بها ونرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة بنايت. Summer Night Mix. Let's go.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. مواصلين معكم سهريتنا اللي بدأت من 10 مواصلين حتى الماضي ساعة. أخبارنا الثقافية والفنية نبدأها من مصر، وين كان فما تصريح صحفي للفنان الممثل أحمد ماهر حكى فيه على رأفة الهجان، مسلسل المعروف بيانسور الشهير من بطولة محمود عبد العزيز. حكى على التفاصيل كيفاش كان الدور مسند اللي هو بالنسبة لدور رأفة الهجان، وأنه كان فما استياء من محمود عبد العزيز بخصوص الدور هذا، وكان مستاء جدا وحزين كما قال هو. الشيء بيانسور اللي خلى الحكاية وقت وصلت الحسني مبارك الدخل هو باش منح الدور لمحمود عبد العزيز، وكان نقلة كبيرة بالنسبة لي في حياته. بيانسور تصريحات هذه خلت برشا ردود فعل في مصر، برشا هاجموا الممثل هذا ودافعوا على محمود عبد العزيز ونفاو أنه يكون فما تدخل من السلطة السياسية في منح المسلسل هذا لمحمود عبد العزيز، باش يكون مسلسل أيقوني في السينما أو في الدراما المصرية، وكذلك بالنسبة للراحل محمود عبد العزيز. النقابة متاع المهنة التمثيلية أصدرت بيان، كانت طلبت من الفنان هذا أحمد ماهر أنه يثبت صحة التصريحات هذه ويقدم الدليل لأنه صار، وقالت أنه هذه ادعاءات مرسلة وأنه ما تستندش لحتى أساس من الصحة، وأكدت أنه إسناد الأدوار الكبرى في تاريخ الفن المصري كان وباش يبقى ديما قائم على معايير الموهبة والقيمة الفنية والإبداع، مش على روايات شفوية تفتقر إلى الأدلة. وقال البيان أنه انطلاق مسؤوليتها التاريخية والقانونية تصدر هذا البيان مؤكدة على عدد ثوابت من بينها رفض المساس بالثوابت الفنية، وأنه إسناد الأدوار العظيمة في تاريخ الفن المصري كان وسيظل خاضع لمعايير القيمة الموهبة والعبقرية الإبداعية، ولن تسمح النقابة باختزال كلاسيكيات الفن الوطني في روايات شفهية تفتقر للمصدر.

0: تم التراجع وأنه حكى وحتى على أنه فما سمع أنه فما شخصية خليجية هامة طلب من شكون مش يحضر الاجتماع هذا كان وتنكر كريمان ومشى وحكى معاه والسيد هذاك هو اللي تدخل عند حسني مبارك وتحكيت في وسائل الإعلام المصرية الحكاية هذه لكن بيان سور تقعد ديما من غير حتى إثبات وتقعد كما قالت النقابة نتاع المهن التمثيلية في مصر هي مجرد روايات شفهية ما فماش حاجة رسمية تأكدها. يقعد بيان سور محمود عبد العزيز قيمة كبيرة المسلسل الكلاسيكي واحد من أهم المسلسلات المصرية بيان سور وطبقة بالطبيعة الأمور الإدارية من حق النقابة أنه تأخذها. هاني شنودة صوت السينما وأحد رواد الموسيقى المعاصرة في مصر غادر عالمنا اليوم على عمر يناهز 83 عام بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 6 عقود ارتبط خلالها اسمه بتطوير الموسيقى الحديثة في مصر وتقديم أعمال تركت بسمة في الأغنية العربية. مدير أعمال الراحل قال أنه توفى اليوم في واحد من المستشفيات المصرية إثر أزمة صحية طارئة. كان تولد شنودة في مدينة طنطا محافظة الغربية عام 1943 وتخرج من كلية التربية الموسيقية عام 1966 قبل ما يبدأ بيان سور مشواره الفني والشيء بالطبيعة اللي خليه بعد من خلال ما قدم واحد من أبرز المنحنين والموزعين الموسيقيين في مصر. كان من بين الموسيقيين اللي قدموا أنماط وتوزيعات موسيقية جديدة للأغنية المصرية وفي أواخر الستينات القرن الماضي شارك في تأسيس فرقة ليبتيشا أو القطط الصغيرة إلى جانب عزة أبو عوف عمر خيرت وغيرهم وقدم مجموعة كبيرة من الأعمال مع عبد الحليم محمد منير عمرو ذياب نجاة الصغيرة وغيرهم كملحن وكموزع موسيقي ويرجع له بيان سور الفضل في تطوير الموسيقى المصرية وخاصة الموسيقى التصويرية بدعم من فاتن حمامة اللي أعجبت بالحس الدرامي في أغنيات الألبوم لفرقة المصريين بحبك لا وطلبت منه أنه أو من المخرج هندي مبارك أنه يستعين به في فيلم ولا عزاء للسيدات اللي تعرض عام 79 كان عنده من جملة الإنتاجات دور أساسي في انطلاقة محمد منير لحلوا 4 أغنيات في ألبومه الأول علموني يعني كيلي إصدار عام 77 تولى هو توزيع أغنيات الألبوم كذلك ساهم في بدايات عمرو ذياب في وقت شافه يغني في بورسعيد ونصحه بالانتقال للقاهرة ودراسة الموسيقى قدم له 4 ألحان في ألبوم يا طريق اللي يطلع عام 1983 من بينها يا طريق ونور الليل والزمن وفي أحضان الجبل بالإضافة بالطبيعة لأغنيات عديدة كانت ناجحة بالنسبة ليه وكانت من بينهم أنا بعشق البحر اللي تشهرت بصوت نجاة الصغيرة وأعاد محمد منير تقديمها في وقت لاحق بالإضافة بالطبيعة لمساهمته الكبيرة في تطوير الأغنية الشعبية بعد ما لحن لأحمد عدوي أغنية زحمة يا دنيا زحمة اللي هي من كلمات حسن أبو عثمان واللي برزت في منتصف السبعينات و كان بيان سور دخل الجيتار ودرامز على الأغنية الشعبية في تجربة كانت غير مألوفة في الأغنية الشعبية المصرية في الوقت هذاك من الأعمال اللي ساهم فيها نلقاو المشبوه الحريف نلقاو زاد عصابة حمادة وتوتو لعادل إمام الأفوكات والمولد مسجل خطر وشمس الزناتي واصل بيان سور يحيى الحفلات في المدة الأخيرة والمشاركة فيها ومن آخر أعماله إعادة تقديم أغنية بحلم معاك نجاة صغيرة بتوزيع جديد بمشاركة مغني الراب المصري زياد زازا والمغنية تينا الأغنية اللي كانت خرجت في جوان 2026 أو في جويليا 2026 هذا كان في بعض الكلمات الموسيقار الراحل الفنان الكبير الراحل هاني شنودة. بقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة مواصلين معكم في جوهرة باي نايت
1: سيف السناع على جوهرة اف ام موج مع الموجة.

0: روحك على فاش تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. انقطاعات منتظرة للكهرباء اليوم من الساعة 6 صباحا الى منتصف النهار على عدة مناطق من الجمهورية. بمشاركة اكثر من 2300 مشارك، تونس تحتضن المنتدى الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي. والقيادة المركزية الامريكية تعلن شن هجمات جديدة ضد إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا إلى منتصف النهار. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أمس أن الانقطاعات ستكون على فترات متقطعة وستشمل عددا من المناطق في إطار الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التزويد بالطاقة. وشملت قائمة المناطق المعنية عددا من الجهات، من بينها تونس الكبرى ومناطق الجنوب والوسط الغربي وولاية الشمال وعدد من معتمديات الوطن القبلي وزغوان وبنزرت وفي جهة الشمال الغربي وفي جهة الوسط. كما تشمل الانقطاعات المحتملة عددا من مناطق ومعتمديات الجنوب والساحل أيضا. ويمكنكم مستمع مشاهدين أيضا الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق المعنية بانقطاع الكهرباء عبر موقعنا جوهرفام.net. ووفق خريطة اليقظة الصادرة يوم أمس عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تكون أغلب ولاية الجمهورية 20 ولاية من مجموع 24 اليوم الثلاثاء في درجة انذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح شهيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وصنفت بقية الولايات القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر الأمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري وبالسيدين سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وفتح زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي. وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الديون التي تراكمت ولم يستفد منها الشعب تونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي وانتظاراته لن تخيب. وخلص رئيس الجمهورية إلى أن حياة الدول والأوطان لحظات تكون فيها الشعوب في موعد مع التاريخ لتصنع التاريخ كما تريد، ولا مجال في هذه اللحظة للأيادي المرتعشة والفرائس المرتعدة ولا للفكر المستلب وفقا نص بلاغ رئاسة الجمهورية. في شأن وطني آخر، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة استماع استثنائية انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. وستخصص هذه الجلسة للنظر في 3 مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة، والتي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهات المبادرة رئاسة الجمهورية. تحتضن تونس بداية من اليوم فعالية الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جمعية تونسيين خريجي المدارس العليا تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي وذلك بالعاصمة. ويهدف المنتدى إلى جمع الكفاءات التونسية والخبراء وصناع القرار والمؤسسات الاقتصادية حول رؤية مشتركة تستشرف مستقبل تونس في ظل الثورة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي وتعزز مكانتها على الساحة الدولية. ومن المنتظر أن يستقطب المنتدى أكثر من 2300 مشارك إلى جانب 150 مؤسسة وشركة ناشئة تشارك في فضاء العرض إضافة إلى أكثر من 50 متحدثا من تونس والخارج. كما سيشهد المنتدى تقديم الكتاب الأبيض حول الذكاء الاصطناعي وهو وثيقة استراتيجية أعدها عدد من الخبراء وتتضمن توصيات عملية لدعم سياسة الدولة واستراتيجيات المؤسسات في هذا المجال. كما يتضمن برنامج المنتدى أيضا سلسلة من الجلسات رافعة المستوى المخصصة لبحث أبرز التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد التونسي. دوليا الآن أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدة انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك جنوب البلاد. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية يجري التحقيق في الأمر على الأرض. فيما أفادت وكالة مهر الإيرانية أيضا بأن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها في منطقة محطة الطاقة الذرية في مدينة بوشهر جنوب إيران بعد ساعات من سماع ذوي الانفجارات. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن جولة جديدة من الضربات الجوية على إيران في الليلة التاسعة على التوالي بتوجيه من دونالد ترامب. وتأتي هذه الضربات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات تأتي تكريما للجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا في الأيام الأخيرة في الأردن والعراق. وأكد ترامب في منشور له أن إيران ستواجه عقابا مضاعفا مقابل كل جندي أمريكي يقتل. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

هذه مدونة على كوبرير أغنية نوصل معها نص الليل 17 دقيقة على موجة الجوهرة FM تسمعوا في جوهرة باي نايت دينا معكم عشرة مواصلين حتى الماليسة فلاشباك في الفلاش باك باش نرجعوا لسنوات الثمانينات مع ابرز اغنيات الديسكو اللي خرجت في الفتره هذيك برشا مجموعات وبرشا اسماء عديده تعرفت في الوقت هذاك كيما سابرينا كيما رجا كيما ساندي لوبر كيما سكرت تايز كيما جاري لو كيما ايضا مايكل جاكسون كولان ذا جانج مادونا اللي كنا نسمعوا فيها وغيرهم من الاسماء باش نسمعوا مجموعه من ابرز اغنيات الثمانينات في جو الديسكو ميوزك فلاش باك

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. جدوا تحية لكل مستمعاتنا ومستمعين وين كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. مواصلين معكم مع مختلف اخبارنا ومتابعتنا وزاد مع فقرتنا الموسيقية. صلتينا امبارح في صلتينا كنا استمعنا واستمتعنا استمتعنا بمجموعة من الطربيات بطوط الفنان فضل شاكر. ذكرني فيه يا منير، ذكرني فيه أنه بكري شوية مختلف وسائل الإعلام اللبنانية تأكد أنه فضل شاكر غادر لبنان هو وابنه وعائلته وتوجه لقطر في طائرة خاصة للإقامة فيها بشكل دائم. بطبيعة مرحلة أولى هي مرحلة علاج والإقامة تكون في قطر. بالنسبة لفضل شاكر الليلة اخترنا باش نقعدوا في جو الطربي باش نسمعوا الفنانة المصرية المطربة أنغام في إعادة لغنية أنساك. نسمعوا ونستمتعوا ونرجو نوصلوا معكم في جوهرة بنايت.

هذه الفنانة المصرية أنغام في إعادة لغنية أنساك لكوكب الشرق أم كلثوم، غنية خرجت عام 61 من ألحان بليغ حمدي وتأليف مأمونة الشنوي في مقام الرست. غنية نصل معها لدقائق الأخرى، موعد سهرة الليلة من جوهرة حبانة، تكون سعداء مرافقتكم من 10 حتى التون، موعد الجد معكم يوميا ديما في نفس التوقيت. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة، نتقابلوا انتم في أحسن حال ديما سيس روحكم في الفترة هذه، فترة درجات الحرارة القصوى اللي قاعدين عايشينها وموجة الحر الكبيرة اللي عايشينها في الأيامات هذه، وإن شاء الله تتعدى سلامات ورب يلطف بالجميع. تحيات منير اسماعيل في الإخراج التقني، أحمد حبيسي كان معكم، وقدام الميكرو لكم زينة، صباح الخير، سلام.